0: لن تشارك صمود في اقترافها أبدا، وأكد المكتب التنفيذي لصمود في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صمود لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان، هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس التواغير بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم، ولكن حوار في الظرف ده حوار سوداني سوداني. أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان. وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح سكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الانقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتغارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي، وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندة والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20 ألف جنيه وملوة الماريك إلى 18 ألف جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الأوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1000 شخص بحاجة إلى الغذاء في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الزرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ملوة الدخن حصلت 20 ألف، ملوة الماريك حصلت 18 ألف.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2 مليون لتر من مياه الشرب لنحو 133 ألف شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير، محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصارها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: هنالك فاسدين تغول على هذه الساحات وتم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها المصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية، ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صحيح. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بيفتكر أنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة. حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة، والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير النجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم أنه يعني أنتوا تعتبروا القرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وإنما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية؟
3: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم اللصيقة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له. والحمد لله إنه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد أن المادة 62 و 69 ما كانت إلا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها أكثر من الفترة الزمنية التي اكتفت بها المحكمة، وهنالك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و 69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها. لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضاهم أبقت على الغرامة المالية وحاولت أنه ترضينا نحن الحملة القومية، واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت بمجرد صدور القرار، سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي، وقالت إنه مسيرة العدالة، أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون، لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون. وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة، وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته، البلاغ من البداية كان باطل، فبلاغ في البداية اتهم فيه الدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط صميمة لحديث شخصي كان يتناولهما أحد أصدقائه داخل صيدليته، وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه، يعني بكلمة ما بخليه، وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم. يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بأنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما، كله كلام كذب طبعا جانب الصواب وما حقيقي، وثبت في المحكمة. حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريح العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا، لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي، واعتبر الموضوع يخص شخصيا، لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاؤه، طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه، هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم إنه الحملة الوطنية اللجنة الوطنية ستستمر في النضال حتى البراءة الكاملة، وكذلك الحملة القومية.
2: سيد بركات، عايزين برضه توضح لنا قرار اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلي أحمد شفا إنها تتحول من تضامن والدفاع عن أحمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانية، وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية؟
3: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة، أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء، وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان، قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون. سيتم تغيير الاسم قريبا، لأنه الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي، كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا، ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامجه وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لماليشيا البرة إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم يعني، فالمفروض انتو خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البرة، لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ماليشيا البرة باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، يعني البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات، لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي كل ماليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أن أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحلها أنه الصوت الجماعي يصنع الفارق بالتأكيد، من العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي. ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسعى الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
2: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجة، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: وبنوزة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبين ونحن التابانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. بحيي راديو دبنجا وبرحب بمستمعينه في كل مكان. أنا أمل سليمان أحمد الحاج، معلمة بالمرحلة الثانوية محلية كرري. بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى حسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى. الدرجة الأولى، الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب 106، فلو اشترى أنبوبة غاز بيكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، كل الأكل والشراب بأشكال المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لإنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية؟ يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت،

0: المظهر دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه يعني، وزمن أسرته وزمن طلابه. فدي في النهاية بتؤدي لوضع تعليمي سيء جدا، بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة. يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان، بالعكس بيطلع بيدرس حصصه في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصصه في المدرسة الخاصة عشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة طبعا المزال فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القرار، قرر تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها يعني، بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع، باعتبار إنه هو صراع عام يعني. ف دي يعني ده واحد دي الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح يعني، الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12 ألف جنيه. يعني احنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12 ألف ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300. يعني الطلاب بيعانوا في مشكلة في الكتاب المدرسي، في مشكلة في الإجلاس، بالتالي ده بينعكس على المعلم نفسه يعني عدم جودة البيئة المدرسية. أكرر التحية لجميع مستمعي راديو دبنجا، تحياتي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة رشا محمد مختار، معلمة المرحلة الثانوية ولاية كسلة. بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو تخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد إلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت عرفت تربي أولادها صح. ده كله المعلم بيشوفه قدامه، بيشوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباقي جدا أول العصر بعد الدوام، أو البتاجة في البهايم، أو اللي بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة، أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو توك توك، وإلى آخره من الأعمال الإضافية. وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، هيجي الفصل

0: الراجل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12 ألف، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز. وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لقيت المعلمين مع المعلمين بيطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313 ألف جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد. والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار، استثمار ما تكلفة. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة بيوفر 10 جنيه بكرة في الصحة وفي الأمن. والميزانية بتتحمل، بس عايزة إعادة أولويات. نحن كمعلمين ما بنشكي عشان نستعطف، نحن بنقول الحقيقة، بنقول حقيقة إنه أنصف المعلم، لأن المعلم لو وقع التعليم بقع، ولو التعليم وقع الوطن بقع لا قدر الله. وشكرا جزيلا.
1: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
2: راديو دبنجا دبوا قرنبل الأدمونة ودمهنة قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش بصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض يؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم البعض متجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس.
2: الحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا به. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم.
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه بدأ عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل في الفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس انه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، انه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا اذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس انه مثلا وقع، اقرب حاجة تعملها انه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، اذا هو يعني عنده القدرة انه واعي يشرب تديه يشرب طوال. برد متجولين والناس بيكونوا اكثر عقده بننصحهم انه يشربوا مويه كثير، يشربوا عصاير، ما يقعدوا في حته تكون كتمه، ما يكونوا مباشره فتره طويله معرضين لضغط الشد.
1: طيب ما هي درجات خطوره المرض على الانسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاه؟
2: طبعا ايوه، واكثر الخطوره تحت اللي هي ضربه الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبه، يعني ممكن تكون غيبوبه طويله ممكن ما يطلع منها، وحتى اذا طلع احيانا لانه مثلا في فقدان شديد لدرجه الحرق، كميه السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات اخرى، يعني ممكن تاثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتاثر بزيد من اللزوج بتاعت الدم، ودي ممكن تؤدي للجلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف، فدي من الخطوره بتاعتها، يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغايه من المرض؟
2: طيب يلا، احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه اتباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعه الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان هنا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا بننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجه
1: يعني نوموا في الحيشان
2: ايوه، يعني او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده، على اساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايين كده، او الاستحمام مثلا اسنان النهار، اسنان ارتفاع درجه الحراره مره مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجه الحراره تحت الجسم. كمان برضه بنقول انه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني ابيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقه لان هي بتحبس درجه الحراره، بتمتصها وبتحبسها.
1: نعم. يعني اللون الاسود بيجذب عليك الشمس.
2: ايوه، بيمتص درجه الحراره وبيقوم بيزيد برضه من ارتفاع درجه حراره الجسم. برضه يلبس ملابس قطنيه، يعني ملابس عندها قدره على انها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على اساس انه ما يتم ترطيبه بطريقه جيده. فالناس اذا اتبعت الحياه العامه دي ان شاء الله ما بتحصل حاجه.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات آي، يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر، لكن شنو لا زال في حالات هنا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتجيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين، نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دافور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة، وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموط إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموط في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموط في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموط لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان، هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس التواغير بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم، ولكن حوار في الظرف ده حوار سوداني سوداني. أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته له لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان، وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح صكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي، وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندتها والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20,000 جنيه وملوة الماريك إلى 18,000 جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الأوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1000 شخص بحاجة إلى الغذاء في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000 ولوة المريخ حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2 مليون لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصهرها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: هنالك فاسدين تغولوا على هذه الساحات وتم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها مصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية، ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. و وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صح. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس عام 2026، وحتتابعون خلال هذه الجولة التطورات الميدانية في النيل الأزرق وأنباء عن سيطرة الدعم السري لمدينة جيسان. أبشر الأبطال، أبشر الله جوخ الشماء. ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له البرهان رئيس مجلس السيادة.
2: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات.
8: وكذلك ستتابعون ردود الفعل الرافضة للعفو الذي أعلنه البرهان رئيس مجلس السيادة
9: حول ما أعلن أو أشيع عن العفو الصادر من قائد الجيش البرهان. أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق.
8: تقرير حول ائتلاف السودان الذي شكل مؤخرا بواسطة 15 منظمة حقوقية في نيروبي.
6: بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
8: وتتابعون كذلك الأوضاع الإنسانية في محلية الأوضية بغرب كردفان، إضافة إلى مواضيع أخرى ستتابعونها.
4: في عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباز.
8: نبدأ الجولة بالتطورات العسكرية في شرق البلاد، حيث أعلنت قوات الدعم السري سيطرتها على مدينة جيسان في إقليم النيل الأزرق الاستراتيجية 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين، وذلك عقب هجوم شنته قوات الدعم السري والحركة الشعبية أسفرت عن سيطرة المدينة بحسب المعلومات المتوفرة. وأضاف جنود في الدعم السري في فيديوهات بثتها على وسائل التواصل الاجتماعي:
10: أبشر أبطال، أبشر والله جو خشنا، والله خشنا، أبشر أبشر أبطال.
8: في إطار ردود الفعل للقوى السياسية السودانية حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أكد القيادي في المؤتمر الشعبي كمال عمر موافقتهم مبدئيا على الحوار، ولكن تحت شروط محددة يجب أن تتوفر. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة كمال عمر للجولة.
2: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريكسرو، لأنه البلد جربت الحوارات الخارجية، أمورنا كلها في الخارج، لفينا في بالقضية السودانية ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضع في هايج البيت واتفاقية السلام مشاكوز، ولفينا القارة الأفريقية كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف. النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء، يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية بلبس، بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس. ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت. الطواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة، عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس. إنت دار تحاور منه ودار تحاور كل الناس أطراف الأزمة. الحوار ده استثنان المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعمين في السودان. لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب. حوار الحرب دي ما بدي، ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات. الضمانات بنسويها نحن القوى السياسية، المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب. لكن بكرر، لابد من وقف الحرب.
8: تواصل ردود الفعل الرافضة للعفو الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والذي شمل بعض رموز القوى السياسية المعارضة. ومعنا في هذه الجولة المحامية والحقوقية حنان حسن حسين لنسمع وجهة نظرها حول هذا العفو من الناحية القانونية.
9: حول ما أعلن أو أشيع عن العفو الصادر من قائد الجيش البرهان، أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول، ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. وأنا محامية وحقوقية وبعرف كويس جدا سجل الانتهاكات المروعة التي ارتكبها العسكريون في السودان من الاستغلال، وأعرف جيدا إنه واحدة من أكبر الأزمات في السودان هي الإفلات من العقاب. الإفلات ساهم بصورة مباشرة في إصال البلاد للوضع اللي نحن بنعيشه اليوم. والسؤال زاد يعني منوح في عمنه. أولا السودان لا زال يعيش حرب، وما بتوجد اليوم اتفاقية السلام حتى نتكلم بعد ذاك عن تسويات نهائية وإطلاق لملفات الانتهاكات. يعني الخطاب الصادر عن قيادة الجيش وعلى رأس البرهان في كل لقاءاتهم يعني الجماهيرية وزياراتهم لمناطق كده ما قادر أفهمها, يعني لمناطق يمكن هي اجتماعية, الخطابات دي كلها بيتحدثوا بوضوح عن استمرار الحرب, بيقول حتى القطاع على آخر شخص في الدعم السريع, وفي الوقت نفسه بيجري الحديث عن حوار وترتيبات سياسية وكأنه بالإمكان إعادة إنتاج السلطة فوق الخراب والدمار ده. لن يحدث ذلك, لا يمكن لشخص يعني هو يقود طرف في حرب مدمرة إنه ينسب نفسه رئيس فوق أنقاض الدولة ودماء السودانيين ثم يقدم نفسه في الوقت ذاته باعتباره صاحب الحق في منح العفو عن المدنيين أو إسقاط الاتهامات عنه. أي اتهامات عشان قالوا إنه لا للانقلاب لا للحرب. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام, مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين ومش يعني منح سكوك كفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة محاولة ترسيخ ثقافة خطيرة مفاده إنه من يمتلك السلاح بيملك برضه حق الاتهام وحق العفو, وبينما يطلب من المدنيين إنه يقبلوا بما يفرض عليهم. المدنيون رفضوا الحرب وطالبوا بوقفها ما بيحتاجوا لعفو من أحد. المدني القال لا للحرب ما يرتكب جريمة حتى يعفى عنه, وفي المقابل كل من ارتكب انتهاكات بحق المدنيين أيا كان موقعه أو رتبته أو الجهة اللي بينتمي لها يجب إنه يخضع للمساءلة, يخضع للتحقيق والمحاكمة وفق القانون. وما بيمكن إنه نحن نبني دولة ديمقراطية على قاعدة إنه يعني بعض الأشخاص فوق المساءلة بسبب مواقعهم العسكرية أو السياسية. أنا بطالب بحقي في العدالة, ما بيعفو من البرهان, والبراءة ما بيمنحها لأي قائد عسكري. البراءة والحقوق بتحسم أمام قضاء مستقل ونزيه. وبكرر برضو للمرة الأخيرة, وثقافة الإفلات من العقاب وصل السودان للحرب دي ولهذا الخراب, وما بنقبل إنه يكون الحل هو إعادة إنتاج الإفلات من العقاب تحت اسم العفو أو التسوية السياسية.
8: أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي جسم تحت مسمى ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف الحرب. للمزيد من التفاصيل حول طبيعة عمل هذا الائتلاف معنا المحامية رهاب المبارك عضو الائتلاف.
6: هو طبيعة قانونية بحتة, هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية. المنظمات الموجودة في هذا الائتلاف كبيرة شديد وأكثر من 15 منظمة حضروا من غانا والسنغال وبوتسوانا وغامبيا وجنوب السودان والسودان نفسه ومن كذلك وسط أفريقيا. الائتلاف الغرض منه إنه يشوفوا القضايا الكبيرة اللي بتشكل هاجس للمجتمع السوداني في الحرب, اللي هي زي قضايا النزوح واللجوء والجوع والمرض والمجاعة, إضافة للانتهاكات المريعة اللي بتحصل من الأطراف الاثنين سواء كانت هذه الانتهاكات خلفيتها إثنية أو عرقية أو دينية. كذلك الائتلاف يعني من شأنه أنه يحارب الخطاب الجهوي والعنصري وخطاب الكراهية اللي برز واللي على أساسه يقتتل أبناء السودان الآن. كذلك الائتلاف ناقش دعم الدول كذلك الأفريقية نفسها للحرب, يعني أطراف أطراف النزاع هم بيلقوا دعم خارجي من دول أفريقية الأطراف الاثنين سواء كان الجيش أو الدعم السريع، فهم برضو يعني ناقشوا خطة الضغط على هذه الدول حتى توقف الدعم. كذلك الائتلاف ناقش قضايا النساء بصورة خاصة، خصوصا الانتهاكات اللي بتقع على النساء من اعتداءات جسمانية ومن اغتصابات، وناقش قضايا الكنابي، وناقش القضايا الدينية الكبيرة، قضايا التطرف الديني اللي أوصلت السودانيين لهذا المنعرج الخطير. كذلك ناقش الائتلاف قضايا استخدام السلاح الكيميائي، وشدد على أن السودان هو موقع على اتفاقية حظر الأسلحة، وبالتالي لابد من البحث والتنقيب وراء استخدام هذا السلاح، والبحث وراء الدول التي تدعم السودان سواء كان من الخارج أو الداخل حتى تسقط عليها العقوبات. الائتلاف مهم وبشكل صحوة أفريقية حقيقية انتبهت مؤخرا للمصيبة الكبيرة الواقع فيها السودان، والحرب اللي إذا يعني تطاول أمدها في السودان. اللي بيميزه إنه هو صحوة كما ذكرت أفريقية، ولكن لديها السبقة القانونية والحقوقية اللي بتقدر تضغط على الحكومات الداخلية والخارجية، إذا كان على حكومة السودان أو على حكومات البلاد ذات نفسها اللي هم بيمثلوها، عشان ما تصل القضايا الكبيرة للمحاسبة يعني، وما تساعد ذات أفريقيا في مفهوم الإفلات من العقاب. وبما لديها من عضوية في مجلس الأمن، وبما لديها من عضوية في مجلس حقوق الإنسان، وبما لديها من عضوية في الاتحاد الأفريقي، وبما لديها من عضوية في كل البيوتات العالمية والمؤسسات الخارجية، هي بتقدر تضغط عشان ما ترفع زي ما بقولوا راية السلام، وتحاول تخمد نار الحرب في دولة شقيقة، في دولة رفيقة تجمع قارة وتجمع أواصر أخوة وأواصر مودة كما ذكروا لنا في الائتلاف. وحقيقة نحن يعني راجين منه الكثير، وأي خطوة نحن يعني تجيب السلام للسودان نحن بنخطيها بالتأكيد، ونسأل الله التخفيف. وشكرا لكم وبارك الله فيكم.
8: دفعت الأوضاع الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية بعض سكان مدينة الأوضية بولاية غرب كردفان إلى اللجوء لتناول الأنباس في ظل شح الغذاء وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على المواد الأساسية. للحديث عن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المدينة معنا الناشطة في مجال حقوق الإنسان هويدا عبد الرحمن صالح.
4: بتحدث في إطار عملنا الإنساني بالاستجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال، والصعب اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. حقيقة مسألة إنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديدا أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية الإضية، معروفة جدا مشهورة بأنها أراضية زراعية خصبة جدا وفيها كمية هائلة من الجناين، فحاجة دي كانت بالنسبة لي أنا صراحة بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جدا. لكن طبعا الواحد عارف ظروف الحرب بيعزي الحاجة دي حاجات كثيرة جدا. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان انك انت اصلا توفر به التقاوي اللي بتقدر تزرع بها، وحتى لو يعني توفرت لاحظنا انه الاسر ذاتها يعني الحرب انهكتها، الجوع انهكها، بيت ما عندها ذاتها بنية يعني تجيب بها وتشتغل بها. الحاجة الثانية طبعا عدم وفرة القروش. الحاجة الثالثة والمزعجة جدا جدا انه حتى السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، مولوة الدهن حصلت 20,000، مولوة الماريك حصلت 18,000، وده طبعا تأثير يعني انعكس تماما تأثير سلبي جدا على الأهالي. في بيجي بالسؤال واحد بيكون مندهش في إنه يعني كيف إن ولاية زي غرب كردفان يكون فيها جوع ولا تأكل المواطن يأكل الأنباس، ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكره، لأنه نحن شفناه بنفسنا ووصلناه على الأرض، يعني ما حكوا لنا بيها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا. بالنسبة للأسباب اللي أنا ذكرتها سابقا دي، الحاجة الثانية المهمة جدا نعرفة إنه هاد تغربك ما قد تصل إغاثات بالساهل، يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت إنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان، وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب وبقت الوصول للأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا، فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحكي بالله حقيقة أنا كمناشطة وكمهتمة بالعمل الإنساني وأستغل في الاستجابة الإنسانية، يعني عبر الدمنجة وعبر جهات كثيرة جدا أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحقوا ما تبقى من إنسان غربي كردفان. حاليا لا ناقة لهم ولا جمل غير إنهم هم أصبحوا مواطنين محاصرين في الولاية دي بدون ما يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل ولا أي نوع من سبل كسب العيش ولا أي نوع من الأمن الغذائي ولا أي نوع من يعني أي شيء يمكن إنه يقدموا لأنفسهم ويساعدوا به أنفسهم، بقت مشكلة كبيرة جدا.
8: أعلن تجار مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض عن إضراب غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس في إغلاق جديد للسوق احتجاجا على زيادات في الرسوم والجبايات التي فرضتها السلطات المحلية. للمزيد من التفاصيل حول الإضراب ومطالب التجار نستمع إلى إفادة أحد تجار السوق للجولة.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد تاجر من تجار مدينة الدويم. والله دارين نتكلم عن الإضراب الحاصل في البلد دي والمساوي والمحاسن اللي حصلت له إن شاء الله. الإضراب ده والله بنسبة 30-40% ناجح بغض النظر عن الناس اللي كانوا فاتحين أثناء الإضراب، تمام، وفي يعني تساهل شديد يعني، تمام. ونتكلم ثاني عن الغرفة التجارية، ما الغرفة دي لازم الناس تكون يعني كلام واحد رأي واحد قاعدين قاعدة واحدة، عشان الكلام ما يعني يكون جزء مجزأ، ناس بيقولوا كده وناس بيقولوا كده، تمام. ثانيا يعني الحال يعني الناس كلها عارفه انه الجبايات الكثيره يعني زياده 100% 200%، يعني انا تاجر بسيط يعني انا داير مضاحتي كلها ب 1000 و2000 يعني بدفع جبايات اكثر من 30-40% من قيمتها، الكلام ده ما صح. ونحن لازم يعني نقف وقفه يعني وقفه واحده تجار الدويم ناس البادين بسيط، يعني في ناس ما بقدر يستحمل الكلام ده كله، يعني انا ممكن اجيب لك بضاعه بسيطه يشيلوا منها 30% من قيمتها، انا كده ما بستفيد كده هقفل والله هاي ما الحاجات دي كلها بتحصل في الكوبري، يعني ويجي بقى الدوين جيبها دي ما محلها مدخل الكوبري، انا ما ممكن يعني ادخل بضاعه، تمام، يعني يشيلوا تلتها، يعني الكوبري ده بيحصل في الكوبري ده والله يعني ما بيرضوا زول اصلا. والسلام عليكم والله المستعان.
8: ولمعرفة رد فعل الغرفة التجارية بسوق الدويم ووجهة نظرها حول الإضراب معنا الأستاذ حاتم علوب نائب رئيس الغرفة التجارية بسوق الدويم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، حاتم علوب نائب رئيس الغرفة التجارية الدويم. باختصار شديد عن الشيء اللي حصل، معروفة دائما في بداية كل سنة بتقعد الغرفة التجارية مع الوحدة تحت المدينة أو المحلية من أجل صياغة الأوامر المحلية، النفايات والعوائد والمظلات والرخص التجارية والرخص الصحية وخلافه. الشيء حصل إنه نحن كان قعدنا في بداية العام مع الأخ المدير التنفيذي ووصلنا لصياغة بتاع التفاهمات ونزلت الأوامر وبدينا نتحصل فيها، فوجينا بشهر 7 بأن الحكومة عملت زيادة في أوامر الولاية وأوامر المحلية، ودي ما كانت بتحصل قبل كده، لأنه الزيادة مفترض تكون بعلمنا نحن وبموافقتنا عشان يكون في نوع من أنواع التوافق بين الناس. فده السبب يعني قعدنا مع مدير الوحدة الإدارية في الدويم فقال يا جماعة أنا والله عبد المامور وده الشيء جاي من الولاية، ومعروفة دعم الولاية دي بتجي من الولاية، فاختلافنا الكبير كان في رسوم دعم الولاية، لأنه

0: وصلناه للوالي وما لقينا حلول، فاضطرينا عملنا إغلاق يوم الثلاثاء والأربعاء الأسبوع الفات. إلى الآن ما جاتنا حلول، لكن الآن يعني مع المدير الوحدة الإدارية الحمد لله وصلنا لحلول كويسة ومرضية للطرفين. باقي أمر الولاية بنتوقع أنه تحصل حلول خلال اليومين الجاية دي. والشيء الثاني اللي أنا دار أتكلم عنه أنه يا جماعة أنا ثلاثة مواسم على التوالي، أنا المحلية الأولى في الإيراد على مستوى الولاية. للأسف في الثلاثة سنوات دي أنا ما عندي أي تنمية، تنمية صفر، التنمية كلها مستأثرة بها كوستي وربك جنوب الولاية، شمال الولاية ما عندي تنمية. طالبنا بالتنمية دي كلها بعود، الوالي أوعدنا وما أوفى، الوزيرة المالية أوعدت وما أوفت، أمين عام الحكومة أوعد وما أوفى، فدش الحاصل يعني. يعني احنا الان ضررنا انه لا لا لا لا ما عندنا تنميه حقيقيه في بلدنا، في حين انه نحن اعلى المحليات في الولايه ايرادا، المحليه الاولى على مستوى ولايه النيل الابيض.
1: بهذا ضيوف الكرام نكون قد وصلنا بكم الى ختام جوله السودان اليوم الثلاثاء. الى لقاء جديد، دمتم بخير وعافيه.

0: ونعت زكاة الرزق الله ونعت زكاة.
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
4: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
3: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
4: لا لا أنا ما بدون في المدينة ذاته قعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خاصة.

0: نعم
1: المجلد اكبر كميه انها زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما تلقى فجوه بدون زرع.
0: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
1: الاستاذ لان الناس ديل قاعدين كل القيم ان الشغله دي، لان ما في اي تقاوي، واحنا كانت معانا منظمه بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلك في زرعه، يعني برضه ساعدت كثير، ساعدت كثير. لكن اما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
0: نعم، التقاوي اللي لقيته في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
1: والله غالي، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه، البقول عليه مثلا لأنه تماليس عمل 10,000، وهسي عمل 12,000. هسه كلامك ده في السوق، وفي والدحمد ب 13,000 الملوه، عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000، كان قبل الحسي القناه الحسي حاليا يعني. والفول ده الملوه، ملوه الفول مكشور، ما مكشور غير مكشور بحاجه بتاعت 5,000.
0: نعم نعم
1: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله، الناس زرعت.
0: وطيب
1: لكن دارين المزيد لو في اي منط حاجه بتناقشوا يكون في مناسبه كده عشان الناس تزرع، ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
0: طيب اعتمدت على الطريقة التقليدية إنه ناس يعني مثلا تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
1: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات، يعني اي زول بيستطيع، لكن المفرات غالي، حق الحمار وبتاعت البابور ذاته ب 100، المخمص ب 120,000، المخمص حارته لك ب 120,000، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العاديه دي بيجروا لك ب 120.
0: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
1: نعم، جراري جراري جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمضمض شقيق ومكاتلة.
0: أوكي
1: نعم،
0: نعم
1: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطها لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
0: نعم. طيب
1: نعم.
0: الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
1: والله يا اخي نحن الاداره الحاليه دي، انا اصلا منذ الفتره اللي فاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلد هنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي، طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي، وبتاعه البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكله اصلا.
0: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
1: نعم، هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدا 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض، والنبات ذاته قام، يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سمع لو المطر تم.
0: نعم. وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
1: والله بالنسبة للموضوع ده يا أستاذ، أنه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط يعني. اول حاجه اي جول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذاك ثاني هم بيجوا يعني. كان الدور اللي فات المروه كانت ب 4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الان المروه بقت ب 15000. 15000 الان انا كلامي معك ده 15000، فما في مراقبه، رقابه ما في. ويعني الادارات المحليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
0: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
1: نعم، هو ده الحاصل، ده الحاصل الان في البلد دي بالذات يعني المقلب.
0: وطيب
1: الرقابه ما في، رقابه السوق ما في، الناس ما مروا عليه انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين، هو اللي بياكلهم يعني. المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
0: نعم.
1: نعم.
0: وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
1: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولحد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها، تجيب ناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد ده بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بياكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه احنا تقريبا لنا كم 3 4 سنه، ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن الناس زار الحمد لله زار.
0: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026. ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والرأي العام السوداني حول دعوة البرهان للحوار ومتطلباته. صمود تقول الحوار داخل مناطق سيطرة الجيش يرسخ تقسيم البلاد ولن نكون طرفا فيه. صمود لا مصداقية لأي حوار يتجاهل أولوية وقف إطلاق النار ويخضع لهيمنة أطراف النزاع. مناوي يقول السلام المستدام يتطلب حوارا سودانيا سودانيا شاملا يجرى داخل البلاد. ياسر عرمان نرحب بحديث البرهان عن إبعاد الإسلاميين ونؤكد على ضرورة الحوار مع الدعم السريع. مبارك الفاضل تهيئة مناخ الحوار تتطلب قبول البرهان بالمصالحة الشاملة ووقف الحرب. مسيرات الجيش تقصف مواقع بالفاشر وكبكابية ودعوات سياسية ونسوية لخفض التصعيد. منظمة الهجرة الدولية نزوح 18 ألف شخص من 20 قرية بغرب دارفور جراء المعارك في منطقة سيربا. الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق. تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية بالسودان مع استمرار القتال ونقص التمويل. نهب مخازن إغاثة في كاودة وتوزيع مساعدات نسائية للمتضررات بمركز إيواء كرمبا. شركاء الأمم المتحدة يوفرون مليوني لتر مياه لشرب 133 ألف شخص بمدينة الأبيض. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أزمة مياه حادة بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرقي تشاد. إغلاق 3 مراكز صحية بوسط دارفور يوقع 75 ألف نازح تحت أزمة نقص الخدمات. استئناف خدمات التشخيص الجزيئي لمرض السل بالسودان بعد توقف دام 3 سنوات. إيقاف مراكز التطعيم الدولي بمطاري الخرطوم وبورسودان وتحديد 3 مراكز معتمدة بالعاصمة. وزير الزراعة نهدف لزراعة 31 مليون فدان وتخصيص 500 مليار جنيه للمرحلة الأولى. الثروة الحيوانية تتجه لإنشاء مدن إنتاج بمواصفات عالمية وربطها بالجامعات. وفي ظاهرة فلكية شهب كثيفة تزين سماء السودان على مدى 3 أيام. انتهت عناوين الأخبار. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة، وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموت في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموت في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان، هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس تواغير بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم، ولكن حوار في الظرف ده حوار سوداني. أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته زيارته لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان، وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح صكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي، وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندة والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربا أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18,000 شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75,000 شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20,000 جنيه وملوة الماريك إلى 18,000 جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الأوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1000 شخص بحاجة إلى الغذاء في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000، ولوة المريخ حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركاء في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2 مليون لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير، محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصارها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: هنالك فاسدين تغول على هذه الساحات، تم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها المصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية، ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صح. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بتفتكر إنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة. حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة، والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير نجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم أنه يعني أنتوا تعتبروا القرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وإنما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه، اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية.
3: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم البسيطة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له. والحمد لله إنه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد أن المادة 62 و69 ما كانت إلا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها أكثر من الفترة الزمنية التي اكتفت بها المحكمة، وهناك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها. لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضاهم أبقت على الغرامة المالية وحاولت أنه ترضينا نحن الحملة القومية، واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت بمجرد صدور القرار، سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي، وقالت إنه مسيرة العدالة، أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون، لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون. وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة، وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته، البلاغ من البداية كان باطل، فبلاغ في البداية اتهم فيه والدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط صميمة لحديث شخصي كان يتناولهما أحد أصدقائه داخل صيدليته، وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه، يعني بكلمة ما بخليه، وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم. يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بأنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما، كله كلام كذب طبعا، جانب الصواب وما حقيقي، وثبت في المحكمة. حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريح العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا. لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي، واعتبر الموضوع يخص شخصيا، لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاؤه، طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه، هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم إنه الحملة الوطنية اللجنة الوطنية ستستمر في النضال حتى البراءة الكاملة، وكذلك الحملة القومية.
2: سيد بركات، عايزين برضه توضح لنا قرار اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلي أحمد شفا إنها تتحول من تضامن والدفاع عن أحمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانية، وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية؟
3: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة، أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء، وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان، قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون. سيتم تغيير الاسم قريبا، لأنه الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي، كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا، ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامجه وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لميليشيا البرة إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم يعني، فالمفروض انتو خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البرة، لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ميليشيا البرة باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، يعني البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات، لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي كل ميليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أن أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحلها أنه الصوت الجماعي يصنع الفارق بالتأكيد، وأنه العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي. ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسعى الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
2: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
0: راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رأيهم في المسائل السياسية المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة، هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب، وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة، وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة. في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية.

0: ورؤيتهم للإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفاتنا في الحلقة: الفاعلة النسوية أيام البشرى، ومريم حامد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة أيام البشرى ونسألها عن موقفها من اجتماعات الآلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كنداكات وما يعرف.
1: السلام عليكم، التحية لمستمعي رادي دبنغ الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الآلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات والمن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لا بد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وده طوال يبغونا لأنه لا بد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام. وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى إنه يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية، وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية، وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئين.

0: النازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار؟ طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أول الخطوات أن تستمر القوى المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات اللي أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
1: سمعنا من الأستاذ هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب اللي خلت بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا، لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا بك في كندكات وميارم.
2: شكرا شديد ودي فرصة كويسة تحت لنا كمجموعات نسوية أو كمنظمة. مثلا أنا مريم حامد مديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة. طيب أنا بالنسبة لي أن القوى المدنية المناهضة للحرب والضغط أنه تعمل تغطي في موضوع العملية السياسية وبتمهد لاستعادة المسار الانتقال الديمقراطي بالسودان، يعني فقدت الثقة في بعض من أطراف الخماسية يعني وليس في كل الآلية بأكملها يعني تمام، ويعني ومن الضروري أنه تتسع أطراف الآلية الخماسية فيما بينها لإعادة جسور التواصل يعني مع كل القوى المدنية، وانه ما ترفع في التجاوب بتاع التكوينات المدنيه تكون الرابطه المشاركه في الاجتماع الاخير يعني ما ترفضها، وانها برضو ما تحاول تقلق العمليه السياسيه باطراف النظام البائد يعني زي هم حاليا قاعدين يعملوا، يعني احنا مثلا في حكومه السودان مثلا ساعت لاقلاق الاجتماع يعني باطراف مؤيده لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهه مدنيه، نحن ضد الحاجه دي. وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية. وفورمي لما نقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت، يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية، إنه المفروض إنه المشاورات دي كلها هتتسع لكل الناس دي، يعني للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون للفرصة دي إنه صوتنا بيسمع، يعني ضروري شديد إنه يكون في إشراك، وضروري إنه ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بعد الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان. يعني شكرا
1: مستمعين الأعزاء، ما زلنا معاكم في برنامج كندكات وميارم. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة، وده فتح سؤال حول مدى شمول الاجتماعات وقدرتها بشكل الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده؟ ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية؟ وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيق الكندي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
3: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية واسعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود. يعني برضو التركيز طبعا على الأولويات اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام، هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
1: مستمعين الأعزاء، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسوداني. وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إن النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا وشكرا لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، ودمتم بخير.
4: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة، وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموط إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموط في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموط في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموط لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان، هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب، ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس التواغير بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم، ولكن حوار في الظرف ده حوار سوداني سوداني. أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إخصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته له لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان، وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح صكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي، وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندة والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20,000 جنيه وملوة الماريك إلى 18,000 جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الأوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1000 شخص بحاجة إلى الغذاء في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوت الدهن حصلت 20,000، ولوت المريخ حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركاء في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2,000,000 لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا في فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير، محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصارها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: هنالك فاسدين تغول على هذه الساحات وتم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها مصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية، ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. و وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صح. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس عام 2026، وحتتابعون خلال هذه الجولة التطورات الميدانية في النيل الأزرق وأنباء عن سيطرة الدعم السري لمدينة جيسان. أبشر الأبطال، أبشر الله جوخ الشماء. ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له البرهان رئيس مجلس السيادة.
2: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات.
8: وكذلك ستتابعون ردود الفعل الرافضة للعفو الذي أعلنه البرهان رئيس مجلس السيادة
3: حول ما أعلن أو أشيع عن العفو الصادر من قائد الجيش البرهان. أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق.
8: تقرير حول ائتلاف السودان الذي شكل مؤخرا بواسطة 15 منظمة حقوقية في نيروبي.
6: بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
8: وتتابعون كذلك الأوضاع الإنسانية في محلية الأوضية بغرب كردفان، إضافة إلى مواضيع أخرى ستتابعونها.
4: في عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباز.
8: نبدأ الجولة بالتطورات العسكرية في شرق البلاد، حيث أعلنت قوات الدعم السري سيطرتها على مدينة جيسان في إقليم النيل الأزرق الاستراتيجية 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين، وذلك عقب هجوم شنته قوات الدعم السري والحركة الشعبية أسفرت عن سيطرة المدينة بحسب المعلومات المتوفرة. وأضاف جنود في الدعم السري في فيديوهات بثتها على وسائل التواصل الاجتماعي:
9: أبشر أبطال، أبشر الله جو خشينا، والله خشينا، أبشر أبشر أبطال.
8: في إطار ردود الفعل للقوى السياسية السودانية حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أكد القيادي في المؤتمر الشعبي كمال عمر موافقتهم مبدئيا على الحوار، ولكن تحت شروط محددة يجب أن تتوفر. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة كمال عمر للجولة.
2: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريكسرو، لأنه البلد جربت الحوارات الخارجية، أمورنا كلها في الخارج، لفينا في بالقضية السودانية ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضع في هاي جلبرت واتفاقية السلام مشاكوز، ولفينا القارة الأفريقية كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف، النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء، يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية بلبس، بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس. ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت، الطواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة، عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس. أنت دار تحاور منه ودار تحاور كل الناس أطراف الأزمة. الحوار ده استثناء المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعمين في السودان. لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب، حوار الحرب دي ما بدي، ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات. الضمانات بنسويها نحن القوى السياسية، المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب، لكن بكرر لابد من وقف الحرب.
8: تواصل ردود الفعل الرافضة للعفو الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والذي شمل بعض رموز القوى السياسية المعارضة. ومعنا في هذه الجولة المحامية والحقوقية حنان حسن حسين لنسمع وجهة نظرها حول هذا العفو من الناحية القانونية.
3: حول ما أعلن أو أشيع عن العفو الصادر من قائد الجيش البرهان، أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول، ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. وأنا محامية وحقوقية وبعرف كويس جدا سجل الانتهاكات المروعة التي ارتكبها العسكريون في السودان من الاستغلال، وأعرف جيدا إنه واحدة من أكبر الأزمات في السودان هي الإفلات من العقاب. الإفلات ساهم بصورة مباشرة في إصال البلاد للوضع اللي احنا بنعيشه اليوم. والسؤال زاده يعني منو يحفي عن منو؟ أولا السودان لا زال يعيش حرب، وما بتوجد اليوم اتفاقية السلام حتى نتكلم بعد ذلك عن تسويات نهائية وإطلاق لملفات الانتهاكات. يعني الخطاب الصادر عن قيادة الجيش وعلى رأس البرهان في كل لقاءاتهم يعني جماهيرية وزياراتهم لمناطق كده ما قادرة أفهمها، يعني لمناطق يمكن هي اجتماعية، الخطابات دي كلها بيتحدثوا بوضوح عن استمرار الحرب، بيقولوا حتى القطاع على آخر شخص في الدعم السريع، وفي الوقت نفسه بيجري الحديث عن حوار وترتيبات سياسية، وكأنه بالإمكان إعادة إنتاج السلطة فوق الخراب والدمار ده. لن يحدث ذلك، لا يمكن لشخص يعني هو يقود طرف في حرب مدمرة إنه ينسب نفسه رئيس فوق أنقاض الدولة ودماء السودانيين ثم يقدم نفسه في الوقت ذاته باعتباره صاحب الحق في منح العفو عن المدنيين أو إسقاط الاتهامات عنه. أي اتهامات عشان قالوا إنه لا للانقلاب لا للحرب. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح سكوك كفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة محاولة ترسيخ ثقافة خطيرة مفاده إنه من يمتلك السلاح بيملك برضو حق الاتهام وحق العفو، وبينما يطلب من المدنيين إنه يقبلوا بما يفرض عليهم. المدنيون رفضوا الحرب وطالبوا بوقفها، ما بيحتاجوا لعفو من أحد. المدني قال لا للحرب ما يرتكب جريمة حتى يعفى عنه، وفي المقابل كل من ارتكب انتهاكات بحق المدنيين أيا كان موقعه أو رتبته أو الجهة اللي بينتمي لها يجب أنه يخضع للمساءلة، يخضع للتحقيق والمحاكمة وفق القانون. وما يمكن أنه نحن نبني دولة ديمقراطية على قاعدة أنه يعني بعض الأشخاص فوق المساءلة بسبب مواقعهم العسكرية أو السياسية. أنا بطالب بحقي في العدالة، ما بيعفو من البرهان، والبراءة ما بيمنحها لأي قائد عسكري. البراءة والحقوق بتحسم أمام قضاء مستقل ونزيه. وبكرر برضو للمرة الأخيرة، وثقافة الإفلات من العقاب وصل السودان للحرب دي ولهذا الخراب، وما بنقبل إنه يكون الحل هو إعادة إنتاج الإفلات من العقاب تحت اسم العفو أو التسوية السياسية.
8: أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي جسم تحت مسمى ائتلاف السودان، بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف الحرب. للمزيد من التفاصيل حول طبيعة عمل هذا الائتلاف معنا المحامي رهاب المبارك عضو الائتلاف.
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية. المنظمات الموجودة في هذا الائتلاف كبيرة شديد، وأكثر من 15 منظمة حضروا من غانا والسنغال وبوتسوانا وغامبيا وجنوب السودان والسودان نفسه ومن كذلك وسط أفريقيا. الائتلاف الغرض منه إنه يشوفوا القضايا الكبيرة اللي بتشكل هاجس للمجتمع السوداني في الحرب، اللي هي زي قضايا النزوح واللجوء والجوع والمرض والمجاعة، إضافة للانتهاكات المريعة اللي بتحصل من الأطراف الاثنين، سواء كانت هذه الانتهاكات خلفيتها إثنية أو عرقية أو دينية. كذلك الائتلاف يعني من شأنه إنه يحارب الخطاب الجهوي والعنصري وخطاب الكراهية اللي برز واللي على أساسه يقتتل أبناء السودان الآن. كذلك الائتلاف ناقش دعم الدول كذلك الأفريقية نفسها للحرب، يعني أطراف أطراف النزاع هم بيلقوا دعم خارجي من دول أفريقية، الأطراف الاثنين سواء كان الجيش أو الدعم السريع، فهم برضو يعني ناقشوا خطة الضغط على هذه الدول حتى توقف الدعم. كذلك الائتلاف ناقش قضايا النساء بصورة خاصة، خصوصا الانتهاكات اللي بتقع على النساء من اعتداءات جسمانية ومن اغتصابات، وناقش قضايا الكنابي، وناقش القضايا الدينية الكبيرة، قضايا التطرف الديني اللي أوصلت السودانيين لهذا المنعرج الخطير. كذلك ناقش الائتلاف قضايا الاستخدام للسلاح الكيميائي، وشدد على أن السودان هو موقع على اتفاقية حظر الأسلحة، وبالتالي لابد من البحث والتنقيب وراء استخدام هذا السلاح، والبحث وراء الدول التي تدعم السودان سواء كان من الخارج أو الداخل حتى تضغط عليها العقوبات. الائتلاف مهم وبشكل صحوة أفريقية حقيقية انتبهت مؤخرا للمصيبة الكبيرة الواقع فيها السودان، والحرب اللي إذا يعني تطاول أمدها في السودان. اللي بيميزه إنه هو صحوة كما ذكرت أفريقية، ولكن لديها السبق القانونية والحقوقية اللي بتقدر تضغط على الحكومات الداخلية والخارجية، إذا كان على حكومة السودان أو على حكومات البلاد ذات نفسها اللي هم بيمثلوها، عشان ما تصل القضايا الكبيرة للمحاسبة يعني، وما تساعد ذات أفريقيا في مفهوم الإفلات من العقاب. وبما لديها من عضوية في مجلس الأمن، وبما لديها من عضوية في مجلس حقوق الإنسان، وبما لديها من عضوية في الاتحاد الأفريقي، وبما لديها من عضوية في كل البيوتات العالمية والمؤسسات الخارجية، هي بتقدر تضغط عشان ما ترفع زي ما بقولوا راية السلام، وتحاول تخمد نار الحرب في دولة شقيقة، في دولة رفيقة تجمع قارة وتجمع أواصر أخوة وأواصر مودة كما ذكروا لنا في الائتلاف. وحقيقة نحن يعني راجين منه الكثير، وأي خطوة نحن يعني تجيب السلام للسودان نحن بنخطيها بالتأكيد، ونسأل الله التخفيف. وشكرا لكم وبارك الله فيكم.
8: دفعت الأوضاع الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية بعض سكان مدينة القضية بولاية غرب كردفان إلى اللجوء لتناول الأنباس في ظل شح الغذاء وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على المواد الأساسية. للحديث عن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المدينة معنا الناشطة في مجال حقوق الإنسان هويدا عبد الرحمن صالح.
4: بتحدث في إطار عملنا الإنساني للاستجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال، فالصعب اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. حقيقة مسألة إنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديدا أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية القضية، معروفة جدا مشهورة بأنها أراضيها زراعية خصبة جدا وفيها كمية هائلة من الجناين. فالحاجة دي كانت بالنسبة لنا صراحة بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جدا، لكن طبعا الواحد عارف ظروف الحرب بيعزل الحاجة دي حاجات كثيرة جدا. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان انك انت اصلا توفر به التقاوي اللي بتقدر تزرع بها، وحتى لو يعني توفرت لاحظنا انه الاسر ذاتها يعني الحرب انهكتها، الجوع انهكها، بيت ما عندها ذاتها بنيه يعني تجيب بها وتشتغل بها. الحاجه الثانيه طبعا عدم وفره القروش. الحاجه الثالثه والمزعجه جدا جدا انه حتى السنه دي ارتفاع هائل جدا في اسعار المحاصيل في ولايه غرب كردفان، ولوت الدهن حصلت 20,000 ولوت المريخ حصلت 18,000، وده طبعا تأثير يعني انعكس تماما تأثير سلبي جدا على الأهالي. في بيجي بالسؤال واحد بيكون مندهش في إنه يعني كيف إن ولاية زي غرب كردفان يكون فيها جوع ولا تأكل المواطن يأكل الأنباس. ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكره، لأنه نحن شفناه بنفسنا ووصلناه على الأرض، يعني ما حكوا لنا بها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا. بالنسبة للأسباب اللي أنا ذكرتها سابقا دي، الحاجة الثانية المهمة جدا نعرفها إنه التغرب ما اتصل إغاثات بالساحل، يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت إنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان، وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب، وبقت الوصول للأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا، فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحن والله حقيقة أنا كمناشطة وكمهتمة بالعمل الإنساني وأستغل في الاستجابة الإنسانية، يعني عبر الدبنجة وعبر جهات كثيرة جدا أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحقوا ما تبقى من إنسان غرب كردفان. حاليا لا ناقة لهم ولا جمل، غير إنهم هم أصبحوا مواطنين محاصرين في الولاية دي بدون ما يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل، ولا أي نوع من سبل كسب العيش، ولا أي نوع من الأمن الغذائي، ولا أي نوع من يعني أي شيء يمكن إنه يقدموا لأنفسهم ويساعدوا به أنفسهم، بقت مشكلة كبيرة جدا.
8: أعلن تجار مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض عن إضراب غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس في إغلاق جديد للسوق احتجاجا على زيادات في الرسوم والجبايات التي فرضتها السلطات المحلية. للمزيد من التفاصيل حول الإضراب ومطالب التجار نستمع إلى إفادة أحد تجار السوق للجولة.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد تاجر من تجار مدينة الدويم. والله دارين نتكلم عن الإضراب الحاصل في البلد دي والمساوي والمحاسن اللي حصلت له إن شاء الله. الإضراب ده والله نسبة 30-40% ناجح بغض النظر عن الناس اللي كانوا فاتحين أثناء الإضراب، تمام، وفي يعني تساهل شديد يعني، تمام. ونتكلم ثاني عن الغرفة التجارية، ما الغرفة دي لازم الناس تكون يعني كلام واحد رأي واحد قاعدين قاعدة واحدة، عشان الكلام ما يعني يكون جزء مجزأ، ناس بيقولوا كده وناس بيقولوا كده، تمام. ثانيا انا الحال يعني الناس كلها عارفه انه الجبايات الكثيره يعني زياده 100% 200%، يعني انا تاجر بسيط، يعني انا داير مضاعفاتي كلها ب 1000 و2000، يعني بدفع جبايات اكثر من 30-40% من قيمتها، الكلام ده ما صح. ونحن لازم يعني نقف وقفه، يعني وقفه واحده تجار الدويم ناس البادين بسيط، يعني في ناس ما بقدر يستحمل الكلام ده كله، يعني انا ممكن اجيب لي بضاعه بسيطه يشيلوا منها 30% من قيمتها، انا كده ما بستفيد كده هقفل. والله هاي ما الحاجات دي كلها بتحصل في الكوبري، يعني هو الجبايات دي وين الجبايات دي؟ ما محلها مدخل الكوبري، انا ما ممكن يعني ادخل بضاعه، تمام، يعني يشيلوا تلتة، يعني الكوبري ده بيحصل في الكوبري ده والله يعني ما بيرد زول اصلا. والسلام عليكم، الله المستعان.
8: ولمعرفة رد فعل الغرفة التجارية بسوق الدويم ووجهة نظرها حول الإضراب معنا الأستاذ حاتم علوب نائب رئيس الغرفة التجارية بسوق الدويم.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، حاتم علوب نائب رئيس الغرفة التجارية الدويم. باختصار شديد عن الشيء اللي حصل، معروفة دائما في بداية كل سنة بتقعد الغرفة التجارية مع الوحدة تحت المدينة أو المحلية من أجل صياغة الأوامر المحلية، النفايات والعوائد والمظلات والرخص التجارية والرخص الصحية وخلافه. الشيء اللي حصل إنه نحن كان قعدنا في بداية العام مع الأخ المدير التنفيذي ووصلنا لصياغة بتاع التفاهمات ونزلت الأوامر وبدينا نتحصل فيها. فوجينا بشهر 7 بأن الحكومة عملت زيادة في أوامر الولاية وأوامر المحلية، ودي ما كانت بتحصل قبل كده، لأنه زيادة مفترض تكون بعلمنا نحن وبموافقتنا عشان يكون في نوع من أنواع التوافق بين الناس. فده السبب يعني قعدنا مع مدير الوحدة الإدارية في الدويم، فقال يا جماعة أنا والله عبد المامور وده الشيء جاي من الولاية، ومعروفة دعم الولاية دي بتجي من الولاية. فاختلافنا الكبير كان في رسوم دعم الولاية، لأنه رسوم الولاية على السلع فكانت عالية جدا، فاختلفنا في الأمر ده وعملنا خطابات، وصلنا لوزيرة المالية، وصلنا لمدير الإيرادات، وصلنا للوالي، وما لقينا حلول، فاضطرينا عملنا إغلاق يوم الثلاثاء والأربعاء الأسبوع الفات. إلى الآن ما جاتنا حلول، لكن الآن يعني مع المدير الوحدة الإدارية الحمد لله وصلنا لحلول كويسة ومرضية للطرفين. باقي أمر الولاية بنتوقع أنه تحصل حلول خلال اليوم اليومين الجاية دي. والشيء الثاني اللي أنا دار أتكلم عنه أنه يا جماعة أنا 3 مواسم على التوالي أنا المحلية الأولى في الإيراد على مستوى الولاية. للأسف في 3 سنوات دي أنا ما عندي أي تنمية، تنميتي صفر، التنمية كلها مستأثرة بها كوسي وربك جنوب الولاية، شمال الولاية ما عندي تنمية. طالما التنمية دي كلها بعود، الوالي أوعدنا وما أوفى، الوزيرة المالية أوعدت وما أوفت، أمين عام الحكومة أوعد وما أوفى، فدش الحاصل يعني. يعني احنا الان ضررنا انه لا لا لا لا ما عندنا تنميه حقيقيه في بلدنا، في حين انه نحن اعلى المحليات في الولايه ايرادا، المحليه الاولى على مستوى ولايه النيل الابيض.
8: بهذا

0: ونعت زكاة الرزق الله ونعت زكاة.
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
4: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المدلة.
3: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
4: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
3: نعم
4: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
3: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
4: أولا أستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حد.
3: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
4: والله غالية لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا

0: برضه ب 13,000 كان قبل الهسي الهسي القناه الهسي حاليا يعني. والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجه بتاعت 5,000.
1: نعم.
0: فده شغل الهسي ماجد. لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
1: وطيب
0: لكن دارين المزيد لو في اي منط حاجه يكون في مناسبة عشان الناس تزرع ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
1: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
0: والله يا استاذ عندنا المحاريت وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع. لكن المقراط غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية وعشرين ألف المخمص حارتونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجروا لك بمية وعشرين.
1: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
0: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
1: أوكي. نعم.
0: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
1: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي. الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف.
0: والله يا أخي الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي طبعا هي حاجه متواصله بعض. لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكله اصلا.
1: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه انتاجيه كويسه؟
0: نعم هتتوقع انتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100% لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
1: نعم. وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
0: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4,000 و3,000 و2,500 في مناطق. الآن الملوى بقت ب15,000 15,000 الآن أنا كلامي معك ده 15,000 فما في مراقبة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص المواطن ده عايش على بركة الله.
1: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله ولما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد بكون خريفه ده كله راح ساكت.
0: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
1: وطيب
0: الرغبة ما في رغبة السوق ما في الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70,000 بقي ل360-370 يعني ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين هو اللي بيأكلوا يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية تعبان والله ده كلام أنا بقوله بسألنا رب العالمين.
1: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
0: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس، ولا حد الان نحن في المجلس ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذات تجيب الناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026. ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والرأي العام السوداني حول دعوة البرهان للحوار ومتطلباته. صمود تقول الحوار داخل مناطق سيطرة الجيش يرسخ تقسيم البلاد ولن نكون طرفا فيه. صمود لا مصداقية لأي حوار يتجاهل أولوية وقف إطلاق النار ويخضع لهيمنة أطراف النزاع. مناوي يقول السلام المستدام يتطلب حوارا سودانيا سودانيا شاملا يجرى داخل البلاد. ياسر عرمان نرحب بحديث البرهان عن إبعاد الإسلاميين ونؤكد على ضرورة الحوار مع الدعم السريع. مبارك الفاضل تهيئة مناخ الحوار تتطلب قبول البرهان بالمصالحة الشاملة ووقف الحرب. مسيرات الجيش تقصف مواقع بالفاشر وكبكابية ودعوات سياسية ونسوية لخفض التصعيد. منظمة الهجرة الدولية نزوح 18 ألف شخص من 20 قرية بغرب دارفور جراء المعارك في منطقة سيربا. الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق. تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية بالسودان مع استمرار القتال ونقص التمويل. نهب مخازن إغاثة في كاودة وتوزيع مساعدات نسائية للمتضررات بمركز إيواء كرمبا. شركاء الأمم المتحدة يوفرون مليوني لتر مياه لشرب 133 ألف شخص بمدينة الأبيض. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أزمة مياه حادة بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرقي تشاد. إغلاق 3 مراكز صحية بوسط دارفور يوقع 75 ألف نازح تحت أزمة نقص الخدمات. استئناف خدمات التشخيص الجزيئي لمرض السل بالسودان بعد توقف دام 3 سنوات. إيقاف مراكز التطعيم الدولي بمطاري الخرطوم وبورسودان وتحديد 3 مراكز معتمدة بالعاصمة. وزير الزراعة نهدف لزراعة 31 مليون فدان وتخصيص 500 مليار جنيه للمرحلة الأولى. الثروة الحيوانية تتجه لإنشاء مدن إنتاج بمواصفات عالمية وربطها بالجامعات. وفي ظاهرة فلكية شهب كثيفة تزين سماء السودان على مدى 3 أيام. انتهت عناوين الأخبار. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة، وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموط إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموط في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموط في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموط لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان، هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس تواغير بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم، ولكن حوار في الظرف ده حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إخصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته له لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان، وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح صكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي، وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندة والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20 ألف جنيه وملوة الماريك إلى 18 ألف جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الأوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1000 شخص بحاجة إلى الغذاء، في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدخن حصلت 20,000، ولوة المريخ حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركاء في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2 مليون لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا في فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير، محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصارها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: هنالك فاسدين تغول على هذه الساحات، تم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها المصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية، ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. و وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صح. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. مع استمرار الحرب في السودان تتصاعد العمليات العسكرية وتزداد حملات التعبئة والتحشيد، بينما يظل المدنيون في مختلف أنحاء البلاد عالقين في دائرة الخوف والنزوح وفقدان الأمن وسط مخاوف من اتساع رقعة القتال وارتفاع كفة الحرب الإنسانية. لكن ما الذي يمكن أن يوقف هذا التصعيد؟ وما هي الخطوة الأكثر إلحاحا لفتح الطريق أمام السلام؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه على جمهور راديو دبنجا في استطلاع للرأي، لنستمع إلى صوت المواطنين ونقيف على رؤيتهم بشأن الطريق الأكثر نحو خفض التصعيد وتهيئة المناخ للسلام. وطرحنا على المشاركين 5 خيارات: إعلان وقف فوري لإطلاق النار، استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف القتال، توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي، إضافة إلى خيار آراء أخرى. فماذا قال جمهور راديو دبنجا؟ جاءت النتيجة لافتة، إذ اختار 73% من جملة المشاركين والبالغ عددهم 739 على صفحة راديو دبنجا في الفيسبوك، اختاروا إعلان وقف فوري لإطلاق النار باعتبار الخطوة الأكثر إلحاحا لخفض التصعيد، بينما رأى 15% أن الأولوية هي استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، في حين اختار 9% خيارات أخرى. وحصل خيار زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب على 4% من الأصوات، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها خيار توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي. هذه الأرقام تفتح الباب أمام سؤال أكبر: هل يمثل وقف إطلاق النار الخطوة الأولى فعلا نحو السلام؟ وكيف يمكن تحويل الدعوات إلى السلام إلى مسار عملي يوقف الحرب ويحمي المدنيين؟ للإجابة عن هذه الأسئلة نستضيف في هذه الحلقة عدد من الناشطين والفاعلين في العمل المدني للحديث عن سبل خفض التصعيد ودور المجتمع المدني والشباب وإمكانية العودة إلى طاولة التفاوض، وما الذي يمكن أن يفعله السودانيون والمجتمع الدولي لفتح الطريق أمام السلام. ونبدأ حديثنا مع سوسن جمعة موسى، الناشطة المدنية والفاعلة في قضايا فض النزاعات وبناء السلام. سوسن أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: طيب، الآلية الوحيدة لفيض بتاع التصعيد للحرب في السودان أنا بفتكر أنه بتتبني على 3 حاجات أساسية. الحاجة الأولى، لازم يكون في ضغط متوازن من جميع الأطراف، يعني سواء كان من التحركات الدبلوماسية ولا التحركات الإقليمية والدولية، بل إضافة للتحرك المحلي أكيد يعني من الفاعلين المحليين. فلو بيقى في توازن في الحركة بتاعت عملية الضغط، لأنه الأطراف ضروري جدا يعملوا على وقف إطلاق نار فوري ومن ثم فتح الممرات الإنسانية لدخول المساعدات للمتأثرين. فده نفتكر أن دي الآلية الأولى الممكن يعني ممكن نقدر نعملها، يعني كلنا إذا نحن طبعا اتوافقنا على رؤية محددة اللي هو كمجتمع محلي وإقليمي ودولي ودبلوماسي مع بعض، وحركتنا بقت واحدة تجاه هذا الإطار. الحاجة الثانية برضو ممكن زي ما بقولوا توقف لنا التصعيد، أنا بفتكره برضو مهمة جدا، تفعيل دور الوساطة، سواء كان برضو أنا ما بتكلم بس عن الوساطة الدولية، كذلك الوساطة المحلية، لأنه المتأثرين الأكبر زي ما بقولوا بالحرب وهم جزء من حيثيات الحرب دي كلها هم السودانيين ذات نفسهم. فأنا أفتكر الوساطة المحلية خاصة للناس المقبولين والمؤثرين من المجتمع المتخصصين في إطار الوساطة ولهم باع وخبرة كبيرة في فهم السياق السوداني، فهم ديل اللازم نفعله بحيث أنه نحن نقدر نأثر في أنه التصعيد ده بين الأطراف ويمشي. وده نحن برضو جربناه في حاجات كثيرة، نحن كسودانيين في الجوديات، في الجلد، في مشاكل كثيرة حصلت في السودان أو كان بتحصل ببساطة محلية الناس كان بتحلها. أنا ما بعرف ليه في الحرب دقيقة ما في. فأنا أفتكر لو نحن فعلنا الدور ده وكاملناه مع الدور بتاع الوساطة الدولية، بنقدر نصل برضو زي ما قلت لخفض للتصعيد الحاصل الآن. والحاجة الثالثة أو الآلية الثالثة اللي أنا بفتكرها مهمة هو طبعا توحيد الصوت والرؤية المدنية. فأنا أفتكر ده برضو له أثر كبير، لأنه نحن الفترة اللي فاتت دي الحرب قسمتنا وقسمت المجتمع المدني عموما لعدة أصوات، وعدد من الصوت دي برضو أنتج لنا عدد من التصورات وأنتج لنا عدد من الرؤى. فبالتالي ده برضو أضعف الصوت المدني وخلى إنه التصعيد العسكري يستمر كل حسب رؤيته، كل حسب زي ما بيقولوا السردية بتاعته. فأصبح هناك زي ما بيقولوا جاب كبير للسردية بتاع المجتمع المدني عموما والسياسي في إنه يقدر يفرض رؤيته من خلال التصعيد بين الحرب بين الأطراف المختلفة دي. أنا أفتكر دي الحاجة المهمة الثالثة المفروض نحن نمشي فيها. وأكيد طبعا بأكد ونحن أو الثلاثة مسارات دي كلها تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، يبقى هو ده المرجعية بتاعته الأولى في العمل لخفض التصعيد العسكري.
1: شكرا جزيلا لك سوسن جمعة موسى على هذه الإفادات المهمة. والآن ننتقل إلى رؤية أخرى حول مسارات خفض التصعيد وفرص الوصول إلى السلام في السودان مع شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية.
3: في حقيقة الأمر بأن الوضع في السودان وضع كارثي بمعنى الكلمة، ووضع مؤلم ومؤسف أن يصل السودان إلى هذه المرحلة. أنا من وجهة نظري بقول أنه لابد زيادة الضغط الدولي والإقليمي لوقف القتال فورا في السودان، لأنه إذا لم تتضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف القتال لم يقف القتال. أما الحث على الطرفين أوقف القتال الهدنة هذا يعتبر أمر مفروغ عنه. لابد أن يكون الضغوط الدولية والإقليمية ومقاطعة الدول الإقليمية والدولية كل المنافس مع السودان مع الطرفين، إن كان الطرف دعم سريع أو طرف الجيش. يجب على المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي أن يوقف كل الإمدادات وكل التعامل مع الجانبين معا، لأن الوضع الكارثي، الوضع الإنساني يا جماعة، الوضع الإنساني وضع كارثي. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى وأتمنى من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي بأن يمارس كل الضغوط، إن كانت ضغوط عسكرية أو ضغوط قانونية أو ضغوط لوجستية لإيقاف هذه الحرب فورا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية على مشاركتك حول الأزمة ومسارات الخروج منها. والآن ننتقل إلى صوت آخر من أصوات الشباب والفاعلين في الشأن العام، ومعنا إحسان أحمد آدم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
4: شكرا على الفرصة العظيمة اللي تبتدون لها كشباب، فبنشكركم شديد عليها. طبعا الحرب الحالية الحاصلة في السودان هي نتيجة بتاع تراكمات بتاعة أزمات، ومن أسباب الرئيسية غياب الحوار السوداني وغياب غياب الرؤية الوطنية الواضحة الموحدة. فبدون مفاوضات وبدون حوار سوداني ثم سوداني ثم سوداني ما حيكون في حل لأزمات السودان. فعشان كده ما في حل لأنه يجيف التصعيد العسكري ده بدون ما يكون فيه حوار سوداني وسوداني، عشان كل الأطراف تقدر تصل لاتفاق يرضيهم كلهم، وبرضه يقدروا يطلعوا البلد دي لبر الأمان. لازم برضه كمان يكون في اتفاق ما بين القوى السياسية والعسكرية والمدنية، لازم كلهم يكونوا متفقين ومتوافقين، وما في شيء بيجيب الوفاق إلا الحوار السوداني والسوداني.
1: شكرا جزيلا لك إحسان أحمد آدم على هذه المشاركة والإفادات المهمة. ننتقل الآن إلى رؤية الناشط حامد آدم للحديث عن تأثير استمرار التصعيد العسكري على المدنيين وكيفية وقف هذا التصعيد. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
5: في ظل التصعيد العسكري بين المتنازعين قوات الدعم السريع والجيش، نحن بنفتكر انه التصعيد ده اضر بالسودانيين وسيما المدنيين العزل في مناطق سيطرة الجيش او في مناطق سيطرة الدعم السريع. فنحن بنفتكر انه وجود المفاوضات بين الفريقين مفاوضات جادة. بنفتكر إنه المفاوضات دي ذاتها بتفضلين إلى إبعاد الملايش من المشهد وإبعاد أي أيديولوجيا، أي فريق عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر بالسلم المجتمعي للشعب السوداني لما عرف منه بالانضباط المجتمعي لسنوات بعيدة. لكن الحرب دي أفردت لنا واقع مرير جدا، الانقسام المجتمعي. فنحن بنفتكر أنه المفاوضات بتبعد لنا شبح الدواعي في صباح أي زول عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر للمستقبل البعيد.
1: شكرا جزيلا لك الناشط حامد آدم على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط محمد عثمان لنتعرف على رؤيته بشأن التصعيد الحربي والأولوية العاجلة في هذه المرحلة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بدينا نتحدث عن ظل التصعيد العسكري الشديد الآن، وبالذات يعني ارتفاع القياسي في المعارك والهجمات التي تضر منها الشعب السوداني بشكل كبير جدا جدا، لا يجد الواحد دعوة يطلقها الآن سوى التركيز على عملية وقف فوري لإطلاق النار، وقف فوري لإطلاق النار، لأنه ذلك يبطل أثر الحرب التدميري وتوقيف آلة التدمير. ولأنه يعني بعد إيقاف إطلاق النار يجد الناس ربما فرصة للمحادثات أو للتنسيق أو لترتيبات عملية السلام بأي شكل كان، ولكن في ظل استعار الحرب وفي ظل استمرار العمليات العسكرية يبقى يعني لا توجد أقل فرصة لإطلاق عملية حوار أو أي كان ذلك. ولأنه يعني هذا الخيار محبز، لأنه الأمان الذي يستحقه السودانيين هو ليس ملك لأي أحد، ولا يحق لأي أحد أنه يعبث بهذا الأمان ويجد المبرر أو يتخذ أي ذريعة للاستمرار في تدمير وإنهاك الشعب والأمة السودانية. لذلك أعتبر يعني أعتقد أن الوقت الآن أكثر إلحاحا وضرورة هي عملية وقف فوري لإطلاق النار، حتى يهيئ ذلك المناخ لكل الفرص الأخرى، سواء كان توحيد القوى المدنية أو إطلاق عمليات حوار أو أيا كان شكلها. ولكن ما لا تتوقف لعلعة المدافع سيستمر الضرر أولا جراء المعارك واستنزاف الاقتصاديات وزيادة كثافة النزوح واللجوء، وناهيك عن الخسائر في الأرواح وغيرها. وكل ذلك يعني إذا رفضه أي شخص يعتبر هو يعني يمكنك تحديد الأعداء للشعب السوداني من خلال رفضهم للسلام إطلاقا وإفساد عمليات السلام. هؤلاء بالضبط هم أعداء الشعب السوداني. تحياتي لكم محمد عثمان، غرب كردفان.
1: شكرا جزيلا لك محمد عثمان ولكل ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري الذي تشهده الساحة السودانية بين أطراف الصراع والفرص الممكنة لفتح الطريق أمام الحوار والسلام. أعزائي المستمعين، نقف هنا في الجزء الأول من حلقتنا على أن نلتقي بكم في الجزء الثاني لمواصلة النقاش حول الموضوع نفسه والاستماع إلى آراء ومقترحات ضيوف آخرين حول كيفية وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الطريق أمام السلام في السودان. إلى أن نلتقي، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجة. إلى اللقاء. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما ينتيانا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
9: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
10: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
9: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
11: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. طيب مستمعينا الكرام، نواصل الحديث مع الدكتور عيسى عبد اللطيف حول الحكم المحلي في السودان. دكتور عيسى، يعني بسؤال عابر كده، يعني ما هي التحديات التي تواجه وحدات الحكم المحلي في الدول النامية وفي زي نموذج السودان مثلا، يعني وكيف يمكن أننا يعني نتجاوز هذه التحديات؟
1: طيب ده سؤال مهم جدا. طبعا نحن عندنا عشان يكون عندك حكم محلي نابع من القاعدة الشعبية، معناتها لازم يكون في وعي، لازم القاعدة الشعبية تكون واعية بحاجة اسمها معادلة الحقوق والواجبات. يعني انت هسه عندك الحاصل انه المحليات بتاخد جبايات ورسوم وضرائب لا تحصى من المواطنين، من التجار في السوق، من الشغالين في المواصلات، من المزارعين، من غيره. لكن لا في ما في اي شيء من هذه الجبايات بيرجع للمواطن في شكل خدمة نهائي، ما في. وانما بعد ذاك المواطن لو عايز اي خدمة برضو يدفع عليها، داير موية يدفع لها، داير كهرباء يدفع لها، داير نفايات

0: عليها. طيب الضرائب والرسوم الجبائية دي مقابل شنو هي؟ ما في العالم كله معروف إنه أي مواطن مثلا في بريطانيا ولا في ماليزيا ولا في فيتنام بيدفع أي قرش بيدفعه مقابله في خدمة. دي اسمها معادلة الحقوق والواجبات. إذا المواطن وعى بيها يبقى معناته هو هيكون عارف أنه لازم الميرادات المحلية بتاعت المحلية دي توظف أول شيء في خدمة المجتمع المحلي، ثم تحدد نسبة معينة لا تزيد عن 20% تورد في خزينة المستوى الأعلى اللي هو الولايات. الحاجات التحديات الرئيسية هي اللي هي المفاهيم المقلوبة. المفاهيم المقلوبة دي زي مثلا الحكم قسم السلطة والثروة، ده مفهوم مقلوب. عشان كده الحكومة الوظيفة الحكومية تعتبر غنيمة، بدل ما تكون أمانة تكون غنيمة. دي من المفاهيم اللي بتشتغل ضد الموضوع بتاع النهضة والحكم المحلي. ضعف الإرادة السياسية أيضا ده من المعوقات. هيمنة المركز وضعف المشاركة الشعبية، احتلال الإطار التشريعي والهياكل الموروثة اللي هي الهياكل الإدارية الموروثة، وضعف البنيات التحتية، وغياب الشفافية والتوثيق والمحاسبة، وضعف وعي وثقافة وسلوك العاملين في المؤسسات، وغياب التدريب، ثم غياب الوصف الوظيفي والأهداف بالمؤسسات المختلفة. دي كلها حاجات نحن محتاجين نشتغل عليها عشان نصلحها، عشان المواطن يقدر يفهم ويبتدي يشتغل موضوع الانتخابات. ودي طبعا دائرة مدة، دائرة خبر، وما حاجة بتجي بين يوم وليلة. وبعدين من أكبر المعوقات برضو أخطاء التخطيط السابقة في مدن السودان المختلفة. يعني مثلا الخطة الإسكانية الكارثة بتاعة 1993 التي أوصلت ولاية الخرطوم إلى الوضع البيئي والصحي الكارثي والفوضى الحالية في الخدمات زي توفير الكهرباء والمياه ورقاوة الأسواق والمواصلات العامة. هذا الوضع صعب المعالجة لأنه أساساً هو يتوغل عشان تجي تعيد التخطيط العمراني مرة أخرى للعاصمة أو للخرطوم. أنت محتاج إمكانيات ضخمة عشان تخلي المواطنين ذاتهم يتركوا أماكنهم إلى أن تتخطط بعدين يرجعوا لها. دي حاجة صعبة، فدي برضه من المعوقات. لكن حسن الحظ أن في الريف السوداني اللي نحن مستهدفينه دي ما حتكون معهم من المعوقات الكبيرة، لأنه أصلا ما في تخطيط كبير حصل يعني. وبالتالي أنا بفتكر أن المعوقات دي كلها بتبدأ بموضوع التوعية والتثقيف للمواطن بحيث أنه هو يصبح مشارك تحت شعار ما يخصني لا يكون بدوني، وتحت شعار سوى بنقدر. يعني إذا الناس أفراد ما حيقدروا يعملوا حاجة، لكن لو كلهم اتجمعوا مع بعض حيقدروا يعملوا الكثير. وطبعا سوى بنقدر وما يخصني ما يكون بدوني، دي شعارات حركة السودان الأخضر. وحي من هنا أخي الدكتور فخر الدين عبد العال.
1: دكتور، يعني الكلام اللي قلته ده كله بتوقف على يعني مشاركة المواطنين، مشاركة المواطنين وتعبئة الطاقات وكده. وهي إلى أي مدى تفتكر إنه المشاركة دي هي بتحقق نجاحات لبرامج الحكم المحلي في من خلال التنمية المستدامة؟
0: هي طبعا إذا أنت بمجرد ما يكون عندك وعي في المجتمع، والمجتمع بعد ذاك يبتدي يعني يشكل اللجان بتاعته والمجالس. المجالس دي بتمثله المجلس ده، وما في بالمناسبة طبعا في ناس بيقوم بيقول لك يا أخي ما لك ما في محليات فقيرة. أبدا، أنا في رأيي في السودان ما في محلية فقيرة. أي محلية عندها موارد ممكن تستغلها للتنمية. والحكاية دي بتحصل لما أنت يكون عندك الناس حصل لهم الوعي، وبعدين تجمعوا وعملوا لجان ومجالس، وبعد ذلك هم بيبقوا يراقبوا مجالس اللجان دي ذاتها، يعني بيحاسبوها. بالطريقة دي أنت بتقدر تكون عندك حكومة

0: محلية معينة من المجلس بتاعك ده المنتخب ده، وبالتالي تقدر تحاسبهم والسودانيين المتخصصين على قصر من يزيد. يعني حكاية أنه نحن عندنا نقص في الموارد البشرية أبدا ما عندنا، لكن الناس اللي عندهم كفاءة وعارفين مبعدين. دي الفكرة هنا، أنت تجيب الناس العارفين حتى لو هم برا السودان بيجوا، وهم بيدربوا الناس اللي قاعدين جوه ما عارفين، إذا ما عارفين، لكن جوه ذاتهم فيهم ناس كفاءات وخبرة خبرات أنا شفتهم وقعدت معاهم، لكن قاعدين برا قاعدين في الرف لأنهم ما عندهم ولاء. طبعا لأنه القصة بقت منذ الاستقلال، بالمناسبة مش بس في الوقت القريب، منذ الاستقلال التوظيف بالولاء وليس بالكفاءة. يعني المسألة أسوأ كل ما جيت على زمننا ده، لكن في السابق برضو كانت بالولاء بس كانت أخف. فإذا يعني الوعي لما يحصل في المجتمع والمشاركة تحصل من كل الناس، يبقى معناتها أنت حتضمن إنه الحكم المحلي ده ما حيحيد عن مصالح المجتمع المحلي، ومصلحة المجتمع المحلي ذاتها بتكون برضو هي من مصلحة المنطقة اللي هي الولاية الحاجة الأكبر، ومصالح الولايات بتكون من مصلحة الدولة كلها، لأنه لما كل ولاية تقدر تدير نفسها بطريقة صح معناتها الدولة كلها حتبقى دولة ناهضة ومتقدمة. لكن إذا نحن الريف بتاعنا ما فيه تنمية، بلد زي السودان ما ممكن يمشي قدام بدون تنمية في الريف، لأنه أساسا بلد معتمد على الموارد الطبيعية في كل يعني في الزراعة والثروة الحيوانية كلها معتمدة على الموارد الطبيعية. فإذا المجتمعات المحلية لما يكون الحكم المحلي مبني على المؤسسية والحوكمة وليس على الرأي الشخصي للمسؤول، أنت بتقدر تجذب الاستثمارات، تقدر تجذب التنمية، لأنه هسه حاليا وبعد ما اختلفت الثورة كتار جابوا مشاريع جاهزة وبتمويل وبأي حاجة، لكن كلهم اصطدموا بالجانب الإداري، يتعاملوا مع منو؟ يتعاملوا مع المحليات المدير بتاعها يشتغل برأيه هو، ولو يتغير ممكن واحد يعمل معك كونتراكت عقد على مثلا مشروع انت تعمله، ويتغير المدير يقوم يقول لك انا ما بعترف بالكونتراكت ده، ما في قانون بيلزمه، وبالتالي ما في حوكمه، ما في مؤسسيه. طيب انت عايز تعمل الحكم المحلي بحوكمه مؤسسيه تجذب الاستثمار سواء كان وطني او اجنبي للمنطقه بتاعتك عشان يعملوا مشاريع تكون الفائدة الكبرى منها أول شيء للمجتمع المحلي قبل أن تذهب لأي جهة أخرى. في الحالة دي أنا بسمح بالمشروع في المجتمع بتاعي.
1: دكتور، الناس المهتمين بتنمية المجتمعات المحلية دايما بيتكلموا عن تأهيل المجتمعات المحلية ورفع مقدراتها، تفتكر ما هي الوسيلة أنجع وسيلة لتدريب وتأهيل قيادات المجتمعات المحلية حتى أنها تستطيع أن تقوم بدورها؟
0: طيب ده برضو سؤال مهم، لأنه نحن لما بدينا المبادرة دي بتاعت البناء القاعدة للحكم المحلي كنا في البداية كنا بنقول إعادة هيكلة المحليات لتقوم بالعمل البلدي، لأنه نحن كمتخصصين في البيئة كانت مشكلتنا الرئيسية أنه كل سنة الناس بيشتكوا لنا من مشاكل بيئية وصحية، نحن نقدم الحلول العلمية دول صحيحة لكن ما في دول بينفذها لأن الجانب الإداري هو المشكلة. فبالتالي أنت لما يكون عندك تصلح الجانب الإداري ده أنت بعدك بتقدر تنفذ المشاريع بتاعت التنمية، بحيث أنه طبعا جزء منها أو جزء هام منها هو التدريب ده. نحن كنا في المبادرة دي كانت بدأت بأشخاص 3-4 أشخاص، ثم عملنا أدوات كثيرة جدا إخبارية ودي جمعت لنا عدد كبير جدا من الخبراء، يعني يمكن يكون في المبادرة دي بيدعمها أكثر من 100 خبير في مختلف المجالات، وكلهم قاعدين برا جاهزين أنهم يساهموا في التدريب. وح- وحتى مقترحين قيام الأكاديمية الحب المحلي، اللي هي دي تكون أكاديمية إثيرية أونلاين، كل الناس اللي يشتغلوا في مجال الحب المحلي ممكن ياخذوا فيها كورسات وتدريب. طبعا ده بالصورة والصورة ما زي زمان يعني، وبالتالي بيكون حتى يعني نماذج يشوفوها، يشوفوا نماذج حية من دول طبقت الطريقة ونجحت فيها كيف، والمعوقات شنو، وكيف يتغلبوا عليها، وحتى كيفية تصميم الأشياء الأساسية، كيف تصمم محطة موية صحيحة، كيف تصمم محطة صرف صحيحة، كيف كل ده المجموعة دي من الخبراء مستعدين يقوموا بالتدريب فيها للمجتمعات المحلية. ده غير أنه أنت ممكن برضو تجيب، إذا أصل في إرادة سياسية الدولة ممكن تجيب خبراء سودانيين من برا يجي يدربوا الناس في الميدان. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحب المحلي.
1: مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة، وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموط إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموط في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموط في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة، ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان. هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة. بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب، ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا. الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب، وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب، وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس تواغير بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة، عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته لجوبة ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان. وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح صكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي. وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندة والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان، دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20,000 جنيه وملوة الماريك إلى 18,000 جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الأوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1,000 شخص بحاجة إلى الغذاء في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو يدود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة أنه في أسر وصلت بها مرحلة في أنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الزرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ملوة الدخن حصلت 20,000 وملوة الماريك حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركاء في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2,000,000 لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير، محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصارها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: هنالك فاسدين تغولوا على هذه الساحات وتم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها المصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحق وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صحو. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس عام 2026، وحتتابعون خلال هذه الجولة التطورات الميدانية في النيل الأزرق وأنباء عن سيطرة الدعم السري لمدينة جيسان. أبشر أبطال، أبشر الله جوخ الشماء. ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له البرهان رئيس مجلس السيادة.
2: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات.
8: وكذلك ستتابعون ردود الفعل الرافضة للعفو الذي أعلنه البرهان رئيس مجلس السيادة
3: حول ما أعلن أو أشيع عن العفو الصادر من قائد الجيش البرهان. أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق.
8: تقرير حول ائتلاف السودان الذي شكل مؤخرا بواسطة 15 منظمة حقوقية في نيروبي
6: بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
8: وتتابعون كذلك الأوضاع الإنسانية في محلية الأوضية بغرب كردفان، إضافة إلى مواضيع أخرى ستتابعونها.
4: في عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس.
8: نبدأ الجولة بالتطورات العسكرية في شرق البلاد، حيث أعلنت قوات الدعم السري سيطراتها على مدينة جيسان في إقليم النيل الأزرق الاستراتيجية 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين، وذلك عقب هجوم شنته قوات الدعم السري والحركة الشعبية أسفرت عن سيطرة المدينة بحسب المعلومات المتوفرة. وأضاف جنود في الدعم السري في فيديوهات بثتها على وسائل التواصل الاجتماعي:
9: أبشر أبطال، أبشر والله جو خشينا، والله خشينا، أبشر أبشر أبطال.
8: في إطار ردود الفعل للقوى السياسية السودانية حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أكد القيادي في المؤتمر الشعبي كمال عمر موافقتهم مبدئيا على الحوار، ولكن تحت شروط محددة يجب أن تتوفر. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة كمال عمر للجولة.
2: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريكسرو، لأنه البلد جربت الحوارات الخارجية، أمورنا كلها في الخارج، لفينا في بالقضية السودانية ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضع في هايج البيت واتفاقية السلام مشاكوز، ولفينا القارة الأفريقية كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف، النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء، يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية بلبس، بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس. ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت، الطواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة، عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس. إنت دار تحاور منه ودار تحاور كل الناس أطراف الأزمة. الحوار ده استثناء المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعمين في السودان، لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب. حوار الحرب دي ما بدي، ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات. الضمانات بنسويها نحن القوى السياسية، المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب، لكن بكرر لابد من وقف الحرب.
8: تواصل ردود الفعل الرافضة للعفو الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والذي شمل بعض رموز القوى السياسية المعارضة. ومعنا في هذه الجولة المحامية والحقوقية حنان حسن حسين لنسمع وجهة نظرها حول هذا العفو من الناحية القانونية.
3: حول ما أعلن أو أشيع عن العفو الصادر من قائد الجيش البرهان، أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول، ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. وأنا محامية وحقوقية وبعرف كويس جدا سجل الانتهاكات المروعة التي ارتكبها العسكريون في السودان من الاستغلال، وأعرف جيدا إنه واحدة من أكبر الأزمات في السودان هي الإفلات من العقاب. الإفلات ساهم بصورة مباشرة في إيصال البلاد للوضع اللي احنا بنعيشه اليوم. والسؤال زاده يعني منو يحفي عنه؟ أولا السودان لا زال يعيش حرب، وما بتوجد اليوم اتفاقية السلام، حتى نتكلم بعد ذاك عن تسويات نهائية وإطلاق لملفات الانتهاكات. يعني الخطاب الصادر عن قيادة الجيش وعلى رأس البرهان في كل لقاءاتهم يعني جماهيرية وزياراتهم لمناطق كذا ما قادر أفهمها، يعني لمناطق يمكن هي اجتماعية، الخطابات دي كلها بيتحدثوا بوضوح عن استمرار الحرب، بيقولوا حتى القطاع على آخر شخص في الدعم السريع، وفي الوقت نفسه بيجري الحديث عن حوار وترتيبات سياسية، وكأنه بالإمكان إعادة إنتاج السلطة فوق الخراب والدمار ده. لن يحدث ذلك، لا يمكن لشخص يعني هو يقود طرف في حرب مدمرة إنه ينسب نفسه رئيس فوق أنقاض الدولة ودماء السودانيين، ثم يقدم نفسه في الوقت ذاته باعتباره صاحب الحق في منح العفو عن المدنيين أو إسقاط الاتهامات عنه. أي اتهامات عشان قالوا إنه لا للانقلاب لا للحرب؟ يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح سكوك كفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة محاولة ترسيخ ثقافة خطيرة مفاده إنه من يمتلك السلاح بيملك برضو حق الاتهام وحق العفو، وبينما يطلب من المدنيين إنه يقبلوا بما يفرض عليهم. المدنيون رفضوا الحرب وطالبوا بوقفها، ما بيحتاجوا لعفو من أحد. المدني قال لا للحرب ما يرتكب جريمة حتى يعفى عنه، وفي المقابل كل من ارتكب انتهاكات بحق المدنيين أيا كان موقعه أو رتبته أو الجهة اللي بينتمي لها يجب إنه يخضع للمساءلة، يخضع للتحقيق والمحاكمة وفق القانون. وما بيمكن إنه نحن نبني دولة ديمقراطية على قاعدة إنه يعني بعض الأشخاص فوق المساءلة بسبب مواقعهم العسكرية أو السياسية. أنا بطالب بحقي في العدالة، ما بيعفو من البرهان، والبراءة ما بيمنحها لأي قائد عسكري. البراءة والحقوق بتحسم أمام قضاء مستقل ونزيه. وبكرر برضو للمرة الأخيرة، وثقافة الإفلات من العقاب وصل السودان للحرب دي ولهذا الخراب، وما بنقبل إنه يكون الحل هو إعادة إنتاج الإفلات من العقاب تحت اسم العفو أو التسوية السياسية.
8: أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي جسم تحت مسمى ائتلاف السودان، بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف الحرب. للمزيد من التفاصيل حول طبيعة عمل هذا الائتلاف، معنا المحامي رهاب المبارك عضو الائتلاف.
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا، اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية. المنظمات الموجودة في هذا الائتلاف كبيرة شديد، وأكثر من 15 منظمة حضروا من غانا والسنغال وبوتسوانا وغامبيا وجنوب السودان والسودان نفسه ومن كذلك وسط أفريقيا. الائتلاف الغرض منه إنه يشوفوا القضايا الكبيرة اللي بتشكل هاجس للمجتمع السوداني في الحرب، اللي هي زي قضايا النزوح واللجوء والجوع والمرض والمجاعة، إضافة للانتهاكات المريعة اللي بتحصل من الأطراف الاثنين، سواء كانت هذه الانتهاكات خلفيتها إثنية أو عرقية أو دينية. كذلك الائتلاف يعني من شأنه إنه يحارب الخطاب الجهوي والعنصري وخطاب الكراهية اللي برز واللي على أساسه يقتتل أبناء السودان الآن. كذلك الائتلاف ناقش دعم الدول كذلك الأفريقية نفسها للحرب، يعني أطراف النزاع هم بيلقوا دعم خارجي من دول أفريقية الأطراف الاثنين سواء كان الجيش أو الدعم السريع، فهم برضو يعني ناقشوا خطة الضغط على هذه الدول حتى توقف الدعم. كذلك الائتلاف ناقش قضايا النساء بصورة خاصة، خصوصا الانتهاكات اللي بتقع على النساء من اعتداءات جسمانية ومن اغتصابات، وناقش قضايا الكنابي، وناقش القضايا الدينية الكبيرة، قضايا التطرف الديني اللي أوصلت السودانيين لهذا المنعرج الخطير. كذلك ناقش الائتلاف قضايا الاستخدام للسلاح الكيميائي، وشدد على أن السودان هو موقع على اتفاقية حظر الأسلحة، وبالتالي لابد من البحث والتنقيب وراء استخدام هذا السلاح، والبحث وراء الدول التي تدعم السودان سواء كان من الخارج أو الداخل حتى تضغط عليها العقوبات. الائتلاف مهم وبشكل صحوة أفريقية حقيقية انتبهت مؤخرا للمصيبة الكبيرة الواقع فيها السودان، والحرب اللي إذا يعني تطاول أمدها في السودان. اللي بيميزه إنه هو صحوة كما ذكرت أفريقية، ولكن لديها السلطة القانونية والحقوقية اللي بتقدر تضغط على الحكومات الداخلية والخارجية، إذا كان على حكومة السودان أو على حكومات البلاد ذات نفسها اللي هم بيمثلوها، عشان ما تصل القضايا الكبيرة للمحاسبة يعني، وما تساعد ذات أفريقيا في مفهوم الإفلات من العقاب. وبما لديها من عضوية في مجلس الأمن، وبما لديها من عضوية في مجلس حقوق الإنسان، وبما لديها من عضوية في الاتحاد الأفريقي، وبما لديها من عضوية في كل البيوتات العالمية والمؤسسات الخارجية، هي بتقدر تضغط عشان ما ترفع زي ما بقولوا راية السلام، وتحاول تخمد نار الحرب في دولة شقيقة، في دولة رفيقة تجمع قارة وتجمع أواصر أخوة وأواصر مودة كما ذكروا لنا في الائتلاف. وحقيقة نحن يعني راجين منه الكثير، وأي خطوة نحن يعني تجيب السلام للسودان نحن بنخطيها بالتأكيد، ونسأل الله التخفيف. وشكرا لكم وبارك الله فيكم.
8: دفعت الأوضاع الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية بعض سكان مدينة الأوضية بولاية غرب كردفان إلى اللجوء لتناول الأنباس في ظل شح الغذاء وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على المواد الأساسية. للحديث عن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المدينة معنا الناشطة في مجال حقوق الإنسان هويدا عبد الرحمن صالح.
4: بتحدث في إطار عملنا الإنساني للاستجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال، فالصعب اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. حقيقة مسألة إنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديدا أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية الإضية، معروفة جدا مشهورة بأنها أراضيها زراعية خصبة جدا وفيها كمية هائلة من الجناين، فالحاجة دي كانت بالنسبة لي أنا صراحة بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جدا. لكن طبعا الواحد عارف ظروف الحرب بيعزل الحاجة دي حاجات كثيرة جدا. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان انك انت اصلا توفر به التقاوي اللي بتقدر تزرع بها، وحتى لو يعني توفرت لاحظنا انه الاسر ذاتها يعني الحرب انهكتها، الجوع انهكها، بيت ما عندها ذاتها بنيه يعني تجيب بها وتشتغل بها. الحاجه الثانيه طبعا عدم وفرة القروش. الحاجه الثالثه والمزعجه جدا جدا انه حتى السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000 ولوة المريخ حصلت 18,000، وده طبعا تأثير يعني انعكس تماما تأثير سلبي جدا على الأهالي. في بيجي بالسؤال واحد بيكون مندهش في إنه يعني كيف إن ولاية زي غرب كردفان يكون فيها جوع ولا تأكل المواطن يأكل الأنباس، ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكره لأنه نحن شفناه بنفسنا ووصلناه على الأرض، يعني ما حكولينا بيها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا بالنسبة للأسباب اللي أنا ذكرتها سابقا دي. الحاجة الثانية المهمة جدا نعرفها إنه حتى غرب كردفان ما عاد تصل إغاثات بالساحل، يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت إنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان، وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب وبقت الوصول للأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا، فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحن والله حقيقة أنا كمناشطة وكمهتمة بالعمل الإنساني وأستغل في الاستجابة الإنسانية يعني عبر الدبنجة وعبر جهات كثيرة جدا، أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحقوا ما تبقى من إنسان غرب كردفان. حاليا لا ناقة لهم ولا جمل غير إنهم هم أصبحوا مواطنين محاصرين في الولاية دي بدون ما يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل ولا أي نوع من سبل كسب العيش ولا أي نوع من الأمن الغذائي ولا أي نوع من يعني أي شيء يمكن إنه يقدموا لأنفسهم ويساعدوا به أنفسهم، بقت مشكلة كبيرة جدا.
8: أعلن تجار مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض عن إضراب غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس في إغلاق جديد للسوق احتجاجا على زيادات في الرسوم والجبايات التي فرضتها السلطات المحلية. للمزيد من التفاصيل حول الإضراب ومطالب التجار نستمع إلى إفادة أحد تجار السوق للجولة.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد تاجر من تجار مدينة الدويم. والله دارين نتكلم عن الإضراب الحاصل في البلد دي والمساوي والمحاسن اللي حصلت له إن شاء الله. الإضراب ده والله نسبة 30-40% ناجح بغض النظر عن الناس اللي كانوا فاتحين أثناء الإضراب، تمام، وفي يعني تساهل شديد يعني، تمام. ونتكلم ثاني عن الغرفة التجارية، ما الغرفة دي لازم الناس تكون يعني كلام واحد رأي واحد قاعدين قاعدة واحدة عشان الكلام ما يعني يكون جزء مجزأ، ناس بيقولوا كده وناس بيقولوا كده، تمام. ثانيا انا الحال يعني الناس كلها عارفه انه الجبايات الكثيره يعني زياده 100% 200%، يعني انا تاجر بسيط يعني انا داير مضاعفاتي كلها ب 1000 و2000 يعني بدفع جبايات اكثر من 30-40% من قيمتها، الكلام ده ما صح. ونحن لازم يعني نقف وقفه يعني وقفه واحده تجار الدويم ناس البادين بسيط، يعني في ناس ما بقدر يستحمل الكلام ده كله، يعني انا ممكن اجيب لي بضاعه بسيطه يشيلوا منها 30% من قيمتها، انا كده ما بستفيد كده هقفل والله هاي ما الحاجات دي كلها بتحصل في الكوبري يعني، والجبايات دي وين الجبايات دي؟ ما محلها مدخل الكوبري، انا ما ممكن يعني ادخل بضاعه، تمام، يعني يشيلوا تلتة يعني الكوبري ده بيحصل في الكوبري ده والله يعني ما بيرد زول اصلا. والسلام عليكم والله المستعان.
8: ولمعرفة رد فعل الغرفة التجارية بسوق الدويم ووجهة نظرها حول الإضراب معنا الأستاذ حاتم علوب نائب رئيس الغرفة التجارية بسوق الدويم.
11: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، حاتم علوب نائب رئيس الغرفة التجارية الدويم. باختصار شديد عن الشيء اللي حصل، معروفة دائما في بداية كل سنة بتقعد الغرفة التجارية مع الوحدة تحت المدينة أو المحلية من أجل صياغة الأوامر المحلية، النفايات والعوائد والمظلات والرخص التجارية والرخص الصحية وخلافه. الشيء حصل إنه نحن كان قعدنا في بداية العام مع الأخ المدير التنفيذي ووصلنا لصياغة بتاع التفاهمات ونزلت الأوامر وبدينا نتحصل فيها، فوجينا بشهر 7 بأن الحكومة عملت زيادة في أوامر الولاية وأوامر المحلية، ودي ما كانت بتحصل قبل كده لأنه زيادة مفترض تكون بعلمنا نحن وبموافقتنا عشان يكون في نوع من أنواع التوافق بين الناس. فده السبب يعني قعدنا مع مدير الوحدة الإدارية في الدويم فقال يا جماعة أنا والله عبد المامور وده الشيء جاي من الولاية ومعروفة دعم الولاية دي بتجي من الولاية. فاختلافنا الكبير كان في رسوم دعم الولاية لأنه رسوم الولاية على السلع فكانت عالية جدا. فاختلفنا في الأمر ده وعملنا خطابات وصلنا لوزيرة المالية وصلنا لمدير الإيرادات وصلنا للوالي وما لقينا حلول. فاضطرينا عملنا إغلاق يوم الثلاثاء والأربعاء الأسبوع الفات. إلى الآن ما جاءتنا حلول، لكن الآن يعني مع المدير الوحدة الإدارية الحمد لله وصلنا لحلول كويسة ومرضية للطرفين. باقي أمر الولاية بنتوقع أنه تحصل حلول خلال اليوم اليومين الجايات دي. والشيء الثاني اللي أنا دار أتكلم عنه أنه يا جماعة أنا ثلاثة مواسم على التوالي، أنا المحلية الأولى في الإيراد على مستوى الولاية. للأسف في الثلاثة سنوات دي أنا ما عندي أي تنمية، تنمية صفر، التنمية كلها مستأثرة بها كوستي وربك جنوب الولاية، شمال الولاية ما عندي تنمية. طالبنا بالتنمية دي كلها بعود، الوالي أوعدنا وما أوفى، الوزيرة المالية أوعدت وما أوفت، أمين عام الحكومة أوعد وما أوفى، فدش الحاصل يعني. يعني احنا الان ضررنا انه لا لا لا لا ما عندنا تنميه حقيقيه في بلدنا، في حين انه نحن اعلى المحليات في الولايه ايرادا، المحليه الاولى على مستوى ولايه النيل الابيض.
8: بهذا ضيوف الكرام نكون قد وصلنا بكم الى ختام جوله السودان اليوم الثلاثاء. الى لقاء جديد، دمتم بخير وعافيه.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني الموسم كان شوية بالمطر، كان يعني هو بدر لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
3: لا لا أنا ما بدون في المدينة ذاته قعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم
3: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
3: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حد.
2: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
3: والله غالية، لأنه يعني هو عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
2: نعم
3: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
2: وطيب
3: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
2: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
3: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المفراد غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص حارتونك ب 120,000 صور.

0: ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب 120.
1: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
0: نعم، جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي، جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
1: أوكي
0: نعم،
1: نعم
0: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
1: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
0: والله يا اخي نحن الاداره الاهليه دي نحن اصلا منذ الفتره اللي فاتت ولا مثلا منذ نحن في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي، طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي، والبتاعة البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكله اصلا.
1: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
0: نعم نعم نعم نعم التوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدا 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا حيكون سمع، موسمنا حيكون سمع لو المطر تم.
1: نعم. وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
0: والله بالنسبة للموضوع ده يا أستاذ، أنه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروة كانت ب 4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الآن المروة بقت ب 15000. 15000 الآن أنا كلامي معك ده 15000، فما في رغبة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
1: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
0: نعم نعم نعم هو ده الحاصل، بس ده الحاصل الان في البلد دي بالذات. يعني المقلب
1: وطيب
0: الرقابه ما في، رقابه السوق ما في، الناس ما مروا عليه، انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين هو اللي بياكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
1: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة انك دار توصله للمزارعين، او سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
0: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع لصواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعه ذاتها تجي ناس مناديب، لان في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بياكل العيش الضخم، ومفروض انهم يعني يبادروا، لان الرغم ان احنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوف المزارع ده، لان المزارع ده بلاه، ما في طريقه، ما في نجاح بلا المزارع.
1: نعم.
0: ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنه ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026. ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والرأي العام السوداني حول دعوة البرهان للحوار ومتطلباته. صمود تقول الحوار داخل مناطق سيطرة الجيش يرسخ تقسيم البلاد ولن نكون طرفا فيه. صمود لا مصداقية لأي حوار يتجاهل أولوية وقف إطلاق النار ويخضع لهيمنة أطراف النزاع. مناوي يقول السلام المستدام يتطلب حوارا سودانيا سودانيا شاملا يجرى داخل البلاد. ياسر عرمان نرحب بحديث البرهان عن إبعاد الإسلاميين ونؤكد على ضرورة الحوار مع الدعم السريع. مبارك الفاضل تهيئة مناخ الحوار تتطلب قبول البرهان بالمصالحة الشاملة ووقف الحرب. مسيرات الجيش تقصف مواقع بالفاشر وكبكابية ودعوات سياسية ونسوية لخفض التصعيد. منظمة الهجرة الدولية نزوح 18 ألف شخص من 20 قرية بغرب دارفور جراء المعارك في منطقة سيربا. الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق. تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية بالسودان مع استمرار القتال ونقص التمويل. نهب مخازن إغاثة في كاودة وتوزيع مساعدات نسائية للمتضررات بمركز إيواء كرمبا. شركاء الأمم المتحدة يوفرون مليوني لتر مياه لشرب 133 ألف شخص بمدينة الأبيض. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أزمة مياه حادة بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرقي تشاد. إغلاق 3 مراكز صحية بوسط دارفور يوقع 75 ألف نازح تحت أزمة نقص الخدمات. استئناف خدمات التشخيص الجزيئي لمرض السل بالسودان بعد توقف دام 3 سنوات. إيقاف مراكز التطعيم الدولي بمطاري الخرطوم وبورسودان وتحديد 3 مراكز معتمدة بالعاصمة. وزير الزراعة نهدف لزراعة 31 مليون فدان وتخصيص 500 مليار جنيه للمرحلة الأولى. الثروة الحيوانية تتجه لإنشاء مدن إنتاج بمواصفات عالمية وربطها بالجامعات. وفي ظاهرة فلكية شهب كثيفة تزين سماء السودان على مدى 3 أيام. انتهت عناوين الأخبار. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة، وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموط إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموط في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموط في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموط لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان، هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس تواغير بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم، ولكن حوار في الظرف ده حوار سوداني سوداني. أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إخصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته زيارته لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان، وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح صكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي، وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندة والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20 ألف جنيه وملوة الماريك إلى 18 ألف جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الأوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1000 شخص بحاجة إلى الغذاء في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000، ولوة المريخ حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2,000,000 لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصارها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: هنالك فاسدين تغول على هذه الساحات، تم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها مصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. و وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صحو. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنبا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد، كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول أنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
2: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة تدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين. أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
1: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة نحن نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
3: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
1: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
2: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص لأنه لا يمر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي اقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
1: نرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كابلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر السيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
3: صباح الخير راديو دمنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس. غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر. يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمها، وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمها وزيادتها بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
1: بروفيسور صديقي كابلو، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت إنها مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
3: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليدي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور، كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره، تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
1: بهذا نصل لكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026. ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والرأي العام السوداني حول دعوة البرهان للحوار ومتطلباته. صمود تقول الحوار داخل مناطق سيطرة الجيش يرسخ تقسيم البلاد ولن نكون طرفا فيه. صمود لا مصداقية لأي حوار يتجاهل أولوية وقف إطلاق النار ويخضع لهيمنة أطراف النزاع. مناوي يقول السلام المستدام يتطلب حوارا سودانيا سودانيا شاملا يجرى داخل البلاد. ياسر عرمان نرحب بحديث البرهان عن إبعاد الإسلاميين ونؤكد على ضرورة الحوار مع الدعم السريع. مبارك الفاضل تهيئة مناخ الحوار تتطلب قبول البرهان بالمصالحة الشاملة ووقف الحرب. مسيرات الجيش تقصف مواقع بالفاشر وكبكابية ودعوات سياسية ونسوية لخفض التصعيد. منظمة الهجرة الدولية نزوح 18 ألف شخص من 20 قرية بغرب دارفور جراء المعارك في منطقة سيربا. الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق. تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية بالسودان مع استمرار القتال ونقص التمويل. نهب مخازن إغاثة في كاودة وتوزيع مساعدات نسائية للمتضررات بمركز إيواء كرمبا. شركاء الأمم المتحدة يوفرون مليوني لتر مياه لشرب 133 ألف شخص بمدينة الأبيض. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أزمة مياه حادة بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرقي تشاد. إغلاق 3 مراكز صحية بوسط دارفور يوقع 75 ألف نازح تحت أزمة نقص الخدمات. استئناف خدمات التشخيص الجزيئي لمرض السل بالسودان بعد توقف دام 3 سنوات. إيقاف مراكز التطعيم الدولي بمطاري الخرطوم وبورسودان وتحديد 3 مراكز معتمدة بالعاصمة. وزير الزراعة نهدف لزراعة 31 مليون فدان وتخصيص 500 مليار جنيه للمرحلة الأولى. الثروة الحيوانية تتجه لإنشاء مدن إنتاج بمواصفات عالمية وربطها بالجامعات. وفي ظاهرة فلكية شهب كثيفة تزين سماء السودان على مدى 3 أيام. انتهت عناوين الأخبار. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف لأنها كانت ما موجودة طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه. لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى.

0: أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم واحد أو اثنين أو ثلاثة وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
0: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
0: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني تراش، وبيكون طبعا طمام وتراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، دي برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون

0: في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضه صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة، يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لمن تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللثة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضه واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح هم الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد مناي يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة او في البول او في او في او في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفيه، ودي خطره جدا يا جماعه، وقد تؤدي للوفاه، وقد تحصل صدمه الضنك. الواحد بيخش في صدمه، وزي ما قلت لكم الخطوره دائما اعلى في الاطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالامراض المزمنه. طيب يا جماعه، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي يا جماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة، إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده، عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير، لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة، وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموط إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموط في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموط في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموط لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان. هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة. بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا. الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب إن إحنا ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس تواغير بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إخصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته زيارته لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان، وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح صكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي، وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندة والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20 ألف جنيه وملوة الماريك إلى 18 ألف جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1000 شخص بحاجة إلى الغذاء، في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000 ولوة المريخ حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركاء في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2 مليون لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير، محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصارها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: مالك فاسدين تغول على هذه الساحات، تم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها مصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صحو. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس عام 2026، وحتتابعون خلال هذه الجولة التطورات الميدانية في النيل الأزرق وأنباء عن سيطرة الدعم السري لمدينة جيسان. ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له البرهان رئيس مجلس السيادة.
2: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات.
8: وكذلك ستتابعون ردود الفعل الرافضة للعفو الذي أعلنه البرهان رئيس مجلس السيادة
3: حول ما أعلن أو أشيع عن العفو الصادر من قائد الجيش البرهان. أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق.
8: تقرير حول ائتلاف السودان الذي شكل مؤخرا بواسطة 15 منظمة حقوقية في نيروبي.
6: بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
8: وتتابعون كذلك الأوضاع الإنسانية في محلية الأوضية بغرب كردفان إضافة إلى مواضيع أخرى ستتابعونها.
4: في عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباز.
8: نبدأ الجولة بالتطورات العسكرية في شرق البلاد، حيث أعلنت قوات الدعم السري سيطرتها على مدينة جيسان في إقليم النيل الأزرق الاستراتيجية 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين، وذلك عقب هجوم شنته قوات الدعم السري والحركة الشعبية أسفرت عن سيطرة المدينة بحسب المعلومات المتوفرة. وأضاف جنود في الدعم السري في فيديوهات بثتها على وسائل التواصل الاجتماعي:
9: أبشر أبطال، أبشر الله جو خشينا، والله خشينا، أبشر أبشر أبطال.
8: في إطار ردود الفعل للقوى السياسية السودانية حول الحوار السوداني السودان الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أكد القيادي في المؤتمر الشعبي كمال عمر موافقتهم مبدئيا على الحوار، ولكن تحت شروط محددة يجب أن تتوفر. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة كمال عمر للجولة.
2: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريكسرو، لأنه البلد جربت الحوارات الخارجية، أمورنا كلها في الخارج، لفينا في بالقضية السودانية ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضع في هاي جلبرت واتفاقية السلام مشاكوز، ولفينا القارة الأفريقية كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف، النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء، يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية بلبس، بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس. ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت، الطواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة، عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس. إنت دار تحاور منه ودار تحاور كل الناس أطراف الأزمة. الحوار ده استثناء المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعمين في السودان. لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب، حوار الحرب دي ما بدي، ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات. الضمانات بنسويها نحن القوى السياسية، المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب، لكن بكرر لابد من وقف الحرب.
8: تواصل ردود الفعل الرافضة للعفو الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والذي شمل بعض رموز القوى السياسية المعارضة. ومعنا في هذه الجولة المحامية والحقوقية حنان حسن حسين لنسمع وجهة نظرها حول هذا العفو من الناحية القانونية.
3: حول ما أعلن أو أشيع عن العفو الصادر من قائد الجيش البرهان، أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول، ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. وأنا محامية وحقوقية وبعرف كويس جدا سجل الانتهاكات المروعة التي ارتكبها العسكريون في السودان من الاستغلال، وأعرف جيدا إنه واحدة من أكبر الأزمات في السودان هي الإفلات من العقاب. الإفلات ساهم بصورة مباشرة في إصال البلاد للوضع اللي احنا بنعيشه اليوم. والسؤال زاد يعني منوح في عمنه. أولا السودان لا زال يعيش حرب، وما بتوجد اليوم اتفاقية السلام حتى نتكلم بعد ذاك عن تسويات نهائية وإطلاق لملفات الانتهاكات. يعني الخطاب الصادر عن قيادة الجيش وعلى رأس البرهان في كل لقاءاتهم يعني الجماهيرية وزياراتهم لمناطق كده ما قادرة أفهمها, يعني لمناطق يمكن هي اجتماعية, الخطابات دي كلها بيتحدثوا بوضوح عن استمرار الحرب, بيقولوا حتى القطاع على آخر شخص في الدعم السريع, وفي الوقت نفسه بيجري الحديث عن حوار وترتيبات سياسية وكأنه بالإمكان إعادة إنتاج السلطة فوق الخراب والدمار ده. لن يحدث ذلك, لا يمكن لشخص يعني هو يقود طرف في حرب مدمرة إنه ينسب نفسه رئيس فوق أنقاض الدولة ودماء السودانيين ثم يقدم نفسه في الوقت ذاته باعتباره صاحب الحق في منح العفو عن المدنيين أو إسقاط الاتهامات عنه. أي اتهامات عشان قالوا إنه لا للانقلاب لا للحرب. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين ومش يعني منح سكوك كفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة محاولة ترسيخ ثقافة خطيرة مفاده إنه من يمتلك السلاح بيملك برضو حق الاتهام وحق العفو, وبينما يطلب من المدنيين إنه يقبلوا بما يفرض عليهم. المدنيون رفضوا الحرب وطالبوا بوقفها ما بيحتاجوا لعفو من أحد. المدني القال لا للحرب ما يرتكب جريمة حتى يعفى عنه, وفي المقابل كل من ارتكب انتهاكات بحق المدنيين أيا كان موقعه أو رتبته أو الجهة اللي بينتمي لها يجب أنه يخضع للمساءلة, يخضع للتحقيق والمحاكمة وفق القانون. وما بيمكن أنه نحن نبني دولة ديمقراطية على قاعدة أنه يعني بعض الأشخاص فوق المساءلة بسبب مواقعهم العسكرية أو السياسية. أنا بطالب بحقي في العدالة, ما بيعفو من البرهان, والبراءة ما بيمنحها لأي قائد عسكري. البراءة والحقوق بتحسم أمام قضاء مستقل ونزيه. وبكرر برضو للمرة الأخيرة, وثقافة الإفلات من العقاب وصل السودان للحرب دي ولهذا الخراب, وما بنقبل إنه يكون الحل هو إعادة إنتاج الإفلات من العقاب تحت اسم العفو أو التسوية السياسية.
8: أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي جسم تحت مسمى ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف الحرب. للمزيد من التفاصيل حول طبيعة عمل هذا الائتلاف معنا المحامي رهاب المبارك عضو الائتلاف.
6: هو طبيعة قانونية بحتة, هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية. المنظمات الموجودة في هذا الائتلاف كبيرة شديد وأكثر من 15 منظمة حضروا من غانا والسنغال وبوتسوانا وغامبيا وجنوب السودان والسودان نفسه ومن كذلك وسط أفريقيا. الائتلاف الغرض منه إنه يشوفوا القضايا الكبيرة اللي بتشكل هاجس للمجتمع السوداني في الحرب اللي هي زي قضايا النزوح واللجوء والجوع والمرض والمجاعة إضافة للانتهاكات المريعة اللي بتحصل من الأطراف الاثنين سواء كانت هذه الانتهاكات خلفيتها إثنية أو عرقية أو دينية. كذلك الائتلاف يعني من شأنه أنه يحارب الخطاب الجهوي والعنصري وخطاب الكراهية اللي برز واللي على أساسه يقتتل أبناء السودان الآن. كذلك الائتلاف ناقش دعم الدول كذلك الأفريقية نفسها للحرب, يعني أطراف أطراف النزاع هم بيلقوا دعم خارجي من دول أفريقية، الأطراف الاثنين سواء كان الجيش أو الدعم السريع، فهم برضو يعني ناقشوا خطة الضغط على هذه الدول حتى توقف الدعم. كذلك الائتلاف ناقش قضايا النساء بصورة خاصة، خصوصا الانتهاكات اللي بتقع على النساء من اعتداءات جسمانية ومن اغتصابات، وناقش قضايا الكنابي، وناقش القضايا الدينية الكبيرة، قضايا التطرف الديني اللي أوصلت السودانيين لهذا المنعرج الخطير. كذلك ناقش الائتلاف قضايا الاستخدام للسلاح الكيميائي، وشدد على أن السودان هو موقع على اتفاقية حظر الأسلحة، وبالتالي لابد من البحث والتنقيب وراء استخدام هذا السلاح، والبحث وراء الدول التي تدعم السودان سواء كان من الخارج أو الداخل حتى تضغط عليها العقوبات. الائتلاف مهم وبشكل صحوة أفريقية حقيقية انتبهت مؤخرا للمصيبة الكبيرة الواقع فيها السودان، والحرب اللي إذا يعني تطاول أمدها في السودان. اللي بيميزه إنه هو صحوة كما ذكرت أفريقية، ولكن لديها السبق القانونية والحقوقية اللي بتقدر تضغط على الحكومات الداخلية والخارجية، إذا كان على حكومة السودان أو على حكومات البلاد ذات نفسها اللي هم بيمثلوها، عشان ما تصل القضايا الكبيرة للمحاسبة يعني، وما تساعد ذات أفريقيا في مفهوم الإفلات من العقاب. وبما لديها من عضوية في مجلس الأمن، وبما لديها من عضوية في مجلس حقوق الإنسان، وبما لديها من عضوية في الاتحاد الأفريقي، وبما لديها من عضوية في كل البيوتات العالمية والمؤسسات الخارجية، هي بتقدر تضغط عشان ما ترفع زي ما بقولوا راية السلام، وتحاول تخمد نار الحرب في دولة شقيقة، في دولة رفيقة تجمع قارة وتجمع أواصر أخوة وأواصر مودة كما ذكروا لنا في الائتلاف. وحقيقة نحن يعني راجين منه الكثير، وأي خطوة نحن يعني تجيب السلام للسودان نحن بنخطيها بالتأكيد، ونسأل الله التخفيف. وشكرا لكم وبارك الله فيكم.
8: دفعت الأوضاع الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية بعض سكان مدينة الأوضية بولاية غرب كردفان إلى اللجوء لتناول الأنباس في ظل شح الغذاء وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على المواد الأساسية. للحديث عن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المدينة معنا الناشطة في مجال حقوق الإنسان هويدا عبد الرحمن صالح.
4: بتحدث في إطار عملنا الإنساني للاستجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال، فالصعب اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. حقيقة مسألة إنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديدا أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية الإضية، معروفة جدا مشهورة بأنها أراضيها زراعية خصبة جدا وفيها كمية هائلة من الجناين. فحاجة دي كانت بالنسبة لي أنا صراحة بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جدا، لكن طبعا الواحد عارف ظروف الحرب بيعزل الحاجة دي حاجات كثيرة جدا. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان انك انت اصلا توفر به التقاوي اللي بتقدر تزرع بها، وحتى لو يعني توفرت لاحظنا انه الاسر ذاتها يعني الحرب انهكتها، الجوع انهكها، بيت ما عندها ذاتها بنيه يعني تجيب بها وتشتغل بها. الحاجه الثانيه طبعا عدم وفره القروش. الحاجه الثالثه والمزعجه جدا جدا انه حتى السنه دي ارتفاع هائل جدا في اسعار المحاصيل في ولايه غرب كردفان، ولوت الدهن حصلت 20,000 ولوت المريخ حصلت 18,000، وده طبعا تأثير يعني انعكس تماما تأثير سلبي جدا على الأهالي. في بيجي بالسؤال واحد بيكون مندهش في إنه يعني كيف إن ولاية زي غرب كردفان يكون فيها جوع ولا تأكل المواطن يأكل الأنباس. ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكره، لأنه نحن شفناه بنفسنا ووصلناه على الأرض، يعني ما حكوا لنا بيها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا. بالنسبة للأسباب اللي أنا ذكرتها سابقا دي، الحاجة الثانية المهمة جدا نعرفها إنه التغرب ما اتصل إغاثات بالساحل، يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت إنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان، وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب، وبقت الوصول للأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا، فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحن والله حقيقة أنا كمناشطة وكمهتمة بالعمل الإنساني وأستغل في الاستجابة الإنسانية، يعني عبر الدبنجة وعبر جهات كثيرة جدا أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحقوا ما تبقى من إنسان غرب كردفان. حاليا لا ناقة لهم ولا جمل، غير إنهم هم أصبحوا مواطنين محاصرين في الولاية دي بدون ما يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل، ولا أي نوع من سبل كسب العيش، ولا أي نوع من الأمن الغذائي، ولا أي نوع من يعني أي شيء يمكن إنه يقدموا لأنفسهم ويساعدوا به أنفسهم، بقت مشكلة كبيرة جدا.
8: أعلن تجار مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض عن إضراب غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس في إغلاق جديد للسوق احتجاجا على زيادات في الرسوم والجبايات التي فرضتها السلطات المحلية. للمزيد من التفاصيل حول الإضراب ومطالب التجار نستمع إلى إفادة أحد تجار السوق للجولة.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد تاجر من تجار مدينة الدويم. والله دارين نتكلم عن الإضراب الحاصل في البلد دي والمساوي والمحاسن اللي حصلت له إن شاء الله. الإضراب ده والله نسبة 30-40% ناجح بغض النظر عن الناس اللي كانوا فاتحين أثناء الإضراب، تمام، وفي يعني تساهل شديد يعني، تمام. ونتكلم ثاني عن الغرفة التجارية، ما الغرفة دي لازم الناس تكون يعني كلام واحد رأي واحد قاعدين قاعدة واحدة، عشان الكلام ما يعني يكون جزء مجزأ، ناس بيقولوا كده وناس بيقولوا كده، تمام. ثانيا انا الحال يعني الناس كلها عارفه انه الجبايات الكثيره يعني زياده 100% 200%، يعني انا تاجر بسيط، يعني انا داير مضاعفاتي كلها ب 1000 و2000، يعني بدفع جبايات اكثر من 30-40% من قيمتها، الكلام ده ما صح. ونحن لازم يعني نقف وقفه، يعني وقفه واحده تجار الدويم ناس البادين بسيط، يعني في ناس ما بقدر يستحمل الكلام ده كله، يعني انا ممكن اجيب لي بضاعه بسيطه يشيلوا منها 30% من قيمتها، انا كده ما بستفيد، كده هقفل والله. هاي ما الحاجات دي كلها بتحصل في الكوبري، يعني والجبايات دي وين الجبايات دي؟ ما محلها مدخل الكوبري، انا ممكن يعني ادخل بضاعه، تمام، يعني يشيلوا تلتة، يعني الكوبري ده بيحصل في الكوبري ده والله، يعني ما بيرضى زول اصلا. والسلام عليكم، الله المستعان.
8: ولمعرفه رد فعل الغرفه التجاريه بسوق الدويم ووجهه نظرها حول الاضراب، معنا الاستاذ حاتم علوب نائب رئيس الغرفه التجاريه بسوق الدويم.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف خلق الله اجمعين، حاتم علوب نائب رئيس الغرفه التجاريه الدويم. باختصار شديد عن الشيء اللي حصل، معروفه دائما في بدايه كل سنه بتقعد الغرفه التجاريه مع الوحدة تحت المدينة أو المحلية من أجل صياغة الأوامر المحلية، النفايات والعوائد والمظلات والرخص التجارية والرخص الصحية وخلافه. الشيء حصل إنه نحن كان قعدنا في بداية العام مع الأخ المدير التنفيذي ووصلنا لصيغة بتاع التفاهمات ونزلت الأوامر وبدينا نتحصل فيها، فوجينا بشهر 7 بأن الحكومة عملت زيادة في أوامر الولاية وأوامر المحلية، ودي ما كانت بتحصل قبل كده، لأنه زيادة مفترض تكون بعلمنا نحن وبموافقتنا عشان يكون في نوع من أنواع التوافق بين الناس. فده السبب يعني قعدنا مع مدير الوحدة الإدارية في الدويم، فقال يا جماعة أنا والله عبد المامور وده الشيء جاي من الولاية، ومعروفة دعم الولاية دي بتجي من الولاية، فاختلافنا الكبير كان في رسوم دعم الولاية، لأنه رسوم الولاية على السلع فكانت عالية جدا، فاختلفنا في الأمر ده وعملنا خطابات، وصلنا لوزيرة المالية، وصلنا لمدير الإيرادات، وصلنا للوالي، وما لقينا حلول، فاضطرينا عملنا إغلاق يوم الثلاثاء والأربعاء الأسبوع الفات. إلى الآن ما جاءتنا حلول، لكن الآن يعني مع المدير الوحدة الإدارية الحمد لله وصلنا لحلول كويسة ومرضية للطرفين. باقي أمر الولاية بنتوقع أنه تحصل حلول خلال اليوم اليومين الجايين. والشيء الثاني اللي أنا دار أتكلم عنه أنه يا جماعة أنا 3 مواسم على التوالي أنا المحلية الأولى في الإيراد على مستوى الولاية. للأسف في 3 سنوات دي أنا ما عندي أي تنمية، تنميتي صفر، التنمية كلها مستأثرة بها كوسي وربك جنوب الولاية، شمال الولاية ما عندي تنمية. طالما بالتنمية دي كلها بعود، الوالي أوعدنا وما أوفى، الوزيرة المالية أوعدت وما أوفت، أمين عام الحكومة أوعد وما أوفى، فدش الحاصل يعني. يعني احنا الان ضررنا انه لا لا لا لا ما عندنا تنميه حقيقيه في بلدنا، في حين انه نحن اعلى المحليات في الولايه ايرادا، المحليه الاولى على مستوى ولايه النيل الابيض.
8: بهذا ضيوف الكرام نكون قد وصلنا بكم الى ختام جوله السودان اليوم الثلاثاء. الى لقاء جديد، دمتم بخير وعافيه.

0: ونعت زكاة الرزق الله ونعت زكاة.
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غربي كردفان، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية

0: اهلا ومرحبا بك كجام في راديو دمنجا.
1: والله يعني الموسم كان شويه بالمطر، كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمه، لكن الناس زرعت السنه دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمارق والدخن ذاته فرحوه، صارت كل الحصاد بتاعت العيش انزرع، والان المطر استعدل، يعني هسه لنا مطرتين ثلاثه مطر تقال، والناس يعني بدت انه انتهت من المره وبدت تجنكب هسه الان، والحمد لله المطر هسه مبشر، يعني هسه نحن في غيمه شديده في المقلب،
0: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات اكبر مقارنه بالسنه اللي فاتت.
1: لا انا ما بظن في المدينه ذاته قعدت، لان نحن زي الشغله بتاعت المعايش بالذات، يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الاصليه هو زراعه، يعني ما في طريقه خالص.
0: نعم.
1: المجلد اكبر كميه الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوه بدون زرع.
0: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
1: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير، فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
0: نعم. التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
1: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا انه تماليس عمل 10,000، وهسي عمل 12,000، هسي كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل القناه الحسي حاليا، يعني والفول ده الملوى الفول مكشور، ما مكشور، غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
0: نعم.
1: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت، والله بفضل الله الناس زرعت.
0: وطيب
1: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع، ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
0: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية، إنه ناس يعني مثلا تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
1: والله يا أستاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات، يعني أي زول بيستطيع، لكن المحراث غالي، حق الحمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000، المخمص يحرطونك ب120,000، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120.
0: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
1: نعم، جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
0: أوكي. نعم.
1: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
0: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
1: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي نحن أصلاً منذ الفترة اللي فاتت، ولا مثلاً منذ نحن في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعاً هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل.

0: بدون اي حاجه، يعني بيجي بقوم الزرع، وبعد ذاك سينا بكون مرتضي، والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي، والعمل ماشي يعني ما فيها مشكله اصلا.
1: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
0: نعم، هتتوقع انتاجيه 100%، يعني مش 200% ولا بتاع كده، 100%، لان الناقه كلها حركت وما خلت شيء في الارض، والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمح، موسمنا هيكون سريع لو المطر تم.
1: نعم، وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل، ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
0: والله بالنسبة للموضوع ده يا أستاذ، أنه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط. يعني أول حاجة أي زول يعني أنت بتجي بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروة كانت ب 4000 و 3000 و 2000 ونص في مناطق، الآن المروة بقت ب 15000. 15000 الآن، أنا كلامي معاك ده 15000، فما في رغبة ما في. ويعني الادارات الاهليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
1: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل، هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
0: نعم، هو ده الحاصل، الآن في البلد دي بالذات، يعني المقلب.
1: وطيب
0: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل 70 ألف بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا في رب العالمين، هو اللي بياكله. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بيسألني رب العالمين.
1: نعم، وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
0: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض أهم، هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصواب، تجيب للناس التقاوي، وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها، يجيب ناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي، بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بياكل العيش الضخم، ومفروض انهم يعني يبادروا، لان يعني الرغم ان احنا في مشاكل وكده، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لان المزارع ده بلاه، ما في طريقه، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه احنا تقريبا لنا كم 3 4 سنة، ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن النظر الحمد لله
1: أثار. مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام، رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026. ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والرأي العام السوداني حول دعوة البرهان للحوار ومتطلباته. صمود تقول الحوار داخل مناطق سيطرة الجيش يرسخ تقسيم البلاد ولن نكون طرفا فيه. صمود لا مصداقية لأي حوار يتجاهل أولوية وقف إطلاق النار ويخضع لهيمنة أطراف النزاع. مناوي يقول السلام المستدام يتطلب حوارا سودانيا سودانيا شاملا يجرى داخل البلاد. ياسر عرمان نرحب بحديث البرهان عن إبعاد الإسلاميين ونؤكد على ضرورة الحوار مع الدعم السريع. مبارك الفاضل تهيئة مناخ الحوار تتطلب قبول البرهان بالمصالحة الشاملة ووقف الحرب. مسيرات الجيش تقصف مواقع بالفاشر وكبكابية ودعوات سياسية ونسوية لخفض التصعيد. منظمة الهجرة الدولية نزوح 18 ألف شخص من 20 قرية بغرب دارفور جراء المعارك في منطقة سيربا. الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق. تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية بالسودان مع استمرار القتال ونقص التمويل. نهب مخازن إغاثة في كاودة وتوزيع مساعدات نسائية للمتضررات بمركز إيواء كرمبا. شركاء الأمم المتحدة يوفرون مليوني لتر مياه لشرب 133 ألف شخص بمدينة الأبيض. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أزمة مياه حادة بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرقي تشاد. إغلاق 3 مراكز صحية بوسط دارفور يوقع 75 ألف نازح تحت أزمة نقص الخدمات. استئناف خدمات التشخيص الجزيئي لمرض السل بالسودان بعد توقف دام 3 سنوات. إيقاف مراكز التطعيم الدولي بمطاري الخرطوم وبورسودان وتحديد 3 مراكز معتمدة بالعاصمة. وزير الزراعة نهدف لزراعة 31 مليون فدان وتخصيص 500 مليار جنيه للمرحلة الأولى. الثروة الحيوانية تتجه لإنشاء مدن إنتاج بمواصفات عالمية وربطها بالجامعات. وفي ظاهرة فلكية شهب كثيفة تزين سماء السودان على مدى 3 أيام. انتهت عناوين الأخبار. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموط إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموط في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموط في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموط لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان، هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس طواغيط بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم، ولكن حوار في الظرف ده حوار سوداني سوداني. أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته له لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان، وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسويات سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح صكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي، وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندتها والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20 ألف جنيه وملوة الماريك إلى 18 ألف جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الأوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1000 شخص بحاجة إلى الغذاء، في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000 ولوة المريخ حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركاء في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2,000,000 لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير، محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصارها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: هنالك فاسدين تغولوا على هذه الساحات وتم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها مصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحق وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صحو. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
8: حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة، نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
9: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات، وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
10: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب إنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. المحاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة الغضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة لأنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة الغضائية وتم إنشاء أو تحديد مهامة أو اختصاصات من السلطة الغضائية. كون أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ قانوني، وبيخضع في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضيه الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة، يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أنه المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لمصدر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسا تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إنه المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لكم المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعت المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعت المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأن السلطة السياسية الآن هي النادت بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس السوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي اللي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء سيء للغاية، وده السبب خلى انه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين امام المحكمة بانه ما سددوا الضرائب او ما سددوا العوائد او ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقصوا على المواطنين بانه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات او بدفع لها او بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فانا افتكر انه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا، وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض اي اتجاه لتكوين اي محكمة خاصة لمحاكمات اي قضية من القضايا، ويجب انه كل القضايا تحل للقاضي الطبيعي. ولو في اي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
9: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات. سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
10: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندة لها في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندة لها شنو البخلات تواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظاميه عندها اماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحه ولا جهاز الامن ولا القوات الاخرى، حتى القوات المسانده، اي قوات بتعلن انضمام او انحياز للقوات المسلحه، واحده من المسائل اللي بتطالب بها انها يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة لا ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصة، ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار والبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم، وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو التجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية، وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينرات جات خش البلد دي مخدرات وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة، السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب. الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء هو كان بتاجر في أسلحة لغوات الدعم السريع. يعني لما تبدأ السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا صقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس إنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهربوا الذهب واتجار بالبشر ديل، ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من قوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة. فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء، لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية للأسف. بنقول الكلام ده ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين، لما واحد يودوه أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر، سواء كان اتجار بالبشر أو تهريب أسلحة أو غيره، لأنه السلطة التنفيذية هي مشتركة في نفس المسألة، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصة هي بتكون تحت أمرة السلطة الأرادة التشكيل بتاعها.
9: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي تناولنا فيها القرارات التي أصدرها مجلس أمن والدفاع والخاصة بإنشاء محاكم خاصة فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
11: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رأيهم في المسار السياسي المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة، هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تقييم لاجتماعات أديس أبابا ورؤية للإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفتنا في الحلقة الفاعلة النسوية هي أم البشرة ومريم حامد، المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي، عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة هيام البشرة، ونسألها عن موقفها من اجتماعات الأهلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات، ومن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لا بد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة، وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوعي بقولنا لأنه لا بد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 13 25 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى إنه يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمو والشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطن. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أولى الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
1: سمعنا من الأستاذ هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب والخلط بعض القوى المدنية تقاطع

0: وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها، وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد، المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا بك في كندكات وميارم.
1: شكرا شديد، ودي فرصة كويسة تحت لنا كمجموعات نسوية وكمنظمة. مثلا أنا مريم حامد، مديرة تنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة. طيب أنا بالنسبة لي أن القوى المدنية المناهضة للحرب والضغط أنه تعمل تغطي في موضوع العملية السياسية وبتمهد لاستعادة المسار الانتقال الديمقراطي بالسودان، يعني فقدت الثقة في بعض من أطراف الخماسية، يعني وليس في كل الآلية بأكملها يعني تمام. ويعني ومن الضروري أنه تتسع أطراف الآلية الخماسية فيما بينها لإعادة جسور التواصل يعني مع كل القوى المدنية، وانه ما ترفع في التجاوب بتاع التكوينات المدنيه بتكون الرابطه المشاركه في الاجتماع الاخير، يعني ما ترفضها، وانها برضه ما تحاول تقلق العمليه السياسيه باطراف النظام البائد، يعني زي الحماسي حاليا قاعدين يعملوا. يعني نحن مثلا في حكومه السودان مثلا ساعدت لاقلاق الاجتماع يعني باطراف مؤيده لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهه مدنيه، نحن ضد الحاجه دي. وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية. وفورمي لما نقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت، يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية، إنه المفروض إنه المشاورات دي كلها تتسع لكل الناس دي. يعني للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون للفرصة دي إنه صوتنا بيسمع، يعني ضروري شديد إنه يكون في إشراك، وضروري إنه ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بعد الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان. يعني شكرا.
0: مستمعين الأعزاء، ما زلنا معاكم في برنامج كندكات وميارم. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة، وده فتح سؤال حول مدى سمو الاجتماعات وقدرتها بشكلها الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده؟ ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية؟ وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر بنستمع للأستاذة رحمة عتيق الكندي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحبا بك في برنامج كندكات وميارم.
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتغفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول: أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود. يعني برضو التركيز طبعا على الأولويات، اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام، هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
0: مستمعين الأعزاء، وصلنا معاكم لنهاية

0: حلقتنا من برنامج كندكات ومجارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسودانيين. وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إن النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا وشكرا لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كندكات ومجارم ودمتم بخير.
1: كندكات ومجارم. كندكات ومجارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات ومجارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026. ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والرأي العام السوداني حول دعوة البرهان للحوار ومتطلباته. صمود تقول الحوار داخل مناطق سيطرة الجيش يرسخ تقسيم البلاد ولن نكون طرفا فيه. صمود لا مصداقية لأي حوار يتجاهل أولوية وقف إطلاق النار ويخضع لهيمنة أطراف النزاع. مناوي يقول السلام المستدام يتطلب حوارا سودانيا سودانيا شاملا يجرى داخل البلاد. ياسر عرمان نرحب بحديث البرهان عن إبعاد الإسلاميين ونؤكد على ضرورة الحوار مع الدعم السريع. مبارك الفاضل تهيئة مناخ الحوار تتطلب قبول البرهان بالمصالحة الشاملة ووقف الحرب. مسيرات الجيش تقصف مواقع بالفاشر وكبكابية ودعوات سياسية ونسوية لخفض التصعيد. منظمة الهجرة الدولية نزوح 18 ألف شخص من 20 قرية بغرب دارفور جراء المعارك في منطقة سيربا. الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق. تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية بالسودان مع استمرار القتال ونقص التمويل. نهب مخازن إغاثة في كاودة وتوزيع مساعدات نسائية للمتضررات بمركز إيواء كرمبا. شركاء الأمم المتحدة يوفرون مليوني لتر مياه لشرب 133 ألف شخص بمدينة الأبيض. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أزمة مياه حادة بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرقي تشاد. إغلاق 3 مراكز صحية بوسط دارفور يوقع 75 ألف نازح تحت أزمة نقص الخدمات. استئناف خدمات التشخيص الجزيئي لمرض السل بالسودان بعد توقف دام 3 سنوات. إيقاف مراكز التطعيم الدولي بمطاري الخرطوم وبورسودان وتحديد 3 مراكز معتمدة بالعاصمة. وزير الزراعة نهدف لزراعة 31 مليون فدان وتخصيص 500 مليار جنيه للمرحلة الأولى. الثروة الحيوانية تتجه لإنشاء مدن إنتاج بمواصفات عالمية وربطها بالجامعات. وفي ظاهرة فلكية شهب كثيفة تزين سماء السودان على مدى 3 أيام. انتهت عناوين الأخبار. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموط إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموط في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموط في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموط لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان. هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة. بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب، ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا. الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب إن إحنا ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس طواغيط بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته زيارته لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان، وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح صكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي، وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وطع إنهاء الحرب في مقدمة أجندة والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20 ألف جنيه وملوة الماريك إلى 18 ألف جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الأوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1000 شخص بحاجة إلى الغذاء في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000 ولوة المريخ حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركاء في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2,000,000 لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصارها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: هنالك فاسدين تغول على هذه الساحات، تم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها مصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية، ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحق وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صحو. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس عام 2026، وحتى تتابعون خلال هذه الجولة التطورات الميدانية في النيل الأزرق وأنباء عن سيطرة الدعم السري لمدينة جيسان.
9: أبشر أبطال، أبشر الله يجوخ الشمال.
8: ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له البرهان رئيس مجلس السيادة.
2: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات.
8: وكذلك ستتابعون ردود الفعل الرافضة للعفو الذي أعلنه البرهان رئيس مجلس السيادة
10: حول ما أعلن أو أشيع عن العفو الصادر من قائد الجيش البرهان. أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق.
8: تقرير حول ائتلاف السودان الذي شكل مؤخرا بواسطة 15 منظمة حقوقية في نيروبي.
6: بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
8: وتتابعون كذلك الأوضاع الإنسانية في محلية الأوضية بغرب كردفان، إضافة إلى مواضيع أخرى ستتابعونها.
4: في عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباز.
8: نبدأ الجولة بالتطورات العسكرية في شرق البلاد، حيث أعلنت قوات الدعم السري سيطرتها على مدينة جيسان في إقليم النيل الأزرق الاستراتيجية 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين، وذلك عقب هجوم شنته قوات الدعم السري والحركة الشعبية أسفرت عن سيطرة المدينة بحسب المعلومات المتوفرة. وأضاف جنود في الدعم السري في فيديوهات بثتها على وسائل التواصل الاجتماعي:
9: أبشر الله جو خشينا، الله خشينا، أبشر أبشر أبطال.
8: في إطار ردود الفعل للقوى السياسية السودانية حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أكد القيادي في المؤتمر الشعبي كمال عمر موافقتهم مبدئيا على الحوار، ولكن تحت شروط محددة يجب أن تتوفر. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة كمال عمر للجولة.
2: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريك ثرو، لأنه البلد جربت الحوارات الخارجية، أمورنا كلها في الخارج، لفينا في بالقضية السودانية ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضعت في هايج البيت واتفاق السلام مشاكوز، ولفينا القارة الأفريقية كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف، النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء، يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية بلبس، بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس. ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت، طواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة، عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس. أنت دار تحاور منه ودار تحاور كل الناس أطراف الأزمة. الحوار ده استثنان المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعمين في السودان. لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب، حوار الحرب دي ما بدي، ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات. الضمانات بنسويها نحن القوى السياسية، المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب، لكن بكرر لابد من وقف الحرب.
8: تواصل ردود الفعل الرافضة للعفو الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والذي شمل بعض رموز القوى السياسية المعارضة. ومعنا في هذه الجولة المحامية والحقوقية حنان حسن حسين لنسمع وجهة نظرها حول هذا العفو من الناحية القانونية.
10: حول ما أعلن أو أشيع عن العفو الصادر من قائد الجيش البرهان، أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول، ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. وأنا محامية وحقوقية وبعرف كويس جدا سجل الانتهاكات المروعة التي ارتكبها العسكريون في السودان من الاستغلال، وأعرف جيدا إنه واحدة من أكبر الأزمات في السودان هي الإفلات من العقاب. الإفلات ساهم بصورة مباشرة في إصالة البلاد للوضع اللي احنا بنعيشه اليوم. والسؤال زاده يعني منوح في عمنه، أولا السودان لا زال يعيش حرب، وما توجد اليوم اتفاقية السلام حتى نتكلم بعد ذلك عن تسويات نهائية وإطلاق لملفات الانتهاكات. يعني الخطاب الصادر عن قيادة الجيش وعلى رأس البرهان في كل لقاءاتهم يعني جماهيرية وزياراتهم لمناطق كده ما قادرة أفهمها، يعني لمناطق يمكن هي اجتماعية، الخطابات دي كلها بيتحدثوا بوضوح عن استمرار الحرب، بيقولوا حتى القطاع على آخر شخص في الدعم السريع، وفي الوقت نفسه بيجري الحديث عن حوار وترتيبات سياسية، وكأنه بالإمكان إعادة إنتاج السلطة فوق الخراب والدمار ده. لن يحدث ذلك، لا يمكن لشخص يعني هو يقود طرف في حرب مدمرة إنه ينسب نفسه رئيس فوق أنقاض الدولة ودماء السودانيين ثم يقدم نفسه في الوقت ذاته باعتباره صاحب الحق في منح العفو عن المدنيين أو إسقاط الاتهامات عنه. أي اتهامات عشان قالوا إنه لا للانقلاب لا للحرب. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح سكوك كفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة محاولة ترسيخ ثقافة خطيرة مفاده إنه من يمتلك السلاح بيملك برضو حق الاتهام وحق العفو، وبينما يطلب من المدنيين إنه يقبلوا بما يفرض عليهم. المدنيون رفضوا الحرب وطالبوا بوقفها، ما بيحتاجوا لعفو من أحد. المدني القال لا للحرب ما يرتكب جريمة حتى يعفى عنه، وفي المقابل كل من ارتكب انتهاكات بحق المدنيين أيا كان موقعه أو رتبته أو الجهة اللي بينتمي لها يجب إنه يخضع للمساءلة، يخضع للتحقيق والمحاكمة وفق القانون. وما بيمكن إنه نحن نبني دولة ديمقراطية على قاعدة إنه يعني بعض الأشخاص فوق المساءلة بسبب مواقعهم العسكرية أو السياسية. أنا بطالب بحقي في العدالة، ما بيعفو من البرهان، والبراءة ما بيمنحها لأي قائد عسكري. البراءة والحقوق بتحسم أمام قضاء مستقل ونزيه. وبكرر برضو للمرة الأخيرة، وثقافة الإفلات من العقاب وصل السودان للحرب دي ولهذا الخراب، وما بنقبل إنه يكون الحل هو إعادة إنتاج الإفلات من العقاب تحت اسم العفو أو التسوية السياسية.
8: أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي جسم تحت مسمى ائتلاف السودان، بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف الحرب. للمزيد من التفاصيل حول طبيعة عمل هذا الائتلاف، معنا المحامي رهاب المبارك عضو الائتلاف.
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية. المنظمات الموجودة في هذا الائتلاف كبيرة شديد، وأكثر من 15 منظمة حضروا من غانا والسنغال وبوتسوانا وغامبيا وجنوب السودان والسودان نفسه ومن كذلك وسط أفريقيا. الائتلاف الغرض منه إنه يشوفوا القضايا الكبيرة اللي بتشكل هاجس للمجتمع السوداني في الحرب، اللي هي زي قضايا النزوح واللجوء والجوع والمرض والمجاعة، إضافة للانتهاكات المريعة اللي بتحصل من الأطراف الاثنين، سواء كانت هذه الانتهاكات خلفيتها إثنية أو عرقية أو دينية. كذلك الائتلاف يعني من شأنه إنه يحارب الخطاب الجهوي والعنصري وخطاب الكراهية اللي برز واللي على أساسه يقتتلوا أبناء السودان الآن. كذلك الائتلاف ناقش دعم الدول كذلك الأفريقية نفسها للحرب، يعني أطراف أطراف النزاع هم بيلقوا دعم خارجي من دول أفريقية، الأطراف الاثنين سواء كان الجيش أو الدعم السريع، فهم برضو يعني ناقشوا خطة الضغط على هذه الدول حتى توقف الدعم. كذلك الائتلاف ناقش قضايا النساء بصورة خاصة، خصوصا الانتهاكات اللي بتقع على النساء من اعتداءات جسمانية ومن اغتصابات، وناقش قضايا الكنابي، وناقش القضايا الدينية الكبيرة، قضايا التطرف الديني اللي أوصلت السودانيين لهذا المنعرج الخطير. كذلك ناقش الائتلاف قضايا الاستخدام للسلاح الكيميائي، وشدد على أن السودان هو موقع على اتفاقية حظر الأسلحة، وبالتالي لابد من البحث والتنقيب وراء استخدام هذا السلاح، والبحث وراء الدول التي تدعم السودان سواء كان من الخارج أو الداخل حتى تضغط عليها العقوبات. الائتلاف مهم وبشكل صحوة أفريقية حقيقية انتبهت مؤخرا للمصيبة الكبيرة الواقع فيها السودان، والحرب اللي إذا يعني تطاول أمدها في السودان. اللي بيميزه إنه هو صحوة كما ذكرت أفريقية، ولكن لديها السبقة القانونية والحقوقية اللي بتقدر تضغط على الحكومات الداخلية والخارجية، إذا كان على حكومة السودان أو على حكومات البلاد ذات نفسها اللي هم بيمثلوها، عشان ما تصل القضايا الكبيرة للمحاسبة يعني، وما تساعد ذات أفريقيا في مفهوم الإفلات من العقاب، وبما لديها من عضوية في مجلس الأمن، وبما لديها من عضوية في مجلس حقوق الإنسان، وبما لديها من عضوية في الاتحاد الأفريقي، وبما لديها من عضوية في كل البيوتات العالمية والمؤسسات الخارجية، هي بتقدر تضغط عشان ما ترفع زي ما بقولوا راية السلام، وتحاول تخمد نار الحرب في دولة شقيقة، في دولة رفيقة تجمع قارة وتجمع أواصر أخوة وأواصر مودة كما ذكروا لنا في الائتلاف. وحقيقة نحن يعني راجين منه الكثير، وأي خطوة نحن يعني تجيب السلام للسودان نحن بنخطيها بالتأكيد، ونسأل الله التخفيف. وشكرا لكم وبارك الله فيكم.
8: دفعت الأوضاع الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية بعض سكان مدينة القضية بولاية غرب كردفان إلى اللجوء لتناول الأنباز في ظل شح الغذاء وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على المواد الأساسية. للحديث عن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المدينة معنا الناشطة في مجال حقوق الإنسان هويدة عبد الرحمن صالح.
4: بتحدث في إطار عملنا الإنساني بالاستجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباز نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال، فالصعب اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. حقيقة مسألة إنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديداً أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية القضية، معروفة جداً مشهورة بأنها أراضي زراعية خصبة جداً وفيها كمية هائلة من الجنايل، فحاجة دي كانت بالنسبة لنا صراحة بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جداً. لكن طبعاً الواحد عارف ظروف الحرب بيعزل الحاجة دي حاجات كثيرة جداً. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان انك انت اصلا توفر به والتقاوي اللي بتقدر تزرع بها، وحتى لو يعني توفرت لاحظنا انه الاسر ذاتها يعني الحرب انهكتها، الجوع انهكها، بيت ما عندها ذاتها بنيه يعني تجيب بها وتشتغل بها. الحاجه الثانيه طبعا عدم وفره القروش. الحاجه الثالثه والمزعجه جدا جدا انه حتى السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000 ولوة الماريك حصلت 18,000، وده طبعا تأثير يعني تعكس تماما تأثير سلبي جدا على الأهالي. في بيجي بالسؤال واحد بيكون مندهش في إنه يعني كيف إن ولاية زي غرب كردفان يكون فيها جوع ولا تأكل المواطن يأكل الأنباس. ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكره، لأنه نحن شفناه بنفسنا ووصلناه على الأرض، يعني ما حكوا لنا بيها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا. نسبة للأسباب اللي أنا ذكرتها سابقة دي. الحاجة الثانية المهمة جدا نعرفها أنه التغرب ما اتصل إغاثات بالساهل، يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت أنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان، وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب ووجد الوصول للأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا، فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحن والله حقيقة أنا كمناشطة وكمهتمة بالعمل الإنساني وأستغل في الاستجابة الإنسانية، يعني عبر الدبنجة وعبر جهات كثيرة جدا أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحقوا ما تبقى من إنسان غربي كردفان. حاليا لا ناقة لهم ولا جمل غير إنهم هم أصبحوا مواطنين محاصرين في الولاية دي بدون ما يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل ولا أي نوع من سبل كسب العيش ولا أي نوع من الأمن الغذائي ولا أي نوع من يعني أي شيء يمكن أنه يقدموا لأنفسهم ويساعدوا به أنفسهم، بقت مشكلة كبيرة جدا.
8: أعلن تجار مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض عن إضراب غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس في إغلاق جديد للسوق احتجاجا على زيادات في الرسوم والجبايات التي فرضتها السلطات المحلية. للمزيد من التفاصيل حول الإضراب ومطالب التجار نستمع إلى إفادة أحد تجار السوق للجولة.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد تاجر من تجار مدينة الدويم. والله دارين نتكلم عن الإضراب الحاصل في البلد دي والمساوي والمحاسن اللي حصلت له. إن شاء الله الإضراب ده والله نسبة 30-40% ناجح بغض النظر عن الناس اللي كانوا فاتحين أثناء الإضراب، تمام، وفي يعني تساهل شديد يعني، تمام. ونتكلم ثاني عن الغرفة التجارية، ما الغرفة دي لازم الناس تكون يعني كلام واحد رأي واحد قاعدين قاعدة واحدة، عشان الكلام يعني يكون جزء مجزأ، ناس بيقولوا كده وناس بيقولوا كده، تمام. ثانيا انا الحال يعني الناس كلها عارفه انه الجبايات الكثيره يعني زياده 100% 200%، يعني انا تاجر بسيط يعني انا داير مضاعتي كلها ب 1000 و2000 يعني بدفع جبايات اكثر من 30-40% من قيمتها. الكلام ده ما صح، ونحن لازم يعني نقف وقفه يعني وقفه واحده تجار الدويم ناس البادين بسيط، يعني في ناس ما بقدر يستحملوا الكلام ده كله. يعني انا ممكن اجيب لي بضاعه بسيطه يشيلوا منها 30% من قيمتها، انا كده ما بستفيد كده هقفل. والله هاي ما الحاجات دي كلها بتحصل في الكوبري يعني، والجبايات دي وين الجبايات دي؟ ما محلها مدخل الكوبري، انا ما ممكن يعني ادخل بضاعه، تمام، يعني يشيلوا تلتها. يعني الكوبري ده بيحصل في الكوبري ده والله يعني ما بيرضوا زول اصلا. والسلام عليكم، والله المستعان.
8: ولمعرفه رد فعل الغرفه التجاريه بسوق الدويم ووجهه نظرها حول الاضراب معنا الاستاذ حاتم علوب نائب رئيس الغرفه التجاريه بسوق الدويم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف خلق الله اجمعين، حاتم علوب نائب رئيس الغرفه التجاريه الدويم. باختصار شديد عن الشيء اللي حصل، معروفه دائما في بدايه كل سنه بتقعد الغرفه التجاريه مع الوحدة تحت المدينة أو المحلية من أجل صياغة الأوامر المحلية، النفايات والعوائد والمظلات والرخص التجارية والرخص الصحية وخلافه. الشيء حصل إنه نحن كان قعدنا في بداية العام مع الأخ المدير التنفيذي ووصلنا لصياغة بتاع التفاهمات ونزلت الأوامر وبدينا نتحصل فيها. فوجينا بشهر 7 بأن الحكومة عملت زيادة في أوامر الولاية وأوامر المحلية، ودي ما كانت بتحصل قبل كده، لأنه زيادة مفترض تكون بعلمنا نحن وبموافقتنا عشان يكون في نوع من أنواع التوافق بين الناس. فده السبب يعني قعدنا مع مدير الوحدة الإدارية في الدويم، فقال يا جماعة أنا والله عبد المامور وده الشيء جاي من الولاية، ومعروفة دعم الولاية دي بتجي من الولاية. فاختلافنا الكبير كان في رسوم دعم الولاية، لأنه رسوم الولاية على السلع فكانت عالية جدا، فاختلفنا في الأمر ده وعملنا خطابات، وصلنا لوزيرة المالية وصلنا لمدير الإيرادات وصلنا للوالي وما لقينا حلول، فاضطرينا عملنا إغلاق يوم الثلاثاء والأربعاء الأسبوع الفات. إلى الآن ما جاءتنا حلول، لكن الآن يعني مع المدير الوحدة الإدارية الحمد لله وصلنا لحلول كويسة ومرضية للطرفين. باقي أمر الولاية، بنتوقع أنه تحصل حلول خلال اليوم اليومين الجايين. والشيء الثاني اللي أنا دار أتكلم عنه، أنه يا جماعة أنا ثلاثة مواسم على التوالي، أنا المحلية الأولى في الإيراد على مستوى الولاية. للأسف في الثلاثة سنوات دي أنا ما عندي أي تنمية، تنمية صفر، التنمية كلها مستأثرة بها كوسي وربك جنوب الولاية، شمال الولاية ما عندي تنمية. طالبنا بالتنمية دي كلها بعود، الوالي أوعدنا وما أوفى، الوزيرة المالية أوعدت وما أوفت، أمين عام الحكومة أوعد وما أوفى، فدش الحاصل يعني. يعني احنا الان ضررنا انه لا لا لا لا ما عندنا تنميه حقيقيه في بلدنا، في حين انه نحن اعلى المحليات في الولايه ايرادا، المحليه الاولى على مستوى ولايه النيل الابيض.
8: بهذا ضيوف الكرام نكون قد وصلنا بكم الى ختام جوله السودان اليوم الثلاثاء. الى لقاء جديد، دمتم بخير وعافيه.

0: منعت الزكاة.
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
4: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والدخل ذاته صرحوه صرح كل الحصاد بتاعت العرش انزرع، والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
3: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
4: لا لا أنا ما بدون في المدينة ذات وقعت، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة، يعني ما في طريقة خالص.
3: نعم
4: المجلة أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلة لحد الدنيا

0: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
1: الاستاذ، لان الناس ديل غايبين كل القيم ان الشغله دي، لان ما في اي تداوي. واحنا كانت معانا منظمه بتاعت كونسيل، فما جابت لنا تداوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التداوي من السوق وبيستهلك في زرعه، يعني برضه ساعدت كثير، ساعدت كثير. لكن اما بالنسبه للزراعه ما عندها اي تداخل مع برا، ما جابوا لنا اي حاجه.
0: نعم، التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
1: والله غالي، لانه يعني عندك الفول لانه حصل 10,000، الفول الاحمر البقول عليه، البقول عليه مثلا لانه تماليس عمل 10,000، وهسي عمل 12,000، هسه كلامك ده في السوق. وفي ود احمد ب 13,000 الملوه، عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000، كان قبل الحسي القناه الحسي حاليا يعني. والفول ده الملوه، ملوه الفول مكشور، ما مكشور، غير مكشور بحاجه بتاعت 5,000.
0: نعم نعم
1: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله، الناس زرعت.
0: وطيب
1: لكن دارين المزيد لو في اي منط حاجه بتنشو يكون في مناسبة عشان الناس تزرع، ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
0: طيب
1: تمام.
0: اعتمدتوا على الطريقة التقليدية، انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
1: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل، ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات، يعني اي زول بيستطيع. لكن المفرات غالي، حق الحمار وبتاعت البابور ذاته ب 100، المخمس ب 120,000، المخمس حارته لك ب 120,000، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب 120.
0: وغالي
1: نعم
0: بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
1: نعم جراري جراي جراي بتاع جدودنا القديمة دي، جراي والمغمغ شقيق ومقاتلة.
0: أوكي
1: نعم،
0: نعم
1: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطها لأن الطاقة ذاته الجراي صعبة شوية.
0: نعم. طيب
1: نعم.
0: الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
1: والله يا اخي نحن الاداره الحديثه نحن اصلا منذ الفتره اللي فاتت، ولا مثلا منذ نحن في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي، طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه. يعني بيجي بقوم الزرع، وبعد ذاك سيده بكون مرتضي، والبتاعه البقر برضه بيكون مرتضي، والعمل ماشي يعني ما فيها مشكله اصلا.
0: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
1: نعم نعم نعم هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدا، 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض، والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
0: نعم. وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
1: والله بالنسبة للموضوع ده يا أستاذ، أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب 4,000 و 3,000 و 2,500 في مناطق، الآن الملوى بقت ب 15,000،

0: 15,000 الآن، أنا كلامي معك ده 15,000، فما في مراقبة، رغابة ما في. ويعني الإدارات المحلية ذاتا نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص، خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
1: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا لما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل، هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
0: نعم، هو ده الحاصل، ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني مقلق.
1: وطيب
0: رغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70,000 بقي ل360-370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين، هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله باسم رب العالمين.
1: نعم. وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
0: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذات يجيب ناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026. ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والرأي العام السوداني حول دعوة البرهان للحوار ومتطلباته. صمود تقول الحوار داخل مناطق سيطرة الجيش يرسخ تقسيم البلاد ولن نكون طرفا فيه. صمود لا مصداقية لأي حوار يتجاهل أولوية وقف إطلاق النار ويخضع لهيمنة أطراف النزاع. مناوي يقول السلام المستدام يتطلب حوارا سودانيا سودانيا شاملا يجرى داخل البلاد. ياسر عرمان نرحب بحديث البرهان عن إبعاد الإسلاميين ونؤكد على ضرورة الحوار مع الدعم السريع. مبارك الفاضل تهيئة مناخ الحوار تتطلب قبول البرهان بالمصالحة الشاملة ووقف الحرب. مسيرات الجيش تقصف مواقع بالفاشر وكبكابية ودعوات سياسية ونسوية لخفض التصعيد. منظمة الهجرة الدولية نزوح 18 ألف شخص من 20 قرية بغرب دارفور جراء المعارك في منطقة سيربا. الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق. تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية بالسودان مع استمرار القتال ونقص التمويل. نهب مخازن إغاثة في كاودة وتوزيع مساعدات نسائية للمتضررات بمركز إيواء كرمبا. شركاء الأمم المتحدة يوفرون مليوني لتر مياه لشرب 133 ألف شخص بمدينة الأبيض. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أزمة مياه حادة بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرقي تشاد. إغلاق 3 مراكز صحية بوسط دارفور يوقع 75 ألف نازح تحت أزمة نقص الخدمات. استئناف خدمات التشخيص الجزيئي لمرض السل بالسودان بعد توقف دام 3 سنوات. إيقاف مراكز التطعيم الدولي بمطاري الخرطوم وبورسودان وتحديد 3 مراكز معتمدة بالعاصمة. وزير الزراعة نهدف لزراعة 31 مليون فدان وتخصيص 500 مليار جنيه للمرحلة الأولى. الثروة الحيوانية تتجه لإنشاء مدن إنتاج بمواصفات عالمية وربطها بالجامعات. وفي ظاهرة فلكية شهب كثيفة تزين سماء السودان على مدى 3 أيام. انتهت عناوين الأخبار. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة، وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموط إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموط في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموط في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة، ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموط لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان، هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب، ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس التواغير بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم، ولكن حوار في الظرف ده حوار سوداني سوداني. أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته له لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان، وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح صكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي، وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندة والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20 ألف جنيه وملوة الماريك إلى 18 ألف جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الأوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1000 شخص بحاجة إلى الغذاء في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000 ولوة المريخ حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2,000,000 لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومظهرها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: هنالك فاسدين تغولوا على هذه الساحات وتم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها مصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية، ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صح. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بتفتكر إنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة. حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة، والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير نجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم أنه يعني أنتوا تعتبروا القرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وإنما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية؟
3: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم اللصيقة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له، والحمد لله إنه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد أن المادة 62 و69 ما كانت إلا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها أكثر من الفترة الزمنية التي اكتفت بها المحكمة، وهناك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها، لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضاهم أبقت على الغرامة المالية وحاولت إنه ترضينا نحن الحملة القومية واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت بمجرد صدور القرار سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي وقالت إنه مسيرة العدالة أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته البلاغ من البداية كان باطل فبلاغ في البداية اتهم فيه والدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط صميمة لحديث شخصي كان يتناولهما أحد أصدقائه داخل صيدليته وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد هدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه يعني بكلمة ما بخليه وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بأنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما كل كلام كذب طبعا جانب الصواب وما حقيقي وثبت في المحكمة حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريحة العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي واعتبر الموضوع يخص شخصيا لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاؤه طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره فالمهم أنه الحملة الوطنية اللجنة الوطنية ستستمر في النضال حتى البراءة الكاملة وكذلك الحملة القومية
2: سيد بركات عايزين برضو توضح لنا قرار اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلي أحمد شفا أنها تتحول من تضامن والدفاع عن أحمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانية وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية
3: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء وليس دكتور أحمد شفا فقط وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون سيتم تغيير الاسم قريبا لأن الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامجه وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لميليشيا البرة إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم يعني، فالمفروض انتو خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البراء، لأن القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ميليشيا البراء باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، يعني البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات، لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي كل ميليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية، وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أن أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحلها أنه الصوت الجماعي يصنع الفارق بالتأكيد، وأنه العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي. ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسع الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
2: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو بجندا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا لا يغل خطورة عن صوت الرصاص، وهو تحول اللسان واللغة إلى سلاح فتاك في أتون الحرب الراهنة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج الدكتور سعد العاقب، أستاذ اللغة العربية بجامعة جوبا، لنفكك معه أبعاد خطاب الكراهية وأثره المباشر على النسيج الاجتماعي والمستقبل الوطني في السودان. نتناول في هذا اللقاء معجم الحرب والتلوث اللقوي الذي اجتاح الشارع والمنصات، وكيف انحرفت مفردات عامية ومستحدثة مثل جغل وبل ودعامة وفلول من سياق السجال العسكري والميداني لتتحول إلى أدوات كراهية موجهة ضد المدنيين وتنزع عنهم إنسانيتهم. كما نناقش كيف أسهمت هذه التوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وخلق بيئة تشرع الانتهاكات وتبرر العنف والاعتداء بالاعتماد على الهوية أو الانتماء الجغرافي والقبلي. نبحث أيضا مدى نجاح هذا الخطاب المتبادل في ضرب التعايش السلمي والروابط التاريخية بين المكونات السودانية، وما إذا كنا أمام شرخ مجتمعي غير مسبوق يهدد الكيان الوطني الكلي. ونقف عند الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، والتحدي الجسيم الذي يواجه الإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللقبي والحد من آثاره السامة. نختم بالوقوف مع ضيفنا على مدى امتلاك المجتمع السوداني وقواه الحية للآليات النفسية والاجتماعية التي تمكنهم من تجاوز آثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيفية بناء استراتيجية إعلامية ومجتمعية شاملة لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقية عن نسيج الوطني المصاب. مرحبا بك دكتور سعد العاقب في ملفات سودانية.
2: والتحية لك والتحية لراديو دبنجا، وأرجو أن تكون مشاركتي مفيدة وحتكون موجزة جدا، لأن كل المسائل دي بقت واضحة لكل الناس العامة والخاصة، بقوا شايفين بعيونهم التغير الاجتماعي والآثار السالبة الحصلت بسبب الحرب والتجاذب بين مكونات المجتمع السوداني.
1: دكتور سعد، مرحبا بك في ملفات سودانية، ونبدأ هذا الحوار بسؤال عن ما هي أبرز المفردات العامية والمصطلحات التي استحدثتها أطراف النزاع خلال الحرب مثل جغل بل دعامة فلول وغيرها، وكيف تحولت من سياق السجال العسكري إلى أدوات كراهية تستخدم ضد المدنيين؟
2: المفردات اللي داولوها الناس في الحرب زي بل وجغم ومتك وأبولدة ودنقاس وعرد والنقعة، الألفاظ كان مستخدم وصف في المجتمع السوداني، وكان في الغالب بيستخدموها للدعابة، مرات في الكورة بيستعملوها في الانتصارات الرياضية لما فريق انتصر على فريق وشجع الفريق المنتصر هو المهزوم بل وجغم وحاجات زي دي، وألفاظ مشابهة، لكن طبعا باستعماله حاد جدا بقد دلالته حادة أثناء الحرب، لأنها استخدمت في سفك الدماء، يعني ما في ميادين الرياضة ولا في المسابقات. فأنا كان شرحتها في فيديو في قناتي على اليوتيوب شمس الضحى، شرح مفصل كل الكلمات دي وعلاقتها بالحرب والموت والدمار من قديم الزمان حتى في اللغة الجاهلية الفصيحة في الجزيرة العربية الفاظ كانت مستخدمة كلها للحرب زي ما كان في رياضة طبعا. بعد ذاك دخلت المجتمع السوداني وفي العامية العربية السودانية استخدمت بمعانيها القديمة نفسها في السلم، لكن حدتها اكتسبتها بعد الحرب دي الألفاظ اللي انتشرت أثناء الحرب زي بل وجغم وموتك وغيرها.
1: نسأل أيضا دكتور سعد كيف أسهمت هذه المفردات والتوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وإيجاد بيئة تشرع للانتهاكات وتجرد الضحايا من إنسانيتهم على أساس الهوية أو الانتماء الجغرافي.
2: الألفاظ اللي ذكرتها الآن زي بل وجغم وموتك ودي مستخدمة في كل أنحاء السودان من الشمال إلى الجنوب، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لكن في مفردات ساهمت في التباعد بين مكونات المجتمع السوداني وأظهرت التناقض في الجغرافيا والعرقيات، يعني في ألفاظ مثلا زي جلابة وغرابة، مع أنه الكلمتين دي بيناتنا يعني السجع جلابة غرابة والسجع بقرب أواخر الجمل، لكن للأسف الكلمتين دي في السودان بيكون بعيدا ما بين مكونات المجتمع السوداني. فالكلمتين جلابة وغرابة ودخلت ألفاظ ثانية زي أم كعوك والفلول وبيعين اللبن والحاجات دي اللي هو الدعاوى بيقصدوا بها ناس الجزيرة بيعين اللبن لما كانوا حاولوا يهجموا المناقل سموهم بيعين اللبن. وأيضا في الوسط في ألفاظ تطلق على سكان.
1: كيف أسهمت منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، وما هو الدور المفترض للإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي؟
2: منصات التواصل الاجتماعي الآن هي بقت الإعلام الأكثر تأثيرا في المجتمعات كلها في كل العالم، وللأسف في المجتمع السوداني الناس بينصرف عن المادة العلمية المفيدة ويتجهوا لمواد الإثارة، ومعظم المواد دي فيها إساءات أو تبادل إساءات بين أشخاص أو بين مجتمعات كاملة بين ثقافات كاملة، كل ثقافة بتحاول تغلب نفسها على الثقافة الأخرى وتظهر عيوبة ومثالبة. ده زي الشعر النقائد في العصر الأموي، كان بكوب النوع ده من الشعر شعر النقائد قام على نبش عيوب القبائل منذ الجاهلية حتى العصر الأموي. الشعراء كانوا بيشتموا شتائم قبلية زي ما كان حاصل بين جرير والفرزدق والراعي النميري والبعيث المجاشعي والأخطل التغلبي. فالظاهرة ظاهرة قديمة جدا، لكن الآن لقت تكنولوجيا متمثلة في الوسائط الإلكترونية، وطبعا ما عندها حدود ما زي الإعلام الرسمي. حتى الناس بيقولوا يشتموا يعني بيشتموا بالأمهات وبالآباء، وظهرت الألفاظ البذيئة، حتى الدولة كرمت بعض البذيئين زي ما عارفين نحن. والألفاظ في الوسائط أثرت أثر كبير جدا في المجتمع. في ناس كتار ما كانوا حاسين بالفوارق بينهم وبين ناس آخرين في المجتمع السوداني، بعد الوسائط استعملت الألفاظ استعمال صريح، الناس زيل نفروا نفور كبير وأحبطوا حقيقة، أحبطوا وعرفوا إنه في تنافر اجتماعي بين مكونات المجتمع السوداني وبين أوجه الجغرافية في السودان. حقيقة الوسائط كان أثر قبيح جدا وأثر سلبي، ولا ننكر إنه في ناس في الوسائط بينشروا بيعمل حملات مضادة للعنصريات ومضادة لخطاب الكراهية اللي انتشر بصورة عنيفة في هذه الحرب.
1: سؤال أخير دكتور سعد، هل يملك المجتمع السوداني والقوى الحية الآليات النفسية والاجتماعية لتجاوز أثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيف يمكن بناء استراتيجيات أو استراتيجية إعلامية ومجتمعية لتفكيك خطاب الكراهية بإعادة ترقيع النسيج الوطني؟
2: آليات المجتمع السوداني لمقاومة خطاب الكراهية وكبت جماحه أو القضاء عليه قضاء تام موجودة. يعني في آليات في المجتمع السوداني في القرى بالذات في المناطق البعيدة من الحضر، لكن ده ما بتم إلا بتوقف الحرب. ما دامت الحرب مستمرة حيستمر خطاب الكراهية ويحشد حوله عدد كبير من الناس المصدومين من الحقائق الظهرت بعد الحرب، حقائق إنه في ناس بيستعلوا على الآخرين عرقيا أو ثقافيا أو جهويا أو جغرافيا، وفي ناس بفضلوا نفسهم على جميع الناس، حتى بيستبيحوا دماء على هذا الأساس، على أساس الاختلاف الجغرافي العرقي. ودي بقسمة عامة في جميع السودان ما تستثنى منها أي إقليم. فإذا موقفت الحرب بيظل آليات المجتمع السوداني لمقاومة هذا الدمار الاجتماعي مقيدة تماما، ما بيقدروا يعملوا أي حاجة. العقلاء في السودان والأكاديميون والمتخصصون في علم الاجتماع والمصلحون ديل كلهم إذا ما وقفت الحرب بيبقى

0: الإصلاح نفسها بتتعرض لخطاب الكراهية، إذا بيصفوك بخائن يعني بخوينوك إذا دعيت لي سلام أو استقرار أو تسامح. فدي المشكلة الآن، المشكلة الكبرى الآن هي فوهة البندقية. إذا لم تسكت البندقية فليس هناك سلام ولا استقرار، وسيظل خطاب الكراهية مستعرا استعارا مخيفا.
1: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتحقي في حلقات قادمة. السودانية وفي أمان الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
3: كلكم خلي بالكم، صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. بحيي راديو دبنجا وبرحب بمستمعينه في كل مكان. أنا أمل سليمان أحمد الحاج، معلمة بالمرحلة الثانوية، محلية كردي. بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى حسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى، الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب 106، فلو اشترى أنبوبة غاز بيكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، كل الأكل والشراب بأشكاله المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة على الأفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم، معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه، يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فده في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة، يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته، صحيح كراسات

0: يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان. بالعكس، بيطلع بيدرس حصصه في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصصه في المدرسة الخاصة عشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القراءة، قرأ تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها يعني، بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع، باعتبار إنه هو صراع عام يعني. دي يعني ده واحد دي الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح يعني، الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12,000 جنيه. يعني احنا مطالبين بيرفع الحد الأدنى من 12,000 ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300. يعني الطلاب بيعانوا في مشكلة في الكتابة المدرسي، في مشكلة في الإجلاس، بالتالي ده بينعكس على المعلم نفسه يعني عدم جودة البيئة المدرسية. أكرر التحية لجميع مستمعي راديو دبنجا، تحياتي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة رشا محمد مختار، معلمة بالمرحلة الثانوية ولاية كسلة. بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو تخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد إلى آخره، أو أم متعلمة ربت بيت تعرف تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، بيشوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباكر جدا أو العصر بعد الدوام، أو البتاجر في البهايم، أو اللي بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة، أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو توك توك، وإلى آخره من الأعمال الإضافية. وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12,000، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لقينا المعلمين مع المعلمين بالطالب بحاجتين أساسيات، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313,000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد. والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار، استثمار ما تكلفة. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة في الصحة وفي الأمن، والميزانية بتتحمل، بس عايزة إعادة أولويات. نحن كمعلمين ما بنشكي عشان نستعطف، نحن بنقول الحقيقة، بنقول حقيقة إنه أنصف المعلم، لأن المعلم لو وقع التعليم بقع، ولو التعليم وقع الوطن بقع لا قدر الله. وشكرا جزيلا.
2: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
3: راديو دبنجا دبلوة. يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة، وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموت في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموت في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان، هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس تواغير بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم، ولكن حوار في الظرف ده حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان. وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح صكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي. وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندة والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان، دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20,000 جنيه وملوة الماريك إلى 18,000 جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الأوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1,000 شخص بحاجة إلى الغذاء في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ملوة الدخن حصلت 20,000 وملوة الماريك حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2,000,000 لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير، محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصارها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: هنالك فاسدين تغول على هذه الساحات، تم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها المصحر العام للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صح. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس عام 2026، وحتتابعون خلال هذه الجولة التطورات الميدانية في النيل الأزرق وأنباء عن سيطرة الدعم السري لمدينة جيسان.
9: أبشر الأبطال، أبشر الله جوخ الشمال.
8: ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له البرهان رئيس مجلس السيادة.
2: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات.
8: وكذلك ستتابعون ردود الفعل الرافضة للعفو الذي أعلنه البرهان رئيس مجلس السيادة
3: حول ما أعلن أو أشيع عن العفو الصادر من قائد الجيش البرهان. أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق.
8: تقرير حول ائتلاف السودان الذي شكل مؤخرا بواسطة 15 منظمة حقوقية في نيروبي.
6: بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
8: و وتتابعون كذلك الأوضاع الإنسانية في محلية القضية بغرب كردفان، إضافة إلى مواضيع أخرى ستتابعونها.
4: في عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس.
8: نبدأ الجولة بالتطورات العسكرية في شرق البلاد، حيث أعلنت قوات الدعم السري سيطراتها على مدينة جيسان في إقليم النيل الأزرق الاستراتيجية 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين، وذلك عقب هجوم شنته قوات الدعم السري والحركة الشعبية أسفرت عن سيطرة المدينة بحسب المعلومات المتوفرة. وأضاف جنود في الدعم السري في فيديوهات بثتها على وسائل التواصل الاجتماعي:
9: أمسر الأبطال أبشر، والله جو خشينا، والله خشينا، أبشر أبشر أبطال.
8: في إطار ردود الفعل للقوى السياسية السودانية حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أكد القيادي في المؤتمر الشعبي كمال عمر موافقتهم مبدئيا على الحوار، ولكن تحت شروط محددة يجب أن تتوفر. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة كمال عمر للجولة.
2: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريكسرو، لأنه البلد جربت الحوارات الخارجية، أمورنا كلها في الخارج، لفينا في بالقضية السودانية ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضع في هايج البيت واتفاقية السلام مشاكوز، ولفينا القارة الأفريقية كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف، النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء، يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية بلبس، بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس. ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت، الطواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة، عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس. إنت دار تحاور منه ودار تحاور كل الناس أطراف الأزمة. الحوار ده استثناء المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعمين في السودان، لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب. حوار الحرب دي ما بدي، ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات. الضمانات بنسويها نحن القوى السياسية، المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب، لكن بكرر لابد من وقف الحرب.
8: تواصل ردود الفعل الرافضة للعفو الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والذي شمل بعض رموز القوى السياسية المعارضة. ومعنا في هذه الجولة المحامية والحقوقية حنان حسن حسين لنسمع وجهة نظرها حول هذا العفو من الناحية القانونية.
3: حول ما أعلن أو أشيع عن العفو الصادر من قائد الجيش البرهان، أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول، ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. وأنا محامية وحقوقية وبعرف كويس جدا سجل الانتهاكات المروعة التي ارتكبها العسكريون في السودان من الاستغلال، وأعرف جيدا إنه واحدة من أكبر الأزمات في السودان هي الإفلات من العقاب. الإفلات ساهم بصورة مباشرة في إيصال البلاد للوضع اللي احنا بنعيشه اليوم. والسؤال ذاته يعني منو يحفي عمنه؟ أولا السودان لا زال يعيش حرب، وما بتوجد اليوم اتفاقية السلام حتى نتكلم بعد ذاك عن تسويات نهائية وإطلاق لملفات الانتهاكات. يعني الخطاب الصادر عن قيادة الجيش وعلى رأس البرهان في كل لقاءاتهم يعني جماهيرية وزياراتهم لمناطق كده ما قادرة أفهمها، يعني لمناطق يمكن هي اجتماعية، الخطابات دي كلها بيتحدثوا بوضوح عن استمرار الحرب، بيقولوا حتى القطاع على آخر شخص في الدعم السريع، وفي الوقت نفسه بيجي الحديث عن حوار وترتيبات سياسية وكأنه بالإمكان إعادة إنتاج السلطة فوق الخراب والدمار ده. لن يحدث ذلك، لا يمكن لشخص يعني هو يقود طرف في حرب مدمرة إنه ينسب نفسه رئيس فوق أنقاض الدولة ودماء السودانيين ثم يقدم نفسه في الوقت ذاته باعتباره صاحب الحق في منح العفو عن المدنيين أو إسقاط الاتهامات عنه. أي اتهامات عشان قالوا إنه لا للانقلاب لا للحرب؟ يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح سكوك كفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة محاولة ترسيخ ثقافة خطيرة مفاده إنه من يمتلك السلاح بيملك برضو حق الاتهام وحق العفو، وبينما يطلب من المدنيين إنه يقبلوا بما يفرض عليهم. المدنيون رفضوا الحرب وطالبوا بوقفها، ما بيحتاجوا لعفو من أحد. المدني القال لا للحرب ما يرتكب جريمة حتى يعفى عنه، وفي المقابل كل من ارتكب انتهاكات بحق المدنيين أيا كان موقعه أو رتبته أو الجهة اللي بينتمي لها يجب إنه يخضع للمساءلة، يخضع للتحقيق والمحاكمة وفق القانون. وما بيمكن إنه نحن نبني دولة ديمقراطية على قاعدة إنه يعني بعض الأشخاص فوق المساءلة بسبب مواقعهم العسكرية أو السياسية. أنا بطالب بحقي في العدالة، ما بيعفو من البرهان، والبراءة ما بيمنحها لأي قائد عسكري. البراءة والحقوق بتحسم أمام قضاء مستقل ونزيه. وبكرر برضو للمرة الأخيرة، وثقافة الإفلات من العقاب وصل السودان للحرب دي ولهذا الخراب، وما بنقبل إنه يكون الحل هو إعادة إنتاج الإفلات من العقاب تحت اسم العفو أو التسوية السياسية.
8: أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي جسم تحت مسمى ائتلاف السودان، بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف الحرب. للمزيد من التفاصيل حول طبيعة عمل هذا الائتلاف، معنا المحامي رهاب المبارك عضو الائتلاف.
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية. المنظمات الموجودة في هذا الائتلاف كبيرة شديد، وأكثر من 15 منظمة حضروا من غانا والسنغال وبوتسوانا وغامبيا وجنوب السودان والسودان نفسه ومن كذلك وسط أفريقيا. الائتلاف الغرض منه إنه يشوفوا القضايا الكبيرة اللي بتشكل هاجس للمجتمع السوداني في الحرب، اللي هي زي قضايا النزوح واللجوء والجوع والمرض والمجاعة، إضافة للانتهاكات المريعة اللي بتحصل من الأطراف الاثنين، سواء كانت هذه الانتهاكات خلفيتها إثنية أو عرقية أو دينية. كذلك الائتلاف يعني من شأنه إنه يحارب الخطاب الجهوي والعنصري وخطاب الكراهية اللي برز واللي على أساسه يقتتل أبناء السودان الآن. كذلك الائتلاف ناقش دعم الدول كذلك الأفريقية نفسها للحرب، يعني أطراف النزاع هم بيلقوا دعم خارجي من دول أفريقية الأطراف الاثنين سواء كان الجيش أو الدعم السريع، فهم برضو يعني ناقشوا خطة الضغط على هذه الدول حتى توقف الدعم. كذلك الائتلاف ناقش قضايا النساء بصورة خاصة، خصوصا الانتهاكات اللي بتقع على النساء من اعتداءات جسمانية ومن اغتصابات، وناقش قضايا الكنابي، وناقش القضايا الدينية الكبيرة، قضايا التطرف الديني اللي أوصلت السودانيين لهذا المنعرج الخطير. كذلك ناقش الائتلاف قضايا الاستخدام للسلاح الكيميائي، وشدد على أن السودان هو موقع على اتفاقية حظر الأسلحة، وبالتالي لابد من البحث والتنقيب وراء استخدام هذا السلاح، والبحث وراء الدول التي تدعم السودان سواء كان من الخارج أو الداخل حتى تضغط عليها العقوبات. الائتلاف مهم وبشكل صحوة أفريقية حقيقية انتبهت مؤخرا للمصيبة الكبيرة الواقع فيها السودان، والحرب اللي إذا يعني تطاول أمدها في السودان. اللي بيميزه إنه هو صحوة كما ذكرت أفريقية، ولكن لديها السلطة القانونية والحقوقية اللي بتقدر تضغط على الحكومات الداخلية والخارجية، إذا كان على حكومة السودان أو على حكومات البلاد ذات نفسها اللي هم بيمثلوها، عشان ما تصل القضايا الكبيرة للمحاسبة يعني، وما تساعد ذات أفريقيا في مفهوم الإفلات من العقاب، وبما لديها من عضوية في مجلس الأمن، وبما لديها من عضوية في مجلس حقوق الإنسان، وبما لديها من عضوية في الاتحاد الأفريقي، وبما لديها من عضوية في كل البيوتات العالمية والمؤسسات الخارجية، هي بتقدر تضغط عشان ما ترفع زي ما بقولوا راية السلام، وتحاول تخمد نار الحرب في دولة شقيقة، في دولة رفيقة تجمع قارة وتجمع أواصر أخوة وأواصر مودة كما ذكروا لنا في الائتلاف. وحقيقة نحن يعني راجين منه الكثير، وأي خطوة نحن يعني تجيب السلام للسودان نحن بنخطيها بالتأكيد، ونسأل الله التخفيف. وشكرا لكم وبارك الله فيكم.
8: دفعت الأوضاع الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية بعض سكان مدينة القضية بولاية غرب كردفان إلى اللجوء لتناول الأنباس في ظل شح الغذاء وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على المواد الأساسية. للحديث عن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المدينة معنا الناشطة في مجال حقوق الإنسان هويدا عبد الرحمن صالح.
4: بتحدث في إطار عملنا الإنساني للاستجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال، فالصعب اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. حقيقة مسألة إنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديدا أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية القضية، معروفة جدا مشهورة بأنها أراضيها الزراعية خصبة جدا وفيها كمية هائلة من الجناين، فالحاجة دي كانت بالنسبة لنا صراحة بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جدا. لكن طبعا الواحد عارف ظروف الحرب بيعزل الحاجة دي حاجات كثيرة جدا. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان انك انت اصلا توفر به التقاوي اللي بتقدر تزرع بها، وحتى لو يعني توفرت لاحظنا انه الاسر ذاتها يعني الحرب انهكتها، الجوع انهكها، بيت ما عندها ذاتها بنيه يعني تجيب بها وتشتغل بها. الحاجه الثانيه طبعا عدم وفرة القروش. الحاجه الثالثه والمزعجه جدا جدا انه حتى السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000 ولوة المريخ حصلت 18,000، وده طبعا تأثير يعني انعكس تماما تأثير سلبي جدا على الأهالي. في بيجي بالسؤال واحد بيكون مندهش في إنه يعني كيف إن ولاية زي غرب كردفان يكون فيها جوع ولا تأكل المواطن يأكل الأنباس، ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكره لأنه نحن شفناه بنفسنا ووصلناه على الأرض، يعني ما حكولينا بيها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا نسبة للأسباب اللي أنا ذكرتها سابقا دي. الحاجة الثانية المهمة جدا أعرفها إنه حتى غرب كردفان ما عاد تصل إغاثات بالساحل، يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت إنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان، وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب وبقت الوصول للأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا، فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحن والله حقيقة أنا كمناشطة وكمهتمة بالعمل الإنساني وأستغل في الاستجابة الإنسانية يعني عبر الدبنجة وعبر جهات كثيرة جدا، أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحقوا ما تبقى من إنسان غرب كردفان. حاليا لا ناقة لهم ولا جمل غير إنهم هم أصبحوا مواطنين محاصرين في الولاية دي بدون ما يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل ولا أي نوع من سبل كسب العيش ولا أي نوع من الأمن الغذائي ولا أي نوع من يعني أي شيء يمكن إنه يقدموا لأنفسهم ويساعدوا به أنفسهم، بقت مشكلة كبيرة جدا.
8: أعلن تجار مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض عن إضراب غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس في إغلاق جديد للسوق احتجاجا على زيادات في الرسوم والجبايات التي فرضتها السلطات المحلية. للمزيد من التفاصيل حول الإضراب ومطالب التجار نستمع إلى إفادة أحد تجار السوق للجولة.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد تاجر من تجار مدينة الدويم. والله دارين نتكلم عن الإضراب الحاصل في البلد دي والمساوي والمحاسن اللي حصلت له إن شاء الله. الإضراب ده والله نسبة 30-40% ناجح بغض النظر عن الناس اللي كانوا فاتحين أثناء الإضراب، تمام، وفي يعني تساهل شديد يعني، تمام. ونتكلم ثاني عن الغرفة التجارية، ما الغرفة دي لازم الناس يكون يعني كلام واحد رأي واحد قاعدين قاعدة واحدة، عشان الكلام ما يعني يكون جزء مجزأ، ناس بيقولوا كده وناس بيقولوا كده، تمام. ثانيا انا الحال يعني الناس كلها عارفه انه الجبايات الكثيره يعني زياده 100% 200%، يعني انا تاجر بسيط يعني انا داير مضاعتي كلها ب 1000 و2000 يعني بدفع جبايات اكثر من 30-40% من قيمتها، الكلام ده ما صح. احنا لازم يعني نقف وقفه يعني وقفه واحده تجار الدويم ناس البادين بسيط، يعني في ناس ما بقدر يستحمل الكلام ده كله، يعني انا ممكن اجيب لي بضاعه بسيطه يشيلوا منها 30% من قيمتها، انا كده ما بستفيد كده حقفل والله هاي ما الحاجات دي كلها بتحصل في الكوبري، يعني ويجي بقى الدوين جيب لي محل مدخل الكوبري، انا ما ممكن يعني ادخل بضاعه، تمام، يعني يشيلوا تلتة، يعني الكوبري ده بيحصل في الكوبري ده والله يعني ما بيرد زول اصلا. والسلام عليكم والله المستعان.
8: ولمعرفة رد فعل الغرفة التجارية بسوق الدويم ووجهة نظرها حول الإضراب معنا الأستاذ حاتم علوب نائب رئيس الغرفة التجارية بسوق الدويم.
11: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، حاتم علوب نائب رئيس الغرفة التجارية الدويم. باختصار شديد عن الشيء حصل معروفة دائما في بداية كل سنة بتقعد الغرفة التجارية مع الوحدة تحت المدينة أو المحلية من أجل صياغة الأوامر المحلية النفايات والعوائد والمظلات والرخص التجارية والرخص الصحية وخلافه. الشيء حصل إنه نحن كان قعدنا في بداية العام مع الأخ المدير التنفيذي ووصلنا لصياغة بتاع التفاهمات ونزلت الأوامر وبدينا نتحصل فيها، فوجينا بشهر 7 بأن الحكومة عملت زيادة في أوامر الولاية وأوامر المحلية، ودي ما كانت بتحصل قبل كده لأنه زيادة مفترض تكون بعلمنا نحن وبموافقتنا عشان يكون في نوع من أنواع التوافق بين الناس. فده السبب يعني قعدنا مع مدير الوحدة الإدارية في الدويم فقال يا جماعة أنا والله عبد المامور وده الشيء جاي من الولاية ومعروفة دعم الولاية دي بتجي من الولاية. فاختلافنا كبير كان في رسوم دعم الولاية لأنه رسوم الولاية على السلع فكانت عالية جدا. فاختلفنا في الأمر ده وعملنا خطابات وصلنا لوزيرة المالية وصلنا لمدير الإيرادات وصلنا للوالي وما لقينا حلول. فاضطرينا عملنا إغلاق يوم الثلاثاء والأربعاء الأسبوع الفات. إلى الآن ما جاتنا حلول، لكن الآن يعني مع المدير الوحدة الإدارية الحمد لله وصلنا لحلول كويسة ومرضية للطرفين. باقي أمر الولاية بنتوقع أنه تحصل حلول خلال اليومين الجايات دي. والشيء الثاني اللي أنا دار أتكلم عنه أنه يا جماعة أنا ثلاثة مواسم على التوالي أنا المحلية الأولى في الإيراد على مستوى الولاية. للأسف في الثلاثة سنوات دي أنا ما عندي أي تنمية، تنمية صفر، التنمية كلها مستأثرة بها كوستي وربك جنوب الولاية، شمال الولاية ما عندي تنمية. طالبنا بالتنمية دي كلها بعود، الوالي أوعدنا وما أوفى، الوزيرة المالية أوعدت وما أوفت، أمين عام الحكومة أوعد وما أوفى، فدش الحاصل يعني. يعني احنا الان ضررنا انه لا لا لا لا ما عندنا تنميه حقيقيه في بلدنا، في حين انه نحن اعلى المحليات في الولايه ايرادا، المحليه الاولى على مستوى ولايه النيل الابيض.
8: بهذا ضيوف الكرام نكون قد وصلنا بكم الى ختام جوله السودان اليوم الثلاثاء. الى لقاء جديد، دمتم بخير وعافيه.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المدلة.
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
3: لا لا أنا ما بظن في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم
3: المدلة أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المدلة لحد الدبب، من المدلة هنا لحد الدبب ما تلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
3: أولاً الأستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلك في زرعه يعني برضه ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
2: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
3: والله غالية لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق

0: المالوف. عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناه الحسي حاليا يعني. والفول ده الملوه ملوه الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجه بتاعت 5,000.
1: نعم.
0: فده شغل الحسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
1: وطيب
0: دارين المزيد لو في اي منط حاجه بتناشوا يكون في مناسبه كده عشان الناس تزرع ويكون مثلا الناس ما تتعب شديد.
1: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
0: والله يا استاذ عندنا المحاريت، عندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المفرات غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك 120.
1: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
0: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
1: أوكي. نعم.
0: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
1: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
0: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة اللي فاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتعزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
1: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
0: نعم هتتوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100% لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
1: نعم. وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
0: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب 4,000 و 3,000 و 2,500 في مناطق الآن الملوى بقت ب 15,000 15,000 الآن أنا كلامي معك ده 15,000 فما في رغبة ما في ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص المواطن ده عايش على بركة الله.
1: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد بكون خريفه ده كله راح ساكت.
0: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
1: وطيب
0: الرغبة ما في رغبة السوق ما في الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70,000 بقي ل360-370 يعني ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين هو اللي بيأكلوا يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية تعبان والله ده كلام أنا بقوله بيسألني رب العالمين.
1: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة

0: الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
1: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض أهم، وهي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولحد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصوابها، تجيب للناس التراغي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها، يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرج ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بياكل العيش الضخم، ومفروض انهم يعني يبادروا، لان الرغم ان احنا في مشاكل وكده هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لان المزارع ده بلاه، ما في طريقه، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه احنا تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن الحمد لله.
0: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، مقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026. الدعم السريع يشن هجوما بالطائرات المسيرة على الخرطوم وعطبرة والأبيض صباح اليوم. مقتل نحو 15 شخصا في اشتباكات أحلية في الحدود بين محليتي الصنطة والفردوس بجنوب وشرق دارفور. معارك جيزان تجبر أكثر من 2500 شخص على الفرار بولاية النيل الأزرق. والي النيل الأبيض يصدر قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية في محلية الدويم مع إضراب التجار. تحالف التغيير الجذري يقول الحرب واستهداف البنية التحتية عمقتا أزمة الكهرباء وسعتا معاناة المواطنين. أصحاب شاهنات يشكون من تعدد الجبايات وارتفاع تكاليف النقل في الولاية الشمالية. قرار بمنع إخراج الدخن والذرة من محلية كوتومبي شمال دارفور. محلية كاس تبدأ ترتيبات إخلاء المدارس من النازحين وتوفير مواقع بديلة. التعايش يبعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن أوضاع التعليم في السودان. بعد قيام طويل لاعتماد الساحة الخضراء موقعا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تصعيد جديد للعاملين وطارات السودان احتجاجا على الأوضاع المالية والوظيفية. أسعار العملات الأجنبية تواصل ارتفاعها والجنيه المصري يسجل مستويات قياسية. الهلال يستقبل مدربه الجديد جوزي زيمباور في العاصمة الرواندية كيغالي. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
4: كلكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
4: راديو دبنجا دبنجا. يا موصلني زراعت وصلني وهاش قصان أسني بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني. راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 02 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة، وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموت في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموت في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان، هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب، ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس التواغير بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم، ولكن حوار في الظرف ده حوار سوداني سوداني. أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إخصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته له لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان، وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح صكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي، وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندتها والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20 ألف جنيه وملوة الماريك إلى 18 ألف جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الأوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1000 شخص بحاجة إلى الغذاء في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000، ولوة المريخ حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركاء في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2,000,000 لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا في فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير، محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصارها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: هنالك فاسدين تغول على هذه الساحات وتم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها مصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية، ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. و وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صح. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
8: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
9: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد، كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول أنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
10: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين، أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البص بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
9: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة نحن نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
11: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
9: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
12: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص، لأنه لا يمر عبر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، وهو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي اقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
9: مرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كابلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر سيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام، وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
13: صباح الخير راديو دمنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج، سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس، غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر. يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل. وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمها. وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمها وزيادتها بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور. وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
9: بروفيسور صديقي كبلو، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هل يمكن تنجح هذه المباحثات، أم أنه برضو زي ما قلت إنها مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
13: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور، كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره. تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا
11: يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أرضي أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
9: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
8: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم لكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026. الدعم السري يشن هجوما بالطائرات المسيرة على الخرطوم وعطبرة والأبيض صباح اليوم. مقتل نحو 15 شخصا في اشتباكات أحلية في الحدود بين محليتي الصنطة والفردوس بجنوب وشرق دارفور. معارك جيزان تجبر أكثر من 2500 شخص على الفرار بولاية النيل الأزرق. والي النيل الأبيض يصدر قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية في محلية الدويم مع إضراب التجار. تحالف التغيير الجذري يقول الحرب واستهداف البنية التحتية عما قتا أزمة الكهرباء وسعتا معاناة المواطنين. أصحاب شاهنات يشكون من تعدد الجبايات وارتفاع تكاليف النقل في الولاية الشمالية. قرار بمنع إخراج الدخن والذرة من محلية كوتومبي شمال دارفور. محلية كاس تبدأ ترتيبات إخلاء المدارس من النازحين وتوفير مواقع بديلة. التعايش يبعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن أوضاع التعليم في السودان. بعد قياب طويل لاعتماد الساحة الخضراء موقعا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تصعيد جديد للعاملين وطارات السودان احتجاجا على الأوضاع المالية والوظيفية. أسعار العملات الأجنبية تواصل ارتفاعها والجنيه المصري يسجل مستويات قياسية. الهلال يستقبل مدربه الجديد جوزي زيمباور في العاصمة الرواندية كيغالي. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
3: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الساعة أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا
6: بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. سامعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. حلقة هذا الأسبوع نستهلها كما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم هذه المرة الشاعر محمد الأمين محمد الحسن في قصيدته أنا ما شريتك شان أبيعك. نستمع.
1: أنا ما شريتك شان أبيعك، وما كسبتك في رهان، وما لبستك توبة

0: في انتظاره من أن ينعود أو كمان. وفيك دليل دلوك عرضه وكمبل، وفيك البقارة نقارة، وفيك الوازة، فيك النقرزان. يا زول موسد فيه رحيل، يا سم حزينة واتزان، دونك جبل كسل اعتزاز والقاش وبركة وكربكان. لما أول مرة يتلاقينا كان بيناتنا شايف، الدرب لك كان طويل ممدود وشايف، احتويتك فيه وردتك سير هوانا، كان طعم ملحة ملاحق بنك المقلي وشايف، كان منعنا وفيه قرفة وجنزبيرة وحبها، وجلجلت جواي أغانيك القديمة، والفتك قلبا أصم اتفتت الحجر الصوان. ويوم لقيتك في حجاك، وحجاك موسم بيك براك، مكسوم على كل الفصول، ما كان بفرق بين عين ساحة الحجة، ما كلها يا الله إصباحة ودجة، أبريل وماي يوليو نوفمبر رجب شعبان ورمضان، الكرامات الثلاثة وسايقي الطرطة والنطرة الضراع، بين يسبقون مشير وطوبة وصابقين، أيام ذكور وأيام إناث، وشهور فضل وحدات يباس، وسنين عجاف حتى الكفاف، وسنين سمان، أيام هوى وأيام نوى، أيام روى وأيام خوى وأيام دهان. وما كان بهم ما كان بهم، بس نلقى حبوبة ونلم نقعد حداها، وننسجم شفع جداد ونجاب سداد، قاعدين حدا حبوبة ساكتين، كان معانا الدهشة والخوف والأمان، وما مستحيل ما مستحيل بزيت ولد، بس كل بجد أولاد بلد وسياد بلد وأهل بلد، ما فينا أي شخشخة، وما بين نزول مقطوع لسان، أولاد أولاد وعدال متان. ونادتني فاطمة السمحة من بين الوليدات ووالستني، أمنتني حجابة والبيت الكبير، خدتني في قلب الهجير عطشان، سقتني في طينة بإيديها من موية الحفير، وساقتني رأس الحلة عند الخلوة وسط السيسبان، ودتني سيف ود النمير وسرجه وحصانه وقدلته، ورتني لفت عمته، ودتني صوته وعلمتني أذيف وبشرب وأهز، ورتني كيف الوقفة في البوش الكبير، كيف انت تكون وسط البنات وكيف السبات، وانا ظهري مكشوف للعيال والصوت ود، ورتني كيف الوقفة للصوت والبطاء، ورتني عيب الزاد ولا عيب سيده في الزمن الكعب، ورتني كيف الزول يموت بسره يحفظ من بيان، وادعتني في طينة بالصدق الوفا الإخلاص بشوية حنان. وانا زول زمان، انا زول زمان، وفطينة زي الساقية والنيل والجروف والطيبة في الناس الزمان، بس طولت من البلد والليلة جات، بس طولت من البلد والليلة جات، وشافت العوج وسط البيوت قيل وبات، وشافت السكات قهرت بكت زين صرخت، نادت ونادت لي كتير، لا تكتحت لا منحت، قشت دموع استغفرت وكاستني، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، حفيانة بس كان لابسة توب.
1: يا سلام.
0: ولقتني في قلب المدينة الجاحدة نعمة ربها، وشافتني في وسط المجال نسوان كتار واشباه رجال، استغربت ساقتني بايد اليمين ومشت بعيد، وسألتني وين وين السرج والصوت، وين العمة والسيف والحصان، وين وين السرج والصوت، وين العمة والسيف والحصان، وين وين السرج والصوت، وين العمة والسيف والحصان، وين وين انت وين، افطين اقيفي افطين اقيفي، انا زال بقيت لا لام هنا ولا لام هناك، من يوم نداك لليلة فوق سيقان كلب كايسك عشان بس اعتذر، انا ما قدر حملك فطين، انا زال صدق في الامتحان، انا ما قدر حملك فطين، انا زول سقط في الامتحان.

0: اتقسم البيت الكبير وضاع الحجاب سرقوه مني الانجليز دسوه عند الامريكان. ارجوك فطيم ما تسالي وما تقولي وين. وخال فاطمه وين؟ خالك بسقق اساس الدموع يا فاطمه ما انطفت الشموع. وخالك بقى ضمن الحجب غنوب وناس كابلي وحنان. ارجوك فطيم ما تسالي وما تقولي وين. والعمده وين؟ زينب الراجل المرق كل المروق اتكسرت فلت الرصاص وكل البيوت اتيسرت كايس الخلاص. سلك الطريق الارتهان الامتهان الذل والهول والهوان.
1: نواصل دفتر مشاعر، وفي هذا الجزء من الدفتر نخصصه للشاعرة صديقة الدفتر والمشاعر أماني محمد دفع الله. وأماني تغنت في إحدى مساهماتها بدفتر مشاعر وراديو دبنجة، ونحن نزجي لها الشكر والتقدير والامتنان، أولا على مساهماتها المتعددة، وثانيا على شعورها الطيب النبيل تجاه راديو دبنجة ودفتر مشاعر.
2: يا دفتر مشاعر وانفاس الحنين ياك نبض المحبة، والحضن الحنين فيك الشعر قنو نظما سمح زين بيك ايامنا تحيا وتفرحت سنين السوق في دبنجة وخليتك اساسي جبت البنجة عدت شان اظبط لي راسي برنامجي المفضل في هبان احساسي في الجذ والقصائد حاب اهديه ناسي في الجذ والقصائد حاب اهديه ناسي.
1: ومره اخرى السانحه للشاعره اماني محمد دفع الله في مساهمه حملت عنوان امي. التحية لكل أم على امتداد الكرة الأرضية. نستمع لأماني في مساهمتها الثانية من خلال هذه الحلقة.
2: أمي الطيبة والحنية من الدفك، أمينك عم بردة تشوف حالي شفك، أمي كلامة تغري وحاشة ما بتلفك، أمي الروعة لحضرة جناها بتصفك، أمي ضيوفة بيقصدوا بيت عشان ارتاح، أمي الليل دامس نور عيون صباحه، أمي الوجع كامل يوت متاول جراحه، لو شاف أمي سايب تفجر أفراحه، أمي بتمشي لجارات تفقد حالي، أمي بشاشة الوشة تسر لبالي، فيك يا أمي شيمة مجملاها خصال شان باقيال القمر اللي بيهضي ضلال، أمي نبيها بفخر للجميع وباهي، أمي بحر دميرا خير لا متناهي، أمي الهبهان الحايمة فوق الشاهقة حاكت كيف يوم ما خيالك ساهي حاكت كيف يوم ما خيالك ساهي.
1: وهكذا مستمعين الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى الملتقى، تقبلوا تحايا أسرة البرنامج وإلى لقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين وصل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة، وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموط إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموط في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموط في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموط لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان، هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس تواغير بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم، ولكن حوار في الظرف ده حوار سوداني. أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إخصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته زيارته لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان، وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه تتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح صكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي، وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندة والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18,000 شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75,000 شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20,000 جنيه وملوة الماريك إلى 18,000 جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الأوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1000 شخص بحاجة إلى الغذاء في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة أنه في أسر وصلت بها مرحلة في أنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الزرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000 ولوة المريخ حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركاء في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2 مليون لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير، محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصارها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: مالك فاسدين تغول على هذه الساحات، تم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها المصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية، ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صحو. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. مع استمرار الحرب في السودان تتصاعد العمليات العسكرية وتزداد حملات التعبع والتحشيد، بينما يظل المدنيون في مختلف أنحاء البلاد عالقين في دائرة الخوف والنزوح وفقدان الأمن وسط مخاوف من اتساع رقعات القتال وارتفاع كلفة الحرب الإنسانية. لكن ما الذي يمكن أن يوقف هذا التصعيد؟ وما هي الخطوة الأكثر إلحاها لفتح الطريق أمام السلام؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه على جمهور راديو دبنجة في استطلاع للرأي، لنستمع إلى صوت المواطنين ونقيف على رؤيتهم بشأن الطريق الأكثر نحو خفض التصعيد وتهيئة المناخ للسلام. وطرحنا للمشاركين 5 خيارات: إعلان وقف فوري لإطلاق النار، استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف القتال، توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي، إضافة إلى خيار آراء أخرى. فماذا قال جمهور راديو دبنجة؟ جاءت النتيجة لافتة، إذ اختار 73% من جملة المشاركين والبالغ عددهم 739 على صفحة راديو دبنجة في الفيسبوك، اختاروا إعلان وقف فوري لإطلاق النار باعتبار الخطوة الأكثر إلحاحا لخفض التصعيد، بينما رأى 15% أن الأولوية هي استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، في حين اختار 9% خيارات أخرى. وحصل خيار زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب على 4% من الأصوات، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها خيار توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي. هذه الأرقام تفتح الباب أمام سؤال أكبر: هل يمثل وقف إطلاق النار الخطوة الأولى فعلا نحو السلام؟ وكيف يمكن تحويل الدعوات إلى السلام إلى مسار عملي يوقف الحرب ويحمي المدنيين؟ للإجابة عن هذه الأسئلة نستضيف في هذه الحلقة عدد من الناشطين والفاعلين في العمل المدني للحديث عن سبل خفض التصعيد ودور المجتمع المدني والشباب وإمكانية العودة إلى طاولة التفاوض، وما الذي يمكن أن يفعله السودانيون والمجتمع الدولي لفتح الطريق أمام السلام. ونبدأ حديثنا مع سوسن جمعة موسى، الناشطة المدنية والفاعلة في قضايا فض النزاعات وبناء السلام. سوسن أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
2: طيب، الآلية الوحيدة لفيض بتاع التصعيد للحرب في السودان، أنا بفتكر أنه بتتبني على 3 حاجات أساسية. الحاجة الأولى، لازم يكون في ضغط متوازن من جميع الأطراف، يعني سواء كان من التحركات الدبلوماسية ولا التحركات الإقليمية والدولية، بل إضافة للتحرك المحلي أكيد، يعني من الفاعلين المحليين. فلو بيقى في توازن في الحركة بتاعت عملية الضغط، لأنه الأطراف ضروري جدا يعملوا على وقف إطلاق نار فوري ومن ثم فتح الممرات الإنسانية لدخول المساعدات للمتأثرين. فده نفتكر أن دي الآلية الأولى الممكن يعني ممكن نقدر نعملها، يعني كلنا إذا نحن طبعا اتوافقنا على رؤية محددة اللي هو كمجتمع محلي وإقليمي ودولي ودبلوماسي مع بعض، وحركتنا بقت واحدة تجاه هذا الإطار. الحاجة الثانية برضو ممكن زي ما بقولوا توقف لنا التصعيد، أنا بفتكره برضو مهمة جدا، تفعيل دور الوساطة، سواء كان برضو أنا ما بتكلم بس عن الوساطة الدولية، كذلك الوساطة المحلية، لأنه المتأثرين الأكبر زي ما بقولوا بالحرب وهم جزء من حيثيات الحرب دي كلها هم السودانيين ذات نفسهم. فأنا أفتكر الوساطة المحلية خاصة للناس المقبولين والمؤثرين من المجتمع المتخصصين في إطار الوساطة ولهم باع وخبرة كبيرة في فهم السياق السوداني، فهم ديل اللازم نفعله بحيث أنه نحن نقدر نأثر في أنه التصعيد ده بين الأطراف ويمشي. وده نحن برضو جربناه في حاجات كثيرة، نحن كسودانيين في الجوبيات، في الجلد، في مشاكل كثيرة حصلت في السودان أو كان بتحصل ببساطة محلية الناس كان بتحلها. أنا ما بعرف ليه في الحرب دقيقة ما في. فأنا أفتكر لو نحن فعلنا الدور ده وكاملناه مع الدور بتاع الوساطة الدولية، بنقدر نصل برضو زي ما قلت لخفض للتصعيد الحاصل الآن. والحاجة الثالثة أو الآلية الثالثة اللي أنا بفتكرها مهمة هو طبعا توحيد الصوت والرؤية المدنية. فأنا أفتكر ده برضو له أثر كبير، لأنه نحن الفترة اللي فاتت دي الحرب قسمتنا وقسمت المجتمع المدني عموما لعدة أصوات، وعدد من الصوت دي برضو أنتج لنا عدد من التصورات وأنتج لنا عدد من الرؤى. فبالتالي ده برضو أضعف الصوت المدني وخلى إنه التصعيد العسكري يستمر كل إن حسب رؤيته، كل إن حسب زي ما بقولوا السردية بتاعته. فأصبح هناك زي ما بقولوا جاب كبير للسردية بتاع المجتمع المدني عموما والسياسي في إنه يقدر يفرض رؤيته من خلال التصعيد بين الحرب بين الأطراف المختلفة دي. فأنا أفتكر دي الحاجة المهمة الثالثة المفروض نحن نمشي فيها. وأكيد طبعا بأكد ونحن أو الثلاثة مسارات دي كلها تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، يبقى هو ده المرجعية بتاعته الأولى في العمل لخفض التصعيد العسكري.
1: شكرا جزيلا لك سوسن جمعة موسى على هذه الإفادات المهمة. والآن ننتقل إلى رؤية أخرى حول مسارات خفض التصعيد وفرص الوصول إلى السلام في السودان مع شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية.
3: في حقيقة الأمر بأن الوضع في السودان وضع كارثي بمعنى الكلمة، ووضع مؤلم ومؤسف أن يصل السودان إلى هذه المرحلة. أنا من وجهة نظري بقول أنه لابد زيادة الضغط الدولي والإقليمي لوقف القتال فورا في السودان، لأنه إذا لم تتضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف القتال لم يقف القتال. أما الحث على الطرفين أوقف القتال الهدنة هذا يتم أمر مفروغ عنه. لابد أن يكون الضغوط الدولية والإقليمية ومقاطعة الدول الإقليمية والدولية كل المنافس مع السودان مع الطرفين، إن كان الطرف دعم سريع أو طرف الجيش. يجب على المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي أن يوقف كل الإمدادات وكل التعامل مع الجانبين معا، لأن الوضع الكارثي الوضع الإنساني يا جماعة الوضع الإنساني وضع كارثي. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى وأتمنى من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي بأن يمارس كل الضغوط، إن كانت ضغوط عسكرية أو ضغوط قانونية أو ضغوط لوجستية لإيقاف هذه الحرب فورا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية على مشاركتك حول الأزمة ومسارات الخروج منها. والآن ننتقل إلى صوت آخر من أصوات الشباب والفاعلين في الشأن العام، ومعنا إحسان أحمد آدم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: شكرا على الفرصة العظيمة اللي تبتدون لها كشباب، فبنشكركم شديد عليها. طبعا الحرب الحالية الحاصلة في السودان هي نتيجة بتاع تراكمات بتاعة أزمات، ومن أسباب الرئيسية غياب الحوار السوداني وغياب يعني غياب الرؤية الوطنية الواضحة الموحدة. فبدون مفاوضات وبدون حوار سوداني ثم سوداني ثم سوداني ما حيكون في حل لأزمات السودان. فعشان كده يعني ما في حل لأنه يعني يجيف التصعيد العسكري ده بدون ما يكون فيه حوار سوداني وسوداني، عشان يعني كل الأطراف تقدر تصل لاتفاق يرضيهم كلهم، وبرضه يعني يقدروا يطلعوا البلد دي لبر الأمان. لازم برضه كمان يكون فيه اتفاق يعني ما بين القوى السياسية والعسكرية والمدنية، لازم كلهم يكونوا متفقين ومتوافقين، وما في شيء بيجيب الوفاق إلا الحوار السوداني والسوداني.
1: شكرا جزيلا لك إحسان أحمد آدم على هذه المشاركة والإفادات المهمة. ننتقل الآن إلى رؤية الناشط حامد آدم للحديث عن تأثير استمرار التصعيد العسكري على المدنيين وكيفية وقف هذا التصعيد. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: في ظل التصعيد العسكري بين المتنازعين قوات الدعم السريع والجيش، نحن بنفتكر انه التصعيد ده اضر بالسودانيين وسيما المدنيين العزل في مناطق سيطرة الجيش او في مناطق سيطرة الدعم السريع. فنحن بنفتكر انه يعني وجود المفاوضات بين الفريقين، مفاوضات جادة. بنفتكر إنه المفاوضات دي ذاتها بتفضلين إلى إبعاد الملايش من المشهد، وإبعاد أي أيديولوجيا، أي فريق عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر بالسلم المجتمعي للشعب السوداني، لما عرف منه بالانضباط المجتمعي لسنوات بعيدة. لكن الحرب دي أفردت لنا واقع مرير جدا، الانقسام المجتمعي. فنحن بنفتكر إنه المفاوضات بتبعد لنا شبح الدواعي في صباح أي زول عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر للمستقبل البعيد.
1: شكرا جزيلا لك الناشط حامد آدم على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط محمد عثمان لنتعرف على رؤيته بشأن التصعيد الحربي والأولوية العاجلة في هذه المرحلة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بدينا نتحدث عن ظل التصعيد العسكري الشديد الآن، وبالذات يعني ارتفاع القياسي في المعارك والهجمات التي تضر منها الشعب السوداني بشكل كبير جدا جدا، لا يجد الواحد دعوة يطلقها الآن سوى التركيز على عملية وقف فوري لإطلاق النار، وقف فوري لإطلاق النار، لأنه ذلك يبطل أثر الحرب التدميري وتوقيف آلة التدمير. ولأنه يعني بعد إيقاف إطلاق النار يجد الناس ربما فرصة للمحادثات أو للتنسيق أو لترتيبات عملية السلام بأي شكل كان، ولكن في ظل استعار الحرب وفي ظل استمرار العمليات العسكرية يبقى يعني لا توجد أقل فرصة لإطلاق عملية حوار أو أي كان ذلك. ولأنه يعني هذا الخيار محبز، لأنه الأمان الذي يستحقه السودانيين هو ليس ملك لأي أحد، ولا يحق لأي أحد أنه يعبث بهذا الأمان ويجد المبرر أو يتخذ أي ذريعة للاستمرار في تدمير وإنهاك الشعب والأمة السودانية. لذلك أعتبر يعني أعتقد أن الوقت الآن أكثر إلحاحا وضرورة هي عملية وقف فوري لإطلاق النار، حتى يهيئ ذلك المناخ لكل الفرص الأخرى، سواء كان توحيد القوى المدنية أو إطلاق عمليات حوار أو أيا كان شكلها. ولكن ما لا تتوقف لعلعة المدافع سيستمر الضرر أولا جراء المعارك واستنزاف الاقتصاديات وزيادة كثافة النزوح واللجوء، وناهيك عن الخسائر في الأرواح وغيرها. وكل ذلك يعني إذا رفضه أي شخص يعتبر هو يعني يمكنك تحديد الأعداء للشعب السوداني من خلال رفضهم للسلام إطلاقا وإفساد عمليات السلام. هؤلاء بالضبط هم أعداء الشعب السوداني. تحياتي لكم محمد عثمان، غرب كردفان.
1: شكرا جزيلا لك محمد عثمان، ولكل ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري الذي تشهده الساحة السودانية بين أطراف الصراع والفرص الممكنة لفتح الطريق أمام الحوار والسلام. أعزائي المستمعين، نقف هنا في الجزء الأول من حلقتنا، على أن نلتقي بكم في الجزء الثاني لمواصلة النقاش حول الموضوع نفسه والاستماع إلى آراء ومقترحات ضيوف آخرين حول كيفية وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الطريق أمام السلام في السودان. إلى أن نلتقي، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا. إلى اللقاء.
7: أقول لكم خلي بالكم،
8: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلم. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. بحيي راديو دبنجا وبرحب بمستمعينه في كل مكان. أنا أمل سليمان أحمد الحاج، معلمة بالمرحلة الثانوية محلية كردي. بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بي يعني ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74 ألف إلى حسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74 ألف إلى 225 ألف لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب106، فلو اشترى أنبوبة غاز بيكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، كل الأكل والشراب بأشكاله المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأن العظام سعرها أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه يعني، وزمن أسرته وزمن طلابه. فده في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة، يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته، يصحح كراساته، يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان. بالعكس بيطلع بيدرس حصص في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصص في المدرسة الخاصة عشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القراءة، قرأ اتخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها يعني. بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع، باعتبار إنه هو صراع عام يعني. ف دي يعني ده واحد دي الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح يعني، الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12 ألف، 12 ألف جنيه. يعني احنا مطالبين بيرفع الحد الأدنى من 12 ألف ل 200، ده في البداية ل 200 16، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300. يعني الطلاب بيعانوا في مشكلة في الكتاب المدرسي، في مشكلة في الإجلاس، بالتالي ده بينعكس على المعلم نفسه، يعني عدم جودة البيئة المدرسية. أكرر التحية لجميع مستمعي راديو دبنجا، تحياتي.
7: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة رشا محمد مختار، معلمة بالمرحلة الثانوية ولاية كسلة. بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو تخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد وإلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت تعرف تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، بيشوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباكر جدا أول عصر بعد الدوام، أول بتاجر في البهايم، أول بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو تكتب وإلى آخره من الأعمال الإضافية، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12,000، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لقيت المعلمين مع المعلمين بيطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313,000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد. والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفه. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة في الصحة وفي الأمن، والميزانية بتتحمل، بس عايزة إعادة أولويات. نحن كمعلمين ما بنشكي عشان نستعطف، نحن بنقول الحقيقة، بنقول حقيقة إنه أنصف المعلم، لأن المعلم لو وقع التعليم بقع، ولو التعليم وقع الوطن بقع لا قدر الله. وشكرا جزيلا.
8: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
10: راديو دبنجا دبوا قرنبل لدونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش في الساعة أسنبك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
8: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.

0: دبنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026. الدعم السريع يشن هجوما بالطائرات المسيرة على الخرطوم وعطبرة والأبيض صباح اليوم. مقتل نحو 15 شخصا في اشتباكات أحلية في الحدود بين محليتي الصنطة والفردوس بجنوب وشرق دارفور. معارك جيزان تجبر أكثر من 2500 شخص على الفرار بولاية النيل الأزرق. والي النيل الأبيض يصدر قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية في محلية الدويم ما إضراب التجار. تحالف التغيير الجذري يقول الحرب واستهداف البنية التحتية عمقتا أزمة الكهرباء وسعتا معاناة المواطنين. أصحاب شاهنات يشكون من تعدد الجبايات وارتفاع تكاليف النقل في الولاية الشمالية. قرار بمنع إخراج الدخن والذرة من محلية كوتومبي شمال دارفور. محلية كاس تبدأ ترتيبات إخلاء المدارس من النازحين وتوفير مواقع بديلة. التعايشي يبعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن أوضاع التعليم في السودان. بعد غياب طويل لاعتماد الساحة الخضراء موقعا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تصعيد جديد للعاملين وطارات السودان احتجاجا على الأوضاع المالية والوظيفية. أسعار العملات الأجنبية تواصل ارتفاعها والجنيه المصري يسجل مستويات قياسية. الهلال يستقبل مدربه الجديد جوزي زيمباور في العاصمة الرواندية كيغالي. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
1: كلكم خلي بالكم
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو دبنجا دبوا جرنبل لقونا ودمنا قندري يا موصلني زرعت وصلني وهاش في صار اسني بك هداب ننقدي ايه انت تكبد اسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك.

0: 0-0-3-1-20-80-470. راديو دبنجا معاك ومنك أولي.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
2: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
3: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاد في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
2: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
3: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
2: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
3: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
2: بحرارة الشمس
3: الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات مستهدفة بالتوعية.
2: نعم،
3: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري، الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، الربط بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، بيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في جسمهم من برا.
2: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
3: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
2: نعم.
3: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة

0: وبعد ذاك بتكون طبعا متابعه طبيه لصيغه. لكن بالنسبه للاجهاد الحراري اللي مثلا اذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس انه مثلا وقع اقرب حاجه تعملها انك تبرد له حراره الجسم وتديه حاجه اذا هو يعني عنده القدره انه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالنسبة للمتجولين والناس بيكونوا اكثر عقده بننصحهم انه يشربوا مويه كثير يشربوا عصاير ما يقعدوا في حته تكون كتمه ما يكونوا مباشره فتره طويله معرضين لضغط الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
0: طبعا أيوة وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني من كل شوف لغيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون فيه مضاعفات أخرى يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلوي بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعت الدم ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم وممكن تؤدي لبتر الاعضاء يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغريه وكده في الاطراف فدي ومن الخطر بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه لمضاعفات اخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
0: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه اتباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه نشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار ما ارتفاع درجه
1: يعني نوموا في الحيشان
0: ايوه يعني او في بلكونات اذا كان هم في شقق او في كده على اساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
0: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده او الاستحمام مثلا اثناء النهار الاستفادة هي الحرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد
0: لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها بتحبسها.
1: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس
0: فيه. أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على انها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على اساس انه ما يتم ترطيبه بطريقه جيده. فالناس اذا اتبعت الحياه العامه دي ان شاء الله ما بتحصل حاجه.
1: نعم. طيب هل حدثت الفتره الاخيره دي يعني حالات لناس متاثرين بالمرض واذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
0: طبعا اكثر الحالات يعني احنا في الفترات الاولى كان بيجينا الحالات مرتفعه يعني كثيره جدا. السنين الاخيره بقت بسيطه ليه؟ لانه بقى الوعي بطبيعه المرض بطبيعه الاصابه به يعني بقى في وعي اكثر. لكن شنو لا زال في حالات جينا احنا بنقول اهم حاجه في مكافحه المرض هي التوعيه بطريقه الاصابه به. اكثر حالات بتيجي فيهم الباع المتجولين فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت سودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
0: الله يسلمك.
1: وإلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة، وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموت في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموت في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان، هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس التواغير بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم، ولكن حوار في الظرف ده حوار سوداني سوداني. أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته له لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان، وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح سكوك كفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي، وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندة والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20 ألف جنيه وملوة الماريك إلى 18 ألف جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الأوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1000 شخص بحاجة إلى الغذاء في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000، ولوة المريخ حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2 مليون لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا في فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير، محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصارها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: هنالك فاسدين تغول على هذه الساحات وتم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها مصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية، ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. و وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صح. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو بوغندا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا لا يغل خطورة عن صوت الرصاص، وهو تحول اللسان واللغة إلى سلاح فتاك في أتون الحرب الراهنة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج الدكتور سعد العاقب، أستاذ اللغة العربية بجامعة جوبا، لنفكك معه أبعاد خطاب الكراهية وأثره المباشر على النسيج الاجتماعي والمستقبل الوطني في السودان. نتناول في هذا اللقاء معجم الحرب والتلوث اللغوي الذي اجتاح الشارع والمنصات، وكيف انحرفت مفردات عامية ومستحدثة مثل جغم وبل ودعامة وفلول من سياق السجال العسكري والميداني لتتحول إلى أدوات كراهية موجهة ضد المدنيين وتنزع عنهم إنسانيتهم. كما نناقش كيف أسهمت هذه التوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وخلق بيئة تشرع الانتهاكات وتبرر العنف والاعتداء بالاعتماد على الهوية أو الانتماء الجغرافي والغبن. نبحث أيضا مدى نجاح هذا الخطاب المتبادل في ضرب التعايش السلمي والروابط التاريخية بين المكونات السودانية، وما إذا كنا أمام شرخ مجتمع غير مسبوق يهدد الكيان الوطني الكلي. ونقف عند الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، والتحدي الجسيم الذي واجه الإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي والحد من آثاره السامة. نختم بالوقوف مع ضيفنا على مدى امتلاك المجتمع السوداني وقواه الحية للآليات النفسية والاجتماعية التي تمكنه من تجاوز آثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيفية بناء استراتيجية إعلامية ومجتمعية شاملة لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني المصاب. مرحبا بك دكتور سعد العاقب في ملفات سودانية.
2: والتحية لك والتحية لراديو دوبنغا، وأرجو أن تكون مشاركتي مفيدة وحتكون موجزة جدا، لأن كل المسائل دي بقت واضحة لكل الناس العامة والخاصة، بقوا شايفين بعيونهم التغير الاجتماعي والآثار السالبة الحصلت بسبب الحرب والتجاذب بين مكونات المجتمع السوداني.
1: دكتور سعد، مرحبا بك في ملفات سودانية، ونبدأ هذا الحوار بسؤال عن ما هي أبرز المفردات العامية والمصطلحات التي استحدثتها أطراف النزاع خلال الحرب مثل جغم بل دعامة فلول وغيرها، وكيف تحولت من سياق السجال العسكري إلى أدوات كراهية تستخدم ضد المدنيين؟
2: المفردات اللي داولوها الناس في الحرب زي بل وجغم ومتك وأبولدة ودنقاس وعرد والنقعة، الألفاظ كان مستخدم أصلا في المجتمع السوداني، وكان في الغالب بيستخدموها للدعابة، مرات في الكورة بيستعملوها في الانتصارات الرياضية، لما فريق انتصر على فريق وشجع الفريق المنتصر هو المهزوم بل وجغم وحاجات زي دي وألفاظ مشابهة، لكن طبعا باستعماله حاد جدا بقت دلالته حادة أثناء الحرب، لأنها استخدمت في سفك الدماء، يعني ما في ميادين الرياضة ولا في المسابقات. فأنا كان شرحتها في فيديو في قناتي على اليوتيوب شمس الضحى، شرح مفصل كل الكلمات دي وعلاقتها بالحرب والموت والدمار من قديم الزمان حتى في اللغة الجاهلية الفصيحة في الجزيرة العربية، الألفاظ كانت مستخدمة كلها للحرب، ده ما كان في رياضة طبعا. بعد ذاك دخلت المجتمع السوداني وفي العامية العربية السودانية استخدمت بمعانيها القديمة نفسها في السلم، لكن حدتها اكتسبتها بعد الحرب. دي الألفاظ اللي انتشرت أثناء الحرب زي بل وجغم وموتك وغيرها.
1: بنسأل أيضا دكتور سعد، كيف أسهمت هذه المفردات والتوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وإيجاد بيئة تشرع إلى الانتهاكات وتجرد الضحايا من إنسانيتهم على أساس الهوية أو الانتماء الجغرافي؟
2: الألفاظ اللي ذكرتها الآن زي بل وجغم وموتك ودي مستخدمة في كل أنحاء السودان، من الشمال إلى الجنوب، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. لكن في مفردات ساهمت في التباعد بين مكونات المجتمع السوداني وأظهرت التناقض في الجغرافيا والعرقيات، يعني في ألفاظ مثلا زي جلابة وغرابة، مع أن الكلمتين دي البنات يعني السجع جلابة غرابة والسجع بقرب أواخر الجمل، لكن للأسف الكلمتين دي في السودان بيكون بعيدا ما بين مكونات المجتمع السوداني. فالكلمتين جلابة وغرابة ودخلت ألفاظ ثانية زي أم كعوك والفلول وبيعين اللبن والحاجات دي اللي هو الزعامة بيقصدوا بها ناس الجزيرة، بيعين اللبن لما كانوا حاولوا يهجموا المناقل سموهم بيعين اللبن. وأيضا في الوسط في ألفاظ تطلق على سكان.
1: كيف أسهمت منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، وما هو الدور المفترض للإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي؟
2: منصات التواصل الاجتماعي الآن هي بقت الإعلام الأكثر تأثيرا في المجتمعات كلها في كل العالم، وللأسف في المجتمع السوداني الناس بينصرفوا عن المادة العلمية المفيدة ويتجهوا لمواد الإثارة، ومعظم المواد دي فيها إساءات أو تبادل إساءات بين أشخاص أو بين مجتمعات كاملة، بين ثقافات كاملة، كل ثقافة بتحاول تغلب نفسها على الثقافة الأخرى وتظهر عيوبة ومثالبة. ده زي الشعر النقائد في العصر الأموي، كان النوع ده من الشعر شعر النقائد قام على نبش عيوب القبائل منذ الجاهلية حتى العصر الأموي. الشعراء كانوا بالشاتم شتائم قبلية زي ما كان حاصل بين جرير والفرزدق والراعي النميري والبعيث المجاشعي والأخطل التغلبي. فالظاهرة ظاهرة قديمة جدا، لكن الآن لقت تكنولوجيا متمثلة في الوسائط، وسائط الإلكترونية، وده طبعا ما عندها حدود، ما زي الإعلام الرسمي. حتى الناس بيقوا يشتموا بالأمهات وبالآباء، وظهرت الألفاظ البذيئة، حتى الدولة كرمت بعض البذيئين زي ما عارفين نحن. والألفاظ في الوسائط أثرت أثر كبير جدا في المجتمع. في ناس كتار ما كانوا حاسين بالفوارق بينهم وبين ناس آخرين في المجتمع السوداني، بعد الوسائط استعملت الألفاظ استعمال صريح، الناس زيل نفروا نفور كبير وأحبطوا حقيقة، وأحبطوا وعرفوا إنه في تنافر اجتماعي بين مكونات المجتمع السوداني وبين أوجه الجغرافية في السودان. حقيقة الوسائط كان أثر قبيح جدا وأثر سلبي، ولا ننكر إنه في ناس في الوسائط بينشروا بيعمل حملات مضادة للعنصريات ومضادة لخطاب الكراهية انتشر بصورة عنيفة في هذه الحرب.
1: سؤال أخير دكتور سعد، هل يملك المجتمع السوداني والقوى الحية الآليات النفسية والاجتماعية لتجاوز أثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف الأدائيات، وكيف يمكن بناء استراتيجية الاستراتيجيات أو استراتيجية إعلامية ومجتمعية لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني.
2: آليات المجتمع السوداني لمقاومة خطاب الكراهية وكبت جماحه أو القضاء عليه قضاء تام موجودة، يعني في آليات في المجتمع السوداني في القرى بالذات في المناطق البعيدة من الحضر، لكن ده ما بتم إلا بتوقف الحرب. ما دامت الحرب مستمرة حيستمر خطاب الكراهية ويحشد حوله عدد كبير من الناس المصدومين من الحقائق الظهرت بعد الحرب، حقائق إنه في ناس بيستعلوا على الآخرين عرقيا أو ثقافيا أو جهويا أو جغرافيا، وفي ناس بفضلوا نفسهم على جميع الناس حتى بيستبيحوا دماء على هذا الأساس، على أساس الاختلاف الجغرافي العرقي، ودي بقسمة عامة في جميع السودان ما تستثنى منها أي إقليم. فإذا موقفت الحرب بتظل آليات المجتمع السوداني لمقاومة هذا الدمار الاجتماعي مقيدة تماما، ما بيقدروا يعملوا أي حاجة. العقلاء في السودان والأكاديميون والمتخصصون في علم الاجتماع والمصلحون ديل كلهم إذا ما وقفت الحرب بيبقى دور مقيد تماما، لأن مرات محاولات الإصلاح نفسها بتتعرض لخطاب الكراهية ده، بيصفوك بخائن، يعني بخوينوك إذا دعيت لسلام أو استقرار أو تسامح. فدي المشكلة الآن، المشكلة الكبرى الآن هي فوهة البندقية. إذا لم تسكت البندقية فليس هناك سلام ولا استقرار، وسيظل خطاب الكراهية مستعرا استعارا مخيفا.
3: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتحقي في حلقات قادمة. السودانية وفي أمان الله.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات، وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية وأمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا، ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. محاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة أنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء وتحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة الغضائية. كونه أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخدح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضيه الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لمصدر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسأ تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلة وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لك إن المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأن السلطة السياسية الآن هي النادة بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدوها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء وسيء للغاية، وده السبب خلى انه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين امام المحكمة بانه ما سددوا الضرائب او ما سددوا العوائد او ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقسو على المواطنين بانه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات او بدفع لها او بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فنفتكر انه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض اي اتجاه لتكوين اي محكمة خاصة لمحاكمات اي قضية من القضايا، ويجب انه كل القضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في اي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات، سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
2: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندة في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندة شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا إنه القوات النظامية عندها أماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الأمن ولا القوات الأخرى، حتى القوات المساندة، أي قوات بتعلن انضمام أو انحيازة للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها إنها يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة لا ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار بالبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو التجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينيرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن

0: المحاكم الخاصة على أساس أنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا الصقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس أنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهربوا الذهب واتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من قوات الشرطة بأنهم عذبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة. فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء، لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية للأسف. بنقول الكلام ده ونحن بنعمل بكل جد على أساس أنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين، لما واحد يوده أمام أي قاضي يكون مطمئن أنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر أنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر، سواء كان اتجار بالبشر أو تهريب أسلحة أو غيره، لأنه السلطة التنفيذية هي مشتركة في نفس المسألة، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصة هي بتكون تحت أمرة السلطة الأرادت التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي تناولنا فيها القرارات التي أصدرها مجلس أمن والدفاع والخاصة بإنشاء محاكم خاصة فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحية.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026. الدعم السريع يشن هجوما بالطائرات المسيرة على الخرطوم وعطبرة والأبيض صباح اليوم. مقتل نحو 15 شخصا في اشتباكات أحلية في الحدود بين محليتي الصنطة والفردوس بجنوب وشرق دارفور. معارك جيزان تجبر أكثر من 2500 شخص على الفرار بولاية النيل الأزرق. والي النيل الأبيض يصدر قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية في محلية الدويم ما إضراب التجار. تحالف التغيير الجذري يقول الحرب واستهداف البنية التحتية عمقتا أزمة الكهرباء وسعتا معاناة المواطنين. أصحاب شاهنات يشكون من تعدد الجبايات وارتفاع تكاليف النقل في الولاية الشمالية. قرار بمنع إخراج الدخن والذرة من محلية كوتومبي شمال دارفور. محلية كاس تبدأ ترتيبات إخلاء المدارس من النازحين وتوفير مواقع بديلة. التعايشي يبعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن أوضاع التعليم في السودان. بعد غياب طويل لاعتماد الساحة الخضراء موقعا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تصعيد جديد للعاملين وطارات السودان احتجاجا على الأوضاع المالية والوظيفية. أسعار العملات الأجنبية تواصل ارتفاعها والجنيه المصري يسجل مستويات قياسية. الهلال يستقبل مدربه الجديد جوزي زيمباور في العاصمة الرواندية كيغالي. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء.

0: براديو دبنجا ودمتم بخير.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا قرنبل لفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي اين تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور، ومناشد الأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقف في ولايتي نهر النيل والخرطوم، وسط تحليق مكثف للمسيرات وسماع ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وأقلت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الحجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المضادات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردد المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة مشاه بالأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والصنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السلطة. بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب الحصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 أيام في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض ل في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
0: قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت 12 أغسطس هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان محامو الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصفوفة التتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووصلت تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصفوفة إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك انتلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيواء عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفق على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصل إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
0: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل المولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وقد الخميس احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفتحوا محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
3: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء والأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، ثاني أنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت.
0: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق، وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات، في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاهنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يا أخوانا ما ممكن عبور، أنا أدفع 50 خاش بنقول أدفع 50 جاي بطريق قلقين، أدفع 50 في المدخل بتاع دنقلة، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000. يا جماعة عربية مصرح لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله بيأرقين كابلوا بمليون وتمنمية، أنا ما بياس كعنا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
0: كشف كادر صحي منطقة سندما بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبلهارسيا خاصة وسط الأطفال، محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال القادة الصحي بشير عبد الله أجاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف، إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج. وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخواننا متراقبة كبير جدا، إن نرى دورها هتعيش هنا، حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعيوم هناك، يعني الأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كثير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
0: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإغاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدعم من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي. ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719,000 شخص بولاية النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأدام المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال مهند عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان باهوارت الذي يتولى محامي في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنبا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد، كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول أنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
2: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، اللي صح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة: حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
1: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة نحن بنسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
3: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
1: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
2: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص لأنه لا يمر عبر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي لاقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
1: نرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كابلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر السيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
3: صباح الخير راديو دمنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس. غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر. يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمها، وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمها وزيادتها بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المنصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
1: بروفيسور صديقي كابلو، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت هنا مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
3: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور، كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره. تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أرض أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
1: بهذا نصل لكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: دبنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم مقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026. الدعم السري يشن هجوما بالطائرات المسيرة على الخرطوم وعطبرة والأبيض صباح اليوم. مقتل نحو 15 شخصا في اشتباكات أحلية في الحدود بين محليتي الصنطة والفردوس بجنوب وشرق دارفور. معارك جيزان تجبر أكثر من 2500 شخص على الفرار بولاية النيل الأزرق. والي النيل الأبيض يصدر قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية في محلية الدويم ما إضراب التجار. تحالف التغيير الجذري يقول الحرب واستهداف البنية التحتية عما قتا أزمة الكهرباء وسعتا معاناة المواطنين. أصحاب شاهنات يشكون من تعدد الجبايات وارتفاع تكاليف النقل في الولاية الشمالية. قرار بمنع إخراج الدخن والذرة من محلية كوتومبي شمال دارفور. محلية كاس تبدأ ترتيبات إخلاء المدارس من النازحين وتوفير مواقع بديلة. التعايشي يبعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن أوضاع التعليم في السودان. بعد غياب طويل لاعتماد الساحة الخضراء موقعا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تصعيد جديد للعاملين وطارات السودان احتجاجا على الأوضاع المالية والوظيفية. أسعار العملات الأجنبية تواصل ارتفاعها والجنيه المصري يسجل مستويات قياسية. الهلال يستقبل مدربه الجديد جوزي زيمباور في العاصمة الرواندية كيغالي. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
1: كلكم خلي بالكم
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي أين تتك يبدأ سني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. مع استمرار الحرب في السودان تتصاعد العمليات العسكرية وتزداد حملات التعبية والتحشيد، بينما يظل المدنيون في مختلف أنحاء البلاد عالقين في دائرة الخوف والنزوح وفقدان الأمن وسط مخاوف من اتساع رقعة القتال وارتفاع كلفة الحرب الإنسانية. لكن ما الذي يمكن أن يوقف هذا التصعيد؟ وما هي الخطوة الأكثر إلحاحا لفتح الطريق أمام السلام؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه على جمهور راديو دبنجا في استطلاع للرأي، لنستمع إلى صوت المواطنين ونقيف على رؤيتهم بشأن الطريق الأكثر نحو خفض التصعيد وتهيئة المناخ للسلام. وطرحنا للمشاركين 5 خيارات: إعلان وقف فوري لإطلاق النار، استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف القتال، توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي، إضافة إلى خيار آراء أخرى. فماذا قال جمهور راديو دبنجا؟ جاءت النتيجة لافتة، إذ اختار 73% من جملة المشاركين والبالغ عددهم 739 على صفحة راديو دبنجا في الفيسبوك، اختاروا إعلان وقف فوري لإطلاق النار باعتبار الخطوة الأكثر إلحاحا لخفض التصعيد، بينما رأى 15% أن الأولوية هي استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، في حين اختار 9% خيارات أخرى. وحصل خيار زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب على 4% من الأصوات، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها خيار توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي. هذه الأرقام تفتح الباب أمام سؤال أكبر: هل يمثل وقف إطلاق النار الخطوة الأولى فعلا نحو السلام؟ وكيف يمكن تحويل الدعوات إلى السلام إلى مسار عملي يوقف الحرب ويحمي المدنيين؟ للإجابة عن هذه الأسئلة نستضيف في هذه الحلقة عدد من الناشطين والفاعلين في العمل المدني للحديث عن سبل خفض التصعيد ودور المجتمع المدني والشباب وإمكانية العودة إلى طاولة التفاوض، وما الذي يمكن أن يفعله السودانيون والمجتمع الدولي لفتح الطريق أمام السلام. ونبدأ حديثنا مع سوسن جمعة موسى، الناشطة المدنية والفاعلة في قضايا فض النزاعات وبناء السلام. سوسن، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: طيب، الآلية الوحيدة لخيط بتاع التصعيد للحرب في السودان، أنا بفتكر أنه بتتبني على 3 حاجات أساسية. الحاجة الأولى، لازم يكون في ضغط متوازن من جميع الأطراف، يعني سواء كان من التحركات الدبلوماسية ولا التحركات الإقليمية والدولية، بل إضافة للتحرك المحلي أكيد، يعني من الفاعلين المحليين. فلو بيقى في توازن في الحركة بتاعت عملية الضغط، لأنه الأطراف ضروري جدا يعملوا على وقف إطلاق نار فوري ومن ثم فتح الممرات الإنسانية لدخول المساعدات للمتأثرين. فده نفتكر أن دي الآلية الأولى الممكن يعني ممكن نقدر نعملها، يعني كلنا إذا نحن طبعا اتوافقنا على رؤية محددة، اللي هو كمجتمع محلي وإقليمي ودولي ودبلوماسي مع بعض، وحركتنا بقت واحدة تجاه هذا الإطار. الحاجة الثانية برضو ممكن زي ما بقولوا توقف لنا التصعيد، أنا بفتكره برضو مهمة جدا، تفعيل دور الوساطة، سواء كان برضو أنا ما بتكلم بس عن الوساطة الدولية، كذلك الوساطة المحلية، لأنه المتأثرين الأكبر زي ما بقولوا بالحرب وهم جزء من حيثيات الحرب دي كلها هم السودانيين ذات نفسهم. فأنا أفتكر الوساطة المحلية خاصة للناس المقبولين والمؤثرين من المجتمع المتخصصين في إطار الوساطة ولهم باع وخبرة كبيرة في فهم السياق السوداني، فهم ديل اللازم نفعله بحيث أنه نحن نقدر نأثر في أنه التصعيد ده بين الأطراف ويمشي. وده نحن برضو جربناه في حاجات كثيرة، نحن كسودانيين في جوبيات، في الجلد، في مشاكل كثيرة حصلت في السودان أو كان بتحصل ببساطة محلية الناس كان بتحلها. أنا ما بعرف ليه في الحرب دقيقة ما في. فأنا أفتكر لو نحن فعلنا الدور ده وكاملناه مع الدور بتاع الوساطة الدولية، بنقدر نصل برضو زي ما قلت لخفض التصعيد الحاصل الآن. والحاجة الثالثة أو الآلية الثالثة اللي أنا بفتكرها مهمة هو طبعا توحيد الصوت والرؤية المدنية. فأنا أفتكر ده برضو له أثر كبير، لأنه نحن الفترة اللي فاتت دي الحرب قسمتنا وقسمت المجتمع المدني عموما لعدة أصوات، وعدد من الصوت دي برضو أنتج لنا عدد من التصورات وأنتج لنا عدد من الرؤى. فبالتالي ده برضو أضعف الصوت المدني وخلى إنه التصعيد العسكري يستمر كل إن حسب رؤيته، كل إن حسب زي ما بقولوا السردية بتاعته. فأصبح هناك زي ما بقولوا جاب كبير للسردية بتاع المجتمع المدني عموما والسياسي في إنه يقدر يفرض رؤيته من خلال التصعيد بين الحرب بين الأطراف المختلفة دي. فأنا أفتكر دي الحاجة المهمة الثالثة المفروض نحن نمشي فيها. وأكيد طبعا بأكد ونحن أو الثلاثة مسارات دي كلها تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، يبقى هو ده المرجعية بتاعته الأولى في العمل لخفض التصعيد العسكري.
1: شكرا جزيلا لك سوسن جمعة موسى على هذه الإفادات المهمة. والآن ننتقل إلى رؤية أخرى حول مسارات خفض التصعيد وفرص الوصول إلى السلام في السودان مع شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية.
3: في حياة الأمر بأن الوضع في السودان وضع كارثي بمعنى الكلمة، ووضع مؤلم ومؤسف أن يصل السودان إلى هذه المرحلة. أنا من وجهة نظري بقول أنه لابد زيادة الضغط الدولي والإقليمي لوقف القتال فورا في السودان، لأنه إذا لم تتضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف القتال لم يقف القتال. أما الحث على الطرفين أوقف القتال الهدنة هذا يتم أمر مفروغ عنه. لابد أن يكون الضغوط الدولية والإقليمية ومقاطعة الدول الإقليمية والدولية كل المنافس مع السودان مع الطرفين، إن كان الطرف دعم سريع أو طرف الجيش. يجب على المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي أن يوقف كل الإمدادات وكل التعامل مع الجانبين معا، لأن الوضع

0: بأن يمارس كل الضغوط، إن كانت ضغوط عسكرية أو ضغوط قانونية أو ضغوط لوجستية لإيقاف هذه الحرب فورا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية على مشاركتك حول الأزمة ومسارات الخروج منها. والآن ننتقل إلى صوت آخر من أصوات الشباب والفاعلين في الشأن العام، ومعنا إحسان أحمد آدم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: شكرا على الفرصة العظيمة اللي تبتدون لها كشباب، فبنشكركم شديد عليها. طبعا الحرب الحالية الحاصلة في السودان هي نتيجة بتاعت تراكمات بتاعت أزمات، ومن أسباب الرئيسية غياب الحوار السوداني وغياب غياب الرؤية الوطنية الواضحة الموحدة. فبدون مفاوضات وبدون حوار سوداني ثم سوداني ثم سوداني ما حيكون في حل لأزمات السودان. فعشان كده ما في حل لأنه يجيف التصعيد العسكري ده بدون ما يكون فيه حوار سوداني وسوداني، عشان كل الأطراف تقدر تصل لاتفاق يرضيهم كلهم، وبرضه يقدروا يطلعوا البلد دي لبر الأمان. لازم برضه كمان يكون في اتفاق ما بين القوى السياسية والعسكرية والمدنية، لازم كلهم يكونوا متفقين ومتوافقين، وما في شيء بيجيب الوفاق إلا الحوار السوداني والسوداني.
1: شكرا جزيلا لك إحسان أحمد آدم على هذه المشاركة والإفادات المهمة. ننتقل الآن إلى رؤية الناشط حامد آدم للحديث عن تأثير استمرار التصعيد العسكري على المدنيين وكيفية وقف هذا التصعيد. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: في ظل التصعيد العسكري بين المتنازعين قوات الدعم السريع والجيش، نحن بنفتكر انه التصعيد ده اضر بالسودانيين وسيما المدنيين العزل في مناطق سيطرة الجيش او في مناطق سيطرة الدعم السريع. فنحن بنفتكر انه وجود المفاوضات بين الفريقين مفاوضات جادة، بنفتكر انه المفاوضات دي ذاتها بتفضلين الى ابعاد الملاش من المشهد، وإبعاد أي أيديولوجيا، أي فريق عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر بالسلم المجتمعي للشعب السوداني لما عرف منه بالانضباط المجتمعي لسنوات بعيدة. لكن الحرب دي أفردت لنا واقع مرير جدا، الانقسام المجتمعي. فنحن بنفتكر أنه المفاوضات بتبعد لنا شبح الدواعي في صباح أي زول عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر للمستقبل البعيد.
1: شكرا جزيلا لك الناشط حامد آدم على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط محمد عثمان لنتعرف على رؤيته بشأن التصعيد الحربي والأولوية العاجلة في هذه المرحلة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بدينا نتحدث عن ظل التصعيد العسكري الشديد الآن، وبالذات ارتفاع القياسي في المعارك والهجمات التي تضر منها الشعب السوداني بشكل كبير جدا جدا، لا يجد الواحد دعوة يطلقها الآن سوى التركيز على عملية وقف فوري لإطلاق النار، وقف فوري لإطلاق النار، لأن ذلك يبطل أثر الحرب التدميري وتوقيف آلة التدمير. ولأنه بعد إيقاف إطلاق النار يجد الناس ربما فرصة للمحادثات أو للتنسيق أو لترتيبات عملية السلام بأي شكل كان، ولكن في ظل استعار الحرب وفي ظل استمرار العمليات العسكرية يبقى لا توجد أقل فرصة لإطلاق عملية حوار أو أي كان ذلك. ولأنه هذا الخيار محبز، لأنه الأمان الذي يستحقه السودانيين هو ليس ملك لأي أحد، ولا يحق لأي أحد أنه يعبث بهذا الأمان ويجد المبرر أو يتخذ أي ذريعة للاستمرار في تدمير وإنهاك الشعب والأمة السودانية. لذلك أعتقد أن الوقت الآن أكثر إلحاحا وضرورة هي عملية وقف فوري لإطلاق النار، حتى يهيئ ذلك المناخ لكل الفرص الأخرى، سواء كان توحيد القوى المدنية أو إطلاق عمليات حوار أو أيا كان شكلها. ولكن ما لا تتوقف لعلعة المدافع، سيستمر الضرر أولا جراء المعارك واستنزاف الاقتصاديات وزيادة كثافة النزوح واللجوء، وناهيك عن الخسائر في الأرواح وغيرها. وكل ذلك إذا رفضه أي شخص

0: يعتبر هو يعني يمكنك تحديد الأعداء للشعب السوداني من خلال رفضهم للسلام إطلاقا وإفساد عمليات السلام. هؤلاء بالضبط هم أعداء الشعب السوداني. تحياتي لكم محمد عثمان، غرب كردفان.
1: شكرا جزيلا لك محمد عثمان ولكل ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري الذي تشهده الساحة السودانية بين أطراف الصراع والفرص الممكنة لفتح الطريق أمام الحوار والسلام. أعزائي المستمعين، نقف هنا في الجزء الأول من حلقتنا على أن نلتقي بكم في الجزء الثاني لمواصلة النقاش حول الموضوع نفسه والاستماع إلى آراء ومقترحات ضيوف آخرين حول كيفية وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الطريق أمام السلام في السودان. إلى أن نلتقي، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا. إلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور، ومناشد الأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقع في ولايتي نهر النيل والخرطوم، وسط تحليق مكثف للمسيرات وأسماء ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وأقلت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المطاردات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردت المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة من شحب الأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والسنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السنطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجرة وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب اللي حصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 أيام في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
0: قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت 12 أغسطس هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان مهام الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصطفى التتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووصلت تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصطفى إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك انتلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيواء عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفقا على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصلا إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين، وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات، سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
0: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل المولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وقدن الخميس احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفتحوا محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا ووصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت.
0: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتوم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتوم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق. وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات، في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاهنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يا أخوانا ما ممكن عبور، أنا أدفع 50 خاش رونجولا، أدفع 50 جاي بطري قرقين، أدفع 50 في المدخل بتاع رونجولا، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000. يا جم عربية مصرح لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله في أرجين كافلنا بمليون وتمنميان، أنا ما في جاس كعنا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
0: كشف كادر صحي منطقة سندما بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبلهارسيا خاصة وسط الأطفال، محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال القادر الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف، إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات، ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج. وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض من المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن أما بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخواننا مطرقة كبير جدا. إن نرى دورة هتعيس هنا، حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعوم هناك، يعني الأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كتير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
0: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإقاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدعم من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي. ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719,000 شخص بولاية النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأدام المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية، بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال محمد عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان باهوارت الذي يتولى محاميه في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 12 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما الذي تم تناوله في زيارتي وزير الدفاع ومني أركم الناوي لدولة جنوب السودان؟
7: جنوب السودان بالنسبة له في أهمية لأنه يكون في حماية لمنشآت النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير.
8: الموضوع ما بيترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية.
6: ردود الفعل على دعوة البرهان للحوار السوداني بالداخل.
9: وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة.
10: كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب.
6: نزاع قبلي يسفر عن سقوط ضحايا في شرق دارفور.
11: أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل.
6: ونقص حاد في الغذاء في منطقة الأوضية زكريا بغرب كردفان.
12: في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس والغلاء، يعني الزورة وعدم وجود المال.
6: إذن فاصل قصير ونواصل.
13: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
6: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرون أمس الثلاثاء زيارة رسمية لدولة جنوب السودان، ترأس خلاله وفدا من الخارجية وجهاز المخابرات العامة والشرطة ووحدة الحدود. حول هذه الزيارة تحدث لدبنجا كل من الفريق دكتور جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي والصحفي والمحلل السياسي أتيم سايمون. نبدأ بأتيم سايمون.
7: زيارة وزير الدفاع السودان لجوبا هي زيارة مهمة في توقيت مهم، خاصة وأنه هي بتجي في زمن الحرب في السودان، بقت تأثر على مصالح الأمن القومي في دولة جنوب السودان طالما المعارك انتقلت للمناطق المجاورة في الحدود المشتركة بين البلدين، سيما وأنه هناك ملفات حساسة ما اتحسمت بين البلدين، منها قضايا اللي اتناقشت في مراحل ما بعد الاستفتاء زي أمن الحدود والقضية المحورية الأمنية المتمثلة في حركة الجماعات المسلحة، إلى جانب تأمين منشآت نقل النفط وملف أبيه. عشان كده تكونت لجان أمنية مشتركة من الزيارات المشتركة للمستشار، تكونت لجان أمنية مشتركة للتنسيق بين جيبة والخرطوم، ودي زيارات قائمة للمصالح بتاعت البلدين الاقتصادية. جنوب السودان بالنسبة له في أهمية لأنه يكون في حماية لمنشآت النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير بتاعة مواجهات، خاصة بعد ما تم استهداف أكثر من منطقة فيها مرور خط أنابيب البترول وتوقفت العمليات بعد ذلك تم استهدافها. السودان برضه عاوز يأمن على الحدود الآمنة والمستقرة بينه وبين جنوب السودان، وداير برضه يكون في تعاون بينه وجنوب السودان في منع انتقال السلاح والمغاتلين والاضطرابات في مناطق الحدودية، خاصة مناطق كردفان وحدود دارفور ومناطق النيل الأبيض. المباحثات اللي بيقوم بها وزير الدفاع السوداني هي اصلا جايه في اطار الاليه السياسيه والامنيه المشتركه، ودي لانه الاليه دي بترتبط بقضايا اللي كانت عالقه من الانفصال بما فيها قضايا الحدود والترتيبات الامنيه وابيه. عشان كده الزياره دي هي محاوله لان تتفتح قنوات اتصال عسكريه وسياسيه جديده وتعزيز الفرص بتاعت التواصل ده، خاصه في ظل الظروف الغير مستقره في السودان وجنوب السودان. هذه الزياره مباحثاتها مباحثات مغلقة، لكن أهميتها بتيجي في أنه في استشعار للمصالح دي ينجبه الخرطوم، وأي تفريط في هذه المسائل يمكن يمتد للدولة الثانية. جغرافيا المصالح الاقتصادية والأمنية بتخلي من الصعب على البلدين أنه يتعاملوا مع استقرار جاره باعتبار قضية منفصلة في أمنه وفي مصالحه الوطنية. لذلك أتوقع أنه هذه الزيارة تخلص ل تنسيق مشترك في المسائل اللي تطرقنا لها، المخاوف الأمنية من خرطوم في جبهة ومخاوف الأمنية من جبهة خرطوم. هنا جنوب السودان برضو مقبل على انتخابات، فعليه ومحتاجين لضمانات لاستقرار الحدود وعدم تدخل السياسي لكل بلد في الثانية، أو محاولة إعادة استئناف ملف السلام والتفاوض والوساطة بين الحكومة السودانية ومجموعات الدعم السريع وحكومة التأسيس.
6: ونستمع لحديث الفريق جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاقتصادي الذي تحدث لدبنجا عن زيارتي وزير الدفاع ومني أركو مناوي لدولة جنوب السودان.
8: ويبدو أن هنالك كثير من القضايا المشتركة يعني تحتاج لزيارة وزير الدفاع والمرافق له، لكن أهم قضية محورية بين الدولتين هي قضية المناطق الخمسة المتنازع عليها اللي هي بسموها كليمت إيريا، أي زول بقول لي حقتي، وأبرزها طبعا المناطق دي هي أبي أي وجودة ودبة الفخار والمقينس وبحر العرب. المهم هي خمسة مناطق معروفة بأنها هي المناطق المتنازع عليها، وده واحد من الحاجات الهامة. لأخذ المسألة الثانية، انتخابات أبي أي. جنوب السودان أعلن منطقة أبي أي دائرة انتخابية ومتوقع أن تجري فيها الانتخابات في ديسمبر القادم. وطبعا أبي أي لسه منطقة متنازع عليها لسبب بسيط، أنه كان مفروض استفتاء أبي أي يتم قبل الاستفتاء على جنوب السودان، لكن طبعا المشاكل التي حدثت في ذلك الزمن أخرت قيام الاستفتاء، وبالتالي علقت قضية أبي أي وخلتها إلى الآن معلقة. وطبعا القضية ما حصل فيها تحكيم دولي، والتحكيم الدولي عجب دولة جنوب السودان ولكن لم يرضي قبيلة المسيرية على وجه التحديد، وبالتالي الحكومة لم تجرؤ على تنفيذه لأنها هي يعني وافقت على التحكيم، وبحسب القانون الدولي توافقت على التحكيم تقبل بنتائج التحكيم، لكن طبعا قبيلة المسيرية هي التي يعني اعترضت بشدة باعتبار أنها هي صاحبة مصلحة وهي العايشة في المنطقة. الموضوع ما بيترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية طويلة. عموما دي قضية محورية ومهمة جدا، وأحسب أنه وجود ووصول وزير الدفاع إليها مهم للتباحث حول هذه المسألة وإيجاد مخرج وإيجاد مخرج. وطبعا كلنا نعلم أنه يعني الحكومة حسب الظروف الحالية أوكلت لدولة جنوب السودان حماية مناطق البترول، بمعنى أن هنالك تنسيق وتعاون. بعد ذلك طبعا في مشاكل في الحدود، يعني مثلا سوق النعام كثير منه يعني يصل منه دعم للمتمردين، وجود النوير بكثافة كبيرة جدا داخل قوات الدعم السريع، دي كلها من المشاكل. يعني الاثنين ممكن يوصف في طرحها إذا كان البرهان سارة والتفصيل بيكون لدى سيد وزير الدفاع، وأحسب أن يكون معه زول من جهاز الأمن والمخابرات وزول من لجنة الحدود وإلى آخره. ففي تقديري الزيارة هي لبحث التعاون المشترك بين الدولتين، ما فيها أي خلاف. وأنا شايف يعني يستقبل استقبال فخم وكبير جدا، استقبال رسمي يعني لائق، وأحسب أنه سيؤدياتي منه بنتائج إيجابية، ربنا يوفق هذه الخطوة. أما زيارة السيد مني أركو مناوي، مني طبعا هذه الأيام هو يعني متحدث بصراحة كاملة، وحديثه صراحة يجد قبول للكثيرين، ينور الناس في هذه الدولة وينور الناس في هذه الدولة. ذهب إلى يوغندا وتحدث الشعب السوداني الموجود هناك، والآن في زيارته للجنوب. أنا أحسب أنه مني ده يركز على القواعد الشعبية وعلى توضيح حقائق الميدان وعلى توضيح رغبتهم في السلام، ولكن كيف يتم السلام. لا أحسب أنه يتحدث عن الحدود والمناطق المتنازع عليها أو يكون ماشي بنفس أجندة وزير الدفاع أبدا. أنا أحسب أنه هو عنده أجندة مختلفة، هو كثير ما ينور الناس يعني في أوروبا قاعد يمشي يتحدث، وفي دول أفريقيا في تشاد يتحدث، لكن أبرز حديث نقل الآن في وسائل التواصل كان في أوغندا حسب أنه قبل جنوب السودان. فزيارة مني أركو مناوي تختلف تماما في أهدافها وأجندتها عن أجندة السيد وزير الدفاع. وطبعا الحديث الذي أدلى به للتلفزيون خلال اليومين الماضيين يعني انتشر كانتشار النار في الهشيم، ولعله قد يكون أوضح حقائق الناس ما كانوا عارفينها، وأوضح خفايا قيام الحرب كيف وتفاصيلها وتدبيراتها وترتيباتها، ومن الذي أطلق الطلقة الأولى ومن الذي أطلق وأسباب انحيازهم ذاته. هو يعني زي ما الدعم السريع بأخذ عليه أنه من إذا هو هم جابوا دخلوا في الاتفاقية، لكن هو وضح أسباب انحيازه للقوات المسلحة وللشعب السوداني في هذه الحديث. هو الآن رجل دولة ورجل له موقعه في قيادة الدولة وفي مشاركة كبيرة في حرب الكرامة، وقدم تضحيات وتقدم تضحيات كبيرة جدا. نحسب أنه يعمل عمل سياسي أكثر من أنه عمل مهني كما يقوم به السيد وزير الدفاع. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
6: كشفت مصادر لراديو دبنجا عن اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وشخصيات قومية بارزة من بينهم نبيل أديب ونصر الدين شلقامي وعبد الله آدم خاطر لمناقشة سبل إطلاق حوار سوداني سوداني وتهيئة المناخ السياسي. حول دعوة البرهان للحوار نستطلع آراء القوى السياسية وأيضا آراء المحللين السياسيين. نبدأ في هذا المحور برأي السيد كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
10: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريكس ثرو لأنه البلد جربت الحوارات الخارجية، أمورنا كلها في الخارج، لفينا في بالقضية السودانية ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضع في هايدلبرج واتفاقية السلام مشاكوز، ولفينا القارة الأفريقية كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف. النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس. ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت. الطواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة، عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس. أنت دار تحاور منه ودار تحاور كل الناس أطراف الأزمة. الحوار ده استثناء المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعمين في السودان، لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب. حوار الحرب دي ما بيدي، ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات. الضمانات بنسويها نحن القوى السياسية، المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب. لكن بكرر لا بد من وقف الحرب.
6: وحول دعوة الحوار تحدث لدبنجا أيضا المحلل السياسي قرشي عوض.
14: طيب الحوار السوداني هو محاولة لإنقاذ الدولة السودانية القديمة من الانهيار، أو الدولة اللي بالفعل انهارت يعني حقيقة يعني، وذلك بتوسيع قاعدة المشاركين فيها باستقبال القادمين إليها. والصراع الذي نلاحظه الآن هو صراع بين القادمين والقدامى، الناس المستفيدين من الدولة بشكل هذا والقادمين إليها. طيب القادمين ديل بيضموا أحزاب سياسية وبيضموا شخصيات بيسموها حسي شخصيات قومية، كويس؟ وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة، الدولة اللي بتخليهم خبراء ومحللين سياسيين وبتخليهم مشاكل ذلك. لكن في قادمين ما بيفتكروا إنه الدولة دي السقف ده بيدخلهم بغامتهم الحقيقية، بيفتكروا إنه السقف ده واطي وحقه يرتفع أكثر من كده. لكن هم ما مختلفين مع الدولة القديمة في أساسيات حكمها أو في طرائق حكمها، يمكن يكونوا مختلفين معها في طرائق حكمها، لكن ما مختلفين معها حول المصالح الاجتماعية اللي بتدافع عنها، هي مصالح الحلف الرأسمالي بألوان طيفه الكثيرة أو بأشكال الرأسمالية الكثيرة، واللي سياسته كلها بتنحصر في روشتة الصندوق النقد الدولي الممثلة في رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية وتعويم سعر العملة. دي بتلاقوا فيها، لكن دي يخدموها كيف؟ في واحدين دارين يخدموها بالطرق العسكرية الخشنة، وفي واحدين بيفتكروا انه ممكن تتخدم بطرق ديمقراطية وطرق تستجيب لروح العصر. يمكن يكون ده الخلاف، خلاف شكلي. هو بيشبه الحوار الوطني في عهد البشير، اللي هو يعني كل أطياف الرأسمالية يتلاقت، خاصة من نداء السودان والقادمين من نداء السودان، اتلاقت في انه لابد من التوافق على انقاذ الدوله من الانهيار، او يقول لك انهيار السودان، وفي الحقيقه ما انهيار السودان، هو انهيار الدوله القديمه. كويس. وبالعكس انهيار السودان حيكون اذا الدوله دي استمرت اكثر من كده، ده الحيان انهيار السودان فعلا. لكن دي كلهم تلاقوا على ضروره انقاذ الدوله القديمه، لكن الاعتراض كان في انه السقف المقدماه المقدم المؤتمر الوطني ما كان بيدخل القوى القادمه او القادمين بغاماتهم الحقيقيه، يعني ما كان سقف الحوار الوطني بيدخل زول في غامه الصادق المهدي مثلا، يعني الا ينحني يعني، وما ممكن زول زي الصادق المهدي ينحني. لكن طبعا في ناس ممكن ينحنوا اقل من الصادق المهدي، ممكن ينحنوا ويخشوا، ذي الناس شفناهم خشوا في الحوار الوطني، ديل الان برضو ممكن يخشوا في الحوار السوداني، لكن القوى السياسية الأخرى ما ممكن تنحني وما ممكن تقدم تنازلات، يعني أكثر من تنازلات لصالح المؤتمر الوطني. بالعكس الجيش الآن مطالب بأنه يقدم تنازلات أكثر. التنازلات دي بتتمثل في أول حاجة تأسيس شرعية للحوار ذاته. كويس. نمرة 2 الاشتراك في إعداد أجندة الحوار نفسه. نمرة 3 لابد أن يكون الحوار على خلفية وقف الحرب، وبالتالي مشاركة الجهات التي تحمل السلاح فيه. فالموضوع موضوع سقف للحوار، وموضوع سقف يدخل القوى السياسية بحجمها الطبيعي، القوى السياسية الآن التي يراد لها أن تشارك، والتي يتوقع منها أن تساهم في توسيع قاعدة الحكم في السودان. قاعدة الحكم دي أو الأسس اللي حيقوم عليها الحكم ده، يعني الجيش ممكن يقبل بإصلاحات لكن تحت سلطته، يكون هو الحاكم وهو المسير وهو المسيطر على السلطة، لكن بعد ده ممكن تحصل إصلاحات. أما كون الإصلاحات تطاله ذاته، يعني تطال إبعاده عن السلطة، إبعاده عن السلطة وتأسيس سلطة جديدة يكون هو تحت سيطرة سلطة مدنية، ده ما لن يوافق عليه الجيش. وبالتالي أكبر تنازل ممكن يقدمه الجيش هو إصلاحات تحت سيطرته، إصلاحات تحت سيطرته وتبغي عليه في السلطة. طيب ده ما بيساهم في انسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها. إذا قلنا إنه بنطالب الآن بانسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها، ده يجب أن يحدث بالتزامن مع انسحاب الجيش من السياسة وانسحابه من السلطة. العمليتين ده يتمن بالتزامن مع بعض. فبالتالي أنا شايف إنه الحوار لو نجح، غمة الفشل في إنه ينجح، غمة الفشل في إنه ينجح وإنه يستقطب، إنه يستقطب قاعدة أوسع وإنه يشمل قوى سياسية كانت واقفة بعيد عن الحوار، وقوى سياسية بتربط ما بين ضرورة الحوار والحلول السياسية وإيقاف الحرب. شكرا، السلام عليكم.
6: حدث صدام قبلي إثر خلاف شخصي بين أفراد ينتمون لمكونين قبليين مختلفين أسفر عن سقوط ضحايا، ولكن الإدارات الأهلية وسلطات حكومة التأسيس سارعت إلى الفصل بين المجموعتين واحتواء الموقف. تفاصيل الحادث في حديث الصحفي محمد صالح البشر.
11: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السلطة. بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب اللي حصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 يوم في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني تعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده. أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل، فيتحركت قوة من الدعم السريع، هو القبض طبعا بينفذ الدعم السريع في الظرف الحالي ده، فتحركت قوة من الدعم السريع على عربية مشت المنطقة بتاعت الحلة بتاعت النازل على أساس إنه تشوف المتهمين. فأول ما القوة وقفت المتهمين ديل أطلقوا النار على القوة، قتلوا 3 عساكر من قوات الدعم السريع قطاع الفردوس. هنا الحادث بعد ما وقعوا ديل قتلوا 3 أهل المنطقة دي ذاتها، أهل الحلة ديل اللي هم متهمين بالحادث الأولاني، حسوا إنه الموضوع ممكن يكون خطير وكده، طوالي هم طلعوا من المنطقة القرية دي نفسها واتجهوا إلى منطقة الصمت. فالموضوع هنا في الفردوس أخذ طابع فحصلت تحركات من قوة، لكن طلعوا ناس بمواتر، طلعوا ناس بعربات خاصة يتحركوا في الطريق ده، فديل مشوا لاحقوا الناس الحلة الجبيل ارتكبوا الحادث، فقتلوا منهم عدد من الرجال، وبرضو في نسوان تقريبا في 2 من النسوان اتوفن في الحادث ده. الحادث ده وقف هنا، يعني ديل كردت فعل لمقتل 3 ديلك، واخذ طابع قبلي طبعا، هجموا وصلوا الناس ديلك قبل ما يوصلوا محلية الصنطة وقتلوا منهم 3. في ردت فعل تاني من الجانب اهلنا الهبانية قبل الكلام ده العصر، اول الكلام ده بالضبط الساعة 2 يوم 3 ده، الساعة يعني 5 وشوية في ردة فعل من الجانب بتاع الهبانية، اعتدوا على فريق وطبعا السنة في اختلاط شديد في البادية بين القبيلتين، فهجموا على فريق قتلوا 3 من الفريق ده وساقوا بقرة. الموضوع هنا أخذ توتر شديد، لكن حصل تدخلات، يعني الإدارة الأهلية للهبانية في الصمتة هم هناك قاموا وقالوا نحن مستعدين بالسيطرة على الموقف من جانب الهبانية. الإدارة الأهلية للرزيقات في محلية الفردوس برضو متحركين وأعلنوا التزامهم إنه الموضوع ده ما يتطور. الإدارة الأهلية الهبانية التزمت أكثر بإنه البقر اللي ساقوها أثناء الصراع دي هي بتلتزم بها بترجعها. الحكومة برضو اتحركت، حكومة أنا تكلمت مع والي شرقي دارفور طارق مرسال، هو قال رسلوا عربات أكثر من 20 عربية لمنطقة الحادث من هنا، ومن برام اتحركت برضو عربات قتالية وصلت المنطقة بتاعت الحادث، وعربات اللي من الشرق برضو وصلت، واتحركت قوة أكثر من 60 عربية، دي معلومات برضو جمعتها من نيالة بقيادة المقدم عيسى غباش، ديل اتحركوا قبل المغرب، والاتفاق انه كل القوة دي الاكتر من 100 عربية دي تتواجد في الشريط الحدودي ما بين الرزيقات والهبانية. الحادث هسي الضحايا من الطرفين ما اقل من 16 من القبيلتين هبانية ورزيقات. اتمنى انه الحادث يقوف هنا، والحكومة انا ذاتي بطالبة تبذل مجهود اكتر في انه تحجب الدماء بتاعت المواطنين والمساكين، والدنيا خريف والناس مقبلين على موسم بتاع زراعة، واتمنى انه الموضوع ما يتطور. وهو الحاجات اللي انا حصلت على دي كلها مطمئنة انه الوضع بين الهبانية والرزيقات ما بتطور اكتر مما حصل.
6: كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأضية بسبب نقص الطعام بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب. المزيد في حديث الناشطة هويدا عبد الرحمن لراديو دبنجا.
15: بتحدث في إطار عملنا الإنساني بالسجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جداً، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس ولغلاء يعني الزرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها.
12: حقيقة مسألة أنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديدا أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية الإضية، هي معروفة جدا مشهورة بأنها أراضية زراعية خصبة جدا وفيها كمية هائلة من الجنايل. فحاجة دي كانت بالنسبة لنا صراحة، بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جدا. لكن طبعا الواحد عارف ظروف الحرب بيعزل الحاجة دي حاجات كثيرة جدا. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان انك انت اصلا توفر به والتقاوي اللي بتقدر تزرع بها، وحتى لو يعني توفرت، لاحظنا انه الاسر ذاتها يعني الحرب انهكتها، الجوع انهكها، بيت ما عندها ذاتها بنية يعني تجيب بها وتشتغل بها. الحاجة الثانية طبعا عدم وفرة القروش. الحاجة الثالثة والمزعجة جدا جدا انه حتى السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان. ولوة الدهن حصلت 20,000، ولوة الماريك حصلت 18,000، وده طبعا تأثير يعني انعكس تماما، تأثير سلبي جدا على الأهالي. في بيجي بالسؤال واحد بيكون مندهش في إنه يعني كيف إن ولاية زي غرب كردفان يكون فيها جوع ولا تأكل المواطن يأكل الأنباس. ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكره، لأنه نحن شفناه بنفسنا وصرناه على الأرض، يعني ما حكولينا بيها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا نسبة الأسباب اللي أنا ذكرتها سابقا دي. الحاجة الثانية المهمة جدا أعرفها أنه حتى غرب كردفان ما عاد تصل إغاثات بالساهل، يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت أنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان. وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب، ووجهة الوصول للأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا. فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحن بالله حقيقة أنا كمناشطة وكمهتمة بالعمل الإنساني وأستغل في الاستجابة الإنسانية، يعني عبر الدبنجة وعبر جهات كثيرة جدا، أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحقوا ما تبقى من إنسان غرب كردفان، لأنه يعني هو زي ما بقول حاليا لا ناقة لهم ولا جمل، غير إنهم هم أصبحوا مواطنين محاصرين في الولاية دي بدون ما يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل، ولا أي نوع من الـ يعني سبل كسب العيش، ولا أي نوع من الأمن الغذائي. وجدت مشكلة كبيرة جدا.
6: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
16: راديو دبنجة، راديو
13: في لقاء خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجة.
17: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريك والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع. والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في غيمة شديدة في المدلة.
0: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
17: لا لا أنا ما بدون في المدينة ذات وقعت، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة، يعني ما في طريقة خالص.
0: نعم
17: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد بدون زرع.
18: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
17: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قاعدين كل القيب أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير، فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، ساعدت كثير. لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
18: نعم، التقاوي اللي جيته في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
17: والله غالية، لأنه من عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا لأنه التماليس عمل 10,000، وهسي عمل 12,000، هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك البخم طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى الفول مكشور، ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
18: نعم
17: هذا شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
18: وطيب
17: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
18: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
17: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المفراد غالي، حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000، المخمص حارتولك 120,000، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك 120.
18: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
17: نعم، جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
18: أوكي. نعم.
17: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع، لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
18: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
17: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعاً هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سينا بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلا.
18: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في إنتاجية كويسة؟
17: نعم هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام، يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا حيكون سمع، موسمنا حيكون سريع والمطر تم.
18: نعم. وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
17: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود وبعد

0: يعني معقدة 15,000، فما في مراقبة، رغابة ما في. ويعني الإدارات المحلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
1: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل، هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
0: نعم، هو ده الحاصل، بس ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المقلب.
1: وطيب
0: رغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70,000 بقي ل360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا من رب العالمين وهو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله باسم رب العالمين.
1: نعم. وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
0: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها، تجيب للناس التراغي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها، تجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوف المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه، ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع.
1: نعم.
0: ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، مقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026. الدعم السريع يشن هجوما بالطائرات المسيرة على الخرطوم وعطبرة والأبيض صباح اليوم. مقتل نحو 15 شخصا في اشتباكات أحلية في الحدود بين محليتي الصنطة والفردوس بجنوب وشرق دارفور. معارك جيزان تجبر أكثر من 2500 شخص على الفرار بولاية النيل الأزرق. والي النيل الأبيض يصدر قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية في محلية الدويم ماء إضراب التجار. تحالف التغيير الجذري يقول الحرب واستهداف البنية التحتية عمقتا أزمة الكهرباء وسعتا معاناة المواطنين. أصحاب شاهنات يشكون من تعدد الجبايات وارتفاع تكاليف النقل في الولاية الشمالية. قرار بمنع إخراج الدخن والذرة من محلية كوتومبي شمال دارفور. محلية كاس تبدأ ترتيبات إخلاء المدارس من النازحين وتوفير مواقع بديلة. التعايشي يبعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن أوضاع التعليم في السودان. بعد غياب طويل لاعتماد الساحة الخضراء موقعا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تصعيد جديد للعاملين وطارات السودان احتجاجا على الأوضاع المالية والوظيفية. أسعار العملات الأجنبية تواصل ارتفاعها والجنيه المصري يسجل مستويات قياسية. الهلال يستقبل مدربه الجديد جوزي زيمباور في العاصمة الرواندية كيغالي. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
4: كلكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. راديو

0: يموصلني زراعت وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بدأسني رادي وذبنقاي كستان هداب ننقدي
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470 راديو دبنجا معاك ومنك أولي

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور، ومناشد الأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقف في ولايتي نهر النيل والخرطوم، وسط تحليق مكثف للمسيرات وسماع ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وقالت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الحجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المضادات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردد المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة من شحب الأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والسنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور إن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس والمناطق التماس مع محلية السنطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب اللي حصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 أيام في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
0: قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت 12 أغسطس هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ ولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان مهام الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصفوفة تتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووسط تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصفوفة إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك انتلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيواء عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفقا على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصلا إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين، وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات، سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
0: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل المولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وغدا الخميس احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفته محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء والأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفوا الغرفة التجارية بالقرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها، ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت.
0: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق. وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات، في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاحنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يا أخوانا ما ممكن عبور، أنا أدفع 50 خاش بنقولة، أدفع 50 جاي بطري قلقين، أدفع 50 في المدخل بتاع بنقولة، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000 يا جم. عربية مصرح لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله بيأرقين كابلوا بمليون وتمنميان، أنا ما بياس كعنا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
0: كشف كادر الصحي منطقة سندما بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبلهارسيا خاصة وسط الأطفال، محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال القادر الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف، إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات، ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج. وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض من المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن ما بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخواننا متراقبة كبير جدا، إننا نرى دورها هتعيش هنا، حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعوم هناك، يعني الأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كثير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
0: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإقاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ، بدءا من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي. ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719,000 شخص بولاية النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأدام المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية، بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال محمد عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان باهوارت الذي يتولى محاميه في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 12 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما الذي تم تناوله في زيارتي وزير الدفاع ومني أركم الناوي لدولة جنوب السودان؟
7: جنوب السودان بالنسبة له فيها أهمية لأنه يكون في حماية لمنشآت النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير.
8: الموضوع ما بيترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية.
6: ردود الفعل على دعوة البرهان للحوار السوداني بالداخل،
9: وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة.
10: كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب.
6: نزاع قبلي يسفر عن سقوط ضحايا في شرق دارفور.
11: أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل.
6: ونقص حاد في الغذاء في منطقة الأضية زكريا بغرب كردفان.
12: في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس ولغلاء يعني الزرة وعدم وجود المال.
6: إذن فاصل قصير ونواصل.
13: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
6: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرون أمس الثلاثاء زيارة رسمية لدولة جنوب السودان، ترأس خلاله وفد من الخارجية وجهاز المخابرات العامة والشرطة ووحدة الحدود. حول هذه الزيارة تحدث لدبنجا كل من الفريق دكتور جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي والصحفي والمحلل السياسي أتيم سايمون. نبدأ بأتيم سايمون.
7: زيارة وزير الدفاع السوداني لجوبا هي زيارة مهمة في توقيت مهم، خاصة وأنه هي بتجي في زمن الحرب في السودان، بقت تأثر على مصالح الأمن القومي في دولة جنوب السودان طالما المعارك انتقلت للمناطق المجاورة في الحدود المشتركة بين البلدين، سيما أنه هناك ملفات حساسة ما اتحسمت بين البلدين، منها قضايا اللي تناقشت في مراحل ما بعد السفتة زي أمن الحدود والقضية المحورية الأمنية المتمثلة في حركة الجماعات المسلحة، إلى جانب تأمين منشآت نقل النفط وملف أبيه. عشان كده تكونت لجان أمنية مشتركة من الزيارات المشتركة للمستشار، تكونت لجان أمنية مشتركة للتنسيق بين جيبة والخرطوم، ودي زيارات جاية من المصالح بتاعت البلدين الاقتصادية. جنوب السودان بالنسبة له فيها أهمية لأنه يكون فيها حماية لمنشآت النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير بتاعة مواجهات، خاصة بعد ما تم استهداف أكثر من منطقة فيها مرور خط أنابيب البترول وتوقفت العمليات بعد ذلك تم استهدافها. السودان برضه عاوز يأمن على حدود الأمنة والمستقرة بينه وبين جنوب السودان، وداير برضه يكون في تعاون بينه وبين جنوب السودان في منع انتقال السلاح والمغاتلين والاضطرابات في مناطق الحدودية، خاصة مناطق كردفان وحدود دارفور ومناطق النيل الأبيض. المباحثات اللي بيقوم بها وزير الدفاع السوداني هي اصلا جايه في اطار الاليه السياسيه والامنيه المشتركه، ودي لانه الاليه دي بترتبط بقضايا اللي كانت عالقه من الانفصال بما فيها قضايا الحدود والترتيبات الامنيه وبيئيه. عشان كده الزياره دي هي محاوله لان تتفتح قنوات اتصال عسكريه وسياسيه جديده وتعزيز الفرص بتاعت التواصل ده، خاصه في ظل الظروف الغير مستقره في السودان وجنوب السودان. هذه الزيارة مباحثاتها مباحثات مغلقة، لكن أهميتها بتجي في أنه في استشعار للمصالح دي ينجبه الخرطوم، وأي تفريط في هذه المسائل يمكن يمتد للدولة الثانية. جغرافيا المصالح الاقتصادية والأمنية بتخلي من الصعب على البلدين أنه يتعاملوا مع استقرار جاره باعتبار قضية مفصلة في أمنه وفي مصالحه الوطنية. لذلك أتوقع أنه هذه الزيارة تخلص ل تنسيق مشترك في المسائل اللي تطرقنا لها، المخاوف الأمنية من خرطوم في جوبا ومخاوف الأمنية من جوبا. خرطوم على جنوب السودان برضو مقبل على انتخابات، فعليه ومحتاجين لضمانات لاستقرار الحدود وعدم تدخل السياسي لكل بلد في الثانية، أو محاولة إعادة استئناف ملف السلام والتفاوض والوساطة بين الحكومة السودانية ومجموعات الدعم السريع وحكومة التأسيس.
6: ونستمع لحديث الفريق جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاقتصادي الذي تحدث لدبنجا عن زيارتي وزير الدفاع ومني أركو مناوي لدولة جنوب السودان.
8: ويبدو أن هنالك كثير من القضايا المشتركة يعني تحتاج لزيارة وزير الدفاع والمرافق له، ولكن أهم قضية محورية بين الدولتين هي قضية المناطق الخمسة المتنازع عليها اللي هي بسموها كليمت إيري، أي زول بيقول لي حقتي. وأبرزها طبعا المناطق دي هي أبي أي وجودة ودبة الفخار والمقينس وبحر العرب. المهم هي خمسة مناطق معروفة بأنها هي المناطق المتنازع عليها، وده واحد من الحاجات الهامة. لأخذ المسألة الثانية انتخابات أبي أي. جنوب السودان أعلن منطقة أبي أي دائرة انتخابية ومتوقع أن تجري فيها الانتخابات في ديسمبر القادم. وطبعا أبي أي لسه منطقة متنازع عليها لسبب بسيط، أنه كان مفروض استفتاء أبي أي يتم قبل الاستفتاء على جنوب السودان، لكن طبعا المشاكل التي حدثت في ذلك الزمن أخرت قيام الاستفتاء، وبالتالي علقت قضية أبي أي وخلتها إلى الآن معلقة. وطبعا القضية ما حصل فيها تحكيم دولي، والتحكيم الدولي عجب دولة جنوب السودان ولكن لم يرضي قبيلة المسيرية على وجه التحديد، وبالتالي الحكومة لم تجرؤ على تنفيذه لأنها هي يعني وافقت على التحكيم، وبحسب القانون الدولي توافقت على التحكيم تقبل بنتائج التحكيم. لكن طبعا قبيلة المسيرية هي التي يعني اعترضت بشدة باعتبار أنها هي صاحبة مصلحة وهي العايشة في المنطقة، الموضوع ما بيترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية طويلة. عموما دي قضية محورية ومهمة جدا، وأحسب أنه وجود ووصول وزير الدفاع إليها مهم للتباحث حول هذه المسألة وإيجاد مخرج وإيجاد مخرج. وطبعا كلنا نعلم أنه يعني الحكومة حسب الظروف الحالية أوكلت لدولة جنوب السودان حماية مناطق البترول، بمعنى أن هنالك تنسيق وتعاون. بعد ذلك طبعا في مشاكل في الحدود، يعني مثلا سوق النعام كثير منه يعني يصل منه دعم للمتمردين، وجود النوير بكثافة كبيرة جدا داخل قوات الدعم السريع، دي كلها من المشاكل. يعني الاثنين ممكن يوصف في طرحها إذا كان البرهان سارة والتفصيل بيكون لدى السيد وزير الدفاع، وأحسب أن يكون معه زول من جهاز الأمن والمخابرات وزول من لجنة الحدود وإلى آخره. ففي تقديري الزيارة هي لبحث التعاون المشترك بين الدولتين، ما فيها أي خلاف. وأنا شايف يعني يستقبل استقبال فخم وكبير جدا، استقبال رسمي يعني لائق، وأحسب أنه سيؤدي ياتي منه بنتائج إيجابية، ربنا يوفق هذه الخطوة. أما زيارة السيد مني أركو مناوي، مني طبعا هذه الأيام هو يعني متحدث بصراحة كاملة، وحديثه صراحة يجد قبول للكثيرين، ينور الناس في هذه الدولة وينور الناس في هذه الدولة. ذهب إلى يوغندا وتحدث الشعب السوداني الموجود هناك، والآن في زيارته للجنوب. أنا أحسب أنه مني ده يركز على القواعد الشعبية وعلى توضيح حقائق الميدان وعلى توضيح رغبتهم في السلام، ولكن كيف يتم السلام. لا أحسب أنه يتحدث عن الحدود والمناطق المتنازع عليها أو يكون ماشي بنفس أجندة وزير الدفاع أبدا. أنا أحسب أنه هو عنده أجندة مختلفة، هو كثير ما ينور الناس يعني في أوروبا قاعد يمشي يتحدث، وفي دول أفريقيا في تشاد يتحدث، لكن أبرز حديث نقل الآن في وسائل التواصل كان في أوغندا حسب أنه قبل جنوب السودان. فزيارة مني أركو مناوي تختلف تماما في أهدافها وأجندتها عن أجندة السيد وزير الدفاع. وطبعا الحديث الذي أدلى به للتلفزيون خلال اليومين الماضيين يعني انتشر كانتشار النار في الهشيم، ولعله قد يكون أوضح حقائق الناس ما كانوا عارفينها، وأوضح خفايا قيام الحرب كيف وتفاصيلها وتدبيراتها وترتيباتها، ومن الذي أطلق الطلقة الأولى ومن الذي أطلق وأسباب انحيازهم ذاته. ويعني زي ما الدعم السريع بأخذ عليه أنه مني ده هو هم جابوه دخلوه في الاتفاقية، لكن هو وضح أسباب انحيازه للقوات المسلحة وللشعب السوداني في هذه الحديث. هو الآن رجل دولة ورجل له موقعه في قيادة الدولة وفي مشاركة كبيرة في حرب الكرامة، وقدم تضحيات وتقدم تضحيات كبيرة جدا. نحسب أنه يعمل عمل سياسي أكثر من أنه عمل مهني كما يقوم به السيد وزير الدفاع. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
6: كشفت مصادر لراديو دبنجا عن اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وشخصيات قومية بارزة من بينهم نبيل أديب ونصر الدين شلقامي وعبد الله آدم خاطر لمناقشة سبل إطلاق حوار سوداني سوداني وتهيئة المناخ السياسي. حول دعوة البرهان للحوار نستطلع آراء القوى السياسية وأيضا آراء المحللين السياسيين. نبدأ في هذا المحور برأي السيد كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
10: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريك ثرو لانه البلد جربت الحوارات الخارجيه، امورنا كلها في الخارج، لفينا في بالقضيه السودانيه ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضع في هايدلبرج واتفاقيه السلام مشاكوز، لفينا القاره الافريقيه كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف. النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية بلبس، بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس. ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت. الطواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، اولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب ان تلغى، يجب ان توقف الحرب، يجب الحوار ده ان يشمل اطراف الازمة بما فيها حكومة تأسيس. انت دار تحاور منه ودار تحاور كل الناس اطراف الازمة. الحوار ده استثناء المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعمين في السودان، لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب. حوار الحرب دي ما بدي، ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات. الضمانات بنسويها نحن القوى السياسية، المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب، لكن بكرر لا بد من وقف الحرب.
6: وحول دعوة الحوار تحدث لدبنجا أيضا المحلل السياسي قرشي عوض.
14: طيب الحوار السوداني هو محاولة لإنقاذ الدولة السودانية القديمة من الانهيار، أو الدولة اللي بالفعل انهارت يعني حقيقة يعني، وذلك بتوسيع قاعدة المشاركين فيها باستقبال القادمين إليها. والصراع الذي نلاحظه الآن هو صراع بين القادمين والقدامى، الناس المستفيدين من الدولة بشكل هذا والقادمين إليها. طيب القادمين ديل بيضموا أحزاب سياسية وبيضموا شخصيات بيسموها حسي شخصيات قومية، كويس، وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة، الدولة اللي بتخليهم خبراء ومحللين سياسيين وبتخليهم مشاكل ذلك. لكن في قادمين ما بيفتكروا إنه الدولة دي السقف ده
9: بيدخلهم بغامتهم الحقيقية، بيفتكروا أن السقف ده واطي وحقه يرتفع أكتر من كده. لكن هم ما مختلفين مع الدولة القديمة في أساسيات حكمها أو في طرائق حكمها، يمكن يكونوا مختلفين معها في طرائق حكمها، لكن ما مختلفين معها حول المصالح الاجتماعية اللي بتدافع عنها، هي مصالح الحلف الرأسمالي بألوان طيفه الكثيرة أو بأشكال الرأسمالية الكثيرة، واللي سياسته كلها بتنحصر في روشتة الصندوق النقد الدولي الممثلة في رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية وتعويم سعر العملة. دي بتلاقوا فيها، لكن دي يخدموها كيف؟ في واحدين دارين يخدموها بالطرق العسكرية الخشنة، وفي واحدين بيفتكروا انه ممكن تتخدم بطرق ديمقراطية وطرق تستجيب لروح العصر. يمكن يكون ده الخلاف خلاف شكلي. هو بيشبه الحوار الوطني في عهد البشير، اللي هو يعني كل أطياف الرأسمالية يتلاقت خاصة من نداء السودان والقادمين من نداء السودان، اتلاقت في انه لابد من التوافق على انقاذ الدوله من الانهيار، او يقولوا انهيار السودان، وفي الحقيقه ما انهيار السودان، هو انهيار الدوله القديمه كويس. وبالعكس انهيار السودان حيكون اذا الدوله دي استمرت اكثر من كده، ده الحياني انهيار السودان فعلا. لكن دي كلهم تلاقوا على ضروره انقاذ الدوله القديمه، لكن الاعتراض كان في انه السقف المقدم المؤتمر الوطني ما كان بيدخل القوى القادمه او القادمين بغاماتهم الحقيقيه، يعني ما كان سقف الحوار الوطني بيدخل زول في غامه الصادق المهدي مثلا، يعني الا ينحني يعني، وما ممكن زول زي الصادق المهدي ينحني. لكن طبعا في ناس ممكن ينحنوا اقل من الصادق المهدي، ممكن ينحنوا ويخشوا زي الناس شفناهم خشوا في الحوار الوطني، ديل الان برضو ممكن يخشوا في الحوار السوداني، لكن القوى السياسيه الاخرى ما ممكن تنحني وما ممكن تقدم تنازلات، يعني اكثر من تنازلات لصالح المؤتمر الوطني. بالعكس الجيش الان مطالب بانه يقدم تنازلات اكثر، التنازلات دي بتتمثل في اول حاجه تاسيس شرعيه للحوار ذاته كويس، نمره 2 الاشتراك في إعداد أجندة الحوار نفسه، نمرة 3 لابد أن يكون الحوار على خلفية وقف الحرب وبالتالي مشاركة الجهات التي تحمل السلاح فيه. فالموضوع موضوع سقف للحوار وموضوع سقف يدخل القوى السياسية بحجمها الطبيعي، القوى السياسية الآن التي يراد لها أن تشارك والتي يتوقع منها أن تساهم في توسيع قاعدة الحكم في السودان. غايرة الحكم دي أو الأسس اللي هيقوم عليها الحكم ده، يعني الجيش ممكن يقبل بإصلاحات لكن تحت سلطته، يكون هو الحاكم وهو المسير وهو المسيطر على السلطة، لكن بعد ده ممكن تحصل إصلاحات. أما كون الإصلاحات تطاله ذاته، يعني تطال إبعاده عن السلطة وتأسيس سلطة جديدة يكون هو تحت سيطرة سلطة مدنية، ده ما لن يوافق عليه الجيش. وبالتالي أكبر تنازل ممكن يقدمه الجيش هو إصلاحات تحت سيطرته وتبغي عليه في السلطة. طيب ده ما بيساهم في انسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها. إذا قلنا إنه بنطالب الآن بانسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها، ده يجب أن يحدث بالتزامن مع انسحاب الجيش من السياسة وانسحابه من السلطة، العمليتين ده يتمن بالتزامن مع بعض. فبالتالي أنا شايف إنه الحوار لو نجح غمة الفشل في إنه ينجح وإنه يستقطب قاعدة أوسع وإنه يشمل قوة سياسية كانت واقفة بعيد عن الحوار، وقوة سياسية بتربط ما بين ضرورة الحوار والحلول السياسية وإيقاف الحرب. شكرا، السلام عليكم.
6: حدث صدام قبلي إثر خلاف شخصي بين أفراد ينتمون لمكونين قبليين مختلفين أسفر عن سقوط ضحايا، ولكن الإدارات الأهلية وسلطات حكومة التأسيس سارعت إلى الفصل بين المجموعتين واحتواء الموقف. تفاصيل الحادث في حديث الصحفي محمد صالح البشر.
11: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السلطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب الحصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 يوم في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده. أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل، فيتحركت قوة من الدعم السريع، هو القبض طبعا بينفذوا الدعم السريع في الظرف الحالي ده، فتحركت قوة من الدعم السريع على عربية مشت المنطقة بتاعت الحلة بتاعت النازل على أساس إنه تشوف المتهمين. فأول ما القوة وقفت المتهمين ديل أطلقوا النار على القوة، قتلوا 3 عساكر من قوات الدعم السريع قطاع الفردوس. هنا الحادث بعد ما وقعوا ديل قتلوا 3 أهل المنطقة دي ذاتها، أهل الحلة ديل اللي هم متهمين بالحادث الأولاني، حسوا إنه الموضوع ممكن يكون خطير وكده، طوالي هم طلعوا من المنطقة القرية دي نفسها واتجهوا إلى منطقة الصنطة. فالموضوع هنا في الفردوس أخذ طابع فحصلت تحركات من قوة، لكن طلعوا ناس بمواتر، طلعوا ناس بعربات خاصة يتحركوا في الطريق ده، فديل مشوا لاحقوا الناس الحلة الجبيل ارتكبوا الحادث، فقتلوا منهم عدد من الرجال، وبرضو في نسوان تقريبا في 2 من النسوان اتوفن في الحادث ده. الحادث ده وقف هنا، يعني ديل كردة فعل لمقتل 3 ديلك، واخذ طابع قبلي طبعا، هجموا وصلوا الناس ديلك قبل ما يوصلوا محلية الصنطة وقتلوا منهم 3. في ردة فعل تاني من الجانب أهلنا الهبانية قبل الكلام ده العصر، أول كلام ده بالضبط الساعة 2 يوم 3 ده، الساعة يعني 5 وشوية، في ردة فعل من الجانب بتاع الهبانية اعتدوا على فريق وطبعا السنة في اختلاط شديد في البادية بين القبيلتين، فهجموا على فريق قتلوا 3 من الفريق ده وساقوا بقرة. الموضوع هنا أخذ توتر شديد، لكن حصل تدخلات، يعني الإدارة الأهلية للهبانية في الصنطة هم هناك قاموا وقالوا نحن مستعدين بالسيطرة على الموقف من جانب الهبانية. الإدارة الأهلية للرزيقات في محلية الفردوس برضو متحركين وأعلنوا التزامهم إنه الموضوع ده ما يتطور. الإدارة الأهلية الهبانية التزمت أكثر بإنه البقر اللي ساقوها أثناء الصراع دي هي بتلتزم بها بترجعها. الحكومة برضو اتحركت، حكومة أنا تكلمت مع والي شرقي دارفور طارق مرسال، هو قال رسلوا عربات أكثر من 20 عربية لمنطقة الحادث من هنا، ومن برام اتحركت برضو عربات قتالية وصلت المنطقة بتاعت الحادث، وعربات اللي من الشرق برضو وصلت، واتحركت قوة أكثر من 60 عربية، دي معلومات برضو جمعتها من نيالة بقيادة المقدم عيسى غباش، ديل اتحركوا قبل المغرب، والاتفاق انه كل القوة دي الاكتر من 100 عربية دي تتواجد في الشريط الحدودي ما بين الرزيقات والهبانية. الحادث هسي الضحايا من الطرفين ما اقل من 16 من القبيلتين هبانية ورزيقات. اتمنى انه الحادث يقوف هنا، والحكومة انا ذاتي بطالبة تبذل مجهود اكتر في انه تحجب الدماء بتاعت المواطنين والمساكين والدنيا خريف وناس مقبلين على موسم بتاع زراعة، واتمنى انه الموضوع ما يتطور. وهو الحاجات اللي انا تحصلت على دي كلها مطمئنة انه الوضع بين الهباني والرزيقات ما بتطور اكتر مما حصل.
6: كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأضية بسبب نقص الطعام بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب. المزيد في حديث الناشطة هويدا عبد الرحمن لراديو دبنجا.
15: بتحدث في إطار عملنا الإنساني بالاستجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس ولغلاء يعني الزورة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. حقيقة مسألة إنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديدا أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية الإضية، هي معروفة جدا مشهورة بأنها أراضيها الزراعية خصبة جدا وفيها كمية هائلة من الجناين. فحاجة دي كانت بالنسبة لي أنا صراحة، بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جدا. لكن طبعا الواحد عارف ظروف الحرب بيعزل حاجة دي حاجات كثيرة جدا. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان إنك أنت أصلا توفر به والتقاوي اللي بتقدر تزرع بها. وحتى لو يعني توفرت، لاحظنا إنه الأسر ذاتها يعني الحرب أنهكتها، الجوع أنهكها، بيت ما عندها ذاتها بنية يعني تجيب بها وتشتغل بها. الحاجة الثانية طبعا عدم وفرة القروش. الحاجة الثالثة والمزعجة جدا جدا إنه حتى السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان. ولوة الدهن حصلت 20,000، ولوة الماريك حصلت 18,000، وده طبعا تأثير يعني انعكس تماما تأثير سلبي جدا على الأهالي. في بيجي بالسؤال واحد بيكون مندهش في إنه يعني كيف إن ولاية زي غرب كردفان يكون فيها جوع ولا تاكل المواطن ياكل الأنباس. ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكره، لأنه نحن شفناه بنفسنا ووصلناه على الأرض، يعني ما حكوا لنا بها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا بالنسبة للأسباب اللي أنا ذكرتها سابقا دي. الحاجة الثانية المهمة جدا أعرف إنه حتى غرب كردفان ما اتصل إغاثات بالساحل، يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت إنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان. وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب، وبقت الوصول للأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا. فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحكي بالله حقيقة أنا كمناشطة وكمهتمة بالعمل الإنساني وأستغل في الاستجابة الإنسانية، يعني عبر الدبنجة وعبر جهات كثيرة جدا أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحقوا ما تبقى من إنسان غرب كردفان، لأنه يعني هو زي ما بقول حاليا لا ناقة لهم ولا جمل، غير إنهم هم أصبحوا مواطنين محاصرين في الولاية دي بدون ما يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل ولا أي نوع من يعني سبل كسب العيش ولا أي نوع من الأمن الغذائي، وجدت مشكلة كبيرة جدا.
6: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
16: راديو دبنجا، راديو
13: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
17: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
18: الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العرش الزرع. والآن المطر استعدل، يعني سألنا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
17: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
18: لا لا أنا ما بظن في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت سواقها الاصليه هو زراعه يعني ما في طريقه خالص.
19: نعم.
18: الموجلد اكبر كميه الناس زرعت يعني من هنا الموجلد لحد الدبب، من الموجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوه بدون زرع.
19: نعم. طيب الجهات المسؤوله او يعني وزاره الزراعه قدرت وفرت لكم تقاوي جيده او يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
18: أنا أستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تداوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعة كونسيل فما جابت لنا تداوي لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التداوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير. لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا ما جابوا لنا أي حاجة.
19: نعم. التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
18: والله غالية لأنه عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا لأنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 أسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى. عندك البخم طبعا برضو ب 13,000 كان قبل القناة الحسي حاليا. يعني والفول لا الملوى. الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
19: نعم. نعم.
18: فده شغل الهسي ماشي لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
19: وطيب
18: دارين المزيد لو في اي منط حاجه بتناشوا يكون في مناسجه عشان الناس تزرع ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
19: طيب اعتمدتوا على الطريقه التقليديه انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعه مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
18: والله يا أستاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بستطيع لكن المحراث غالي حق الحمار وبتاعة البابور ذاته بمية المخمص بمية وعشرين ألف المخمص حارتونك بمية وعشرين ألف سوى الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120
19: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
18: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
19: أوكي. نعم
18: لكن يعني ما بطلت من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته
19: الجراية
18: صعبة شوية.
19: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
18: والله احنا الاداره الاهليه دي احنا اصلا منذ الفتره اللي فاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلد هنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي طبعا هي حاجه متواصله بعض لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكله اصلا.
19: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في انتاجيه كويسه؟
18: نعم هتتوقع انتاجيه 100% يعني مش 200% ولا تاكيد 100% لان الناس كلها حركت وما خلت شيء في الارض والنبات ذاته قام يعني نحن نتوقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
19: نعم. وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
18: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين ما في ضبط يعني. أول حاجة أي زول يعني أنت بسجل برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني. كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونص في مناطق. الآن الملوى بقيت بخمستاشر ألف. خمستاشر ألف الآن أنا كلامي معك ده خمستاشر ألف. فما في مراقبة رغابة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
19: نعم اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بتعب السنة كله ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد بكون خريفه ده كله راح ساكت.
18: نعم نعم نعم هو ده.

0: 360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا من رب العالمين وهو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
1: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين، او سواء كان للجهات الحكوميه، ناس وزاره الزراعه، بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
0: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس. ولحد الان نحن في المجلس ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب، تجيب للناس التراغي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعه ذاتها، تجيب الناس مناديب، لان في طير بيجي في الدرج ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بياكل العيش الضخم، ومفروض انهم يعني يبادروا، لان الرغم ان احنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لان المزارع ده بلاه، ما في طريقه، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه احنا تقريبا لنا كم 3 4 سنة، ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كذا، ما في. لكن النظر الحمد لله تصار.
1: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026. الدعم السريع يشن هجوما بالطائرات المسيرة على الخرطوم وعطبرة والأبيض صباح اليوم. مقتل نحو 15 شخصا في اشتباكات أحلية في الحدود بين محليتي الصنطة والفردوس بجنوب وشرق دارفور. معارك جيزان تجبر أكثر من 2500 شخص على الفرار بولاية النيل الأزرق. والي النيل الأبيض يصدر قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية في محلية الدويم ما إضراب التجار. تحالف التغيير الجذري يقول الحرب واستهداف البنية التحتية عما قتا أزمة الكهرباء وسعتا معاناة المواطنين. أصحاب شاهنات يشكون من تعدد الجبايات وارتفاع تكاليف النقل في الولاية الشمالية. قرار بمنع إخراج الدخن والذرة من محلية كوتومبي شمال دارفور. محلية كاس تبدأ ترتيبات إخلاء المدارس من النازحين وتوفير مواقع بديلة. التعايش يبعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن أوضاع التعليم في السودان. بعد غياب طويل لاعتماد الساحة الخضراء موقعا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تصعيد جديد للعاملين وطارات السودان احتجاجا على الأوضاع المالية والوظيفية. أسعار العملات الأجنبية تواصل ارتفاعها، والجنيه المصري يسجل مستويات قياسية. الهلال يستقبل مدربه الجديد جوزي زيمباور في العاصمة الرواندية كيغالي. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
4: كلكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
4: راديو دبنجا دبوا جرنبل الأدمونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور، ومناشد الأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقع في ولايتي نهر النيل والخرطوم، وسط تحليق مكثف للمسيرات وأسماء ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وقالت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المطاردات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردد المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة من شحب الأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والصنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السنطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب الحصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 أيام في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
0: قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت 2 أغسطس هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان مهام الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصطفى التتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووصلت تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصطفى إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك انتلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيواء عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفقا على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصلا إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين، وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات، سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
0: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل المولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وقدا الخميس احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفتحوا محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، ثاني أنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت.
0: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتوم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتوم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق. وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه، إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات، في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاهنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يا أخوانا ما ممكن عبور، أنا أدفع 50 خاش بنقلة، أدفع 50 جاي بطري قرقين، أدفع 50 في المدخل بتاع بنقلة، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000. يا جماعة عربية مصرح لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله في أرجين كافينه ب1,800,000، أنا ما أبي ياس كعنا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
0: كشف كادر صحي منطقة سندما بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبلهارسيا خاصة وسط الأطفال محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال الكادر الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف، إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج. وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن أما بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخواننا مطرقة كبير جدا. إن نرى دورة هتعيس هني، حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعوم هناك، يعني للأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كتير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
0: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإقاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدعم من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي، واستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719,000 شخص بولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأدام المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية، بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال محمد عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان باهوارت الذي يتولى محاميه في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رأيهم في المسائل السياسي المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة: هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تقييم لاجتماعات أديس أبابا ورؤية للإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفتنا في الحلقة الفاعلة النسوية أيام البشرة، ومريم حامد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة أيام البشرة، ونسألها عن موقفها من اجتماعات الأهلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات، ومن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة. وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة، وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوعي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام. وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بضغوطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أول الخطوات أن تستمر القوى المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
1: سمعنا من الأستاذ هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب والخلط بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا، لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا بك في كنداكات وميارم.
3: شكرا شديد انه دي فرصه كويسه تحت لنا كمجموعات نسويه او كمنظمه. مثلا انا مريم حامد مديره التنفيذيه لمنظمه كيان لتمكين المراه. طيب انا بالنسبه لي انه القوى المدنيه المناهضه للحرب والضغط انه تعمل تغطي في موضوع العمليه السياسيه وبتمهد لاستعاده المسار الانتقال الديمقراطي بالسودان يعني فقدت الثقه في بعض من اطراف الخماسيه يعني وليس في كل الاليه باكملها يعني تمام. ويعني ومن الضروري انه تتسع اطراف الاليه الخماسيه فيما بينها لاعاده جذور التواصل يعني مع كل القوى المدنيه وانه ما ترفع بتجاوز بتاع التكوينات المدنيه بتكون الرابطه المشاركه في الاجتماع الاخير يعني ما ترفضها وانها برضه ما تحاول تقلق العمليه السياسيه باطراف النظام البائد يعني زي هماسي حاليا قاعدين يعملوا يعني نحن مثلا في حكومه السودان مثلا ساعدت لاقلاق الاجتماع يعني باطراف مؤيده لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهه مدنيه نحن ضد الحاجه دي وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية وفورمي لما نقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية المفروض إنه المشاورات دي كلها هتتسع لكل الناس ديل يعني للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون للفرصة دي إنه صوتنا بيسمع يعني ضروري شديد إنه يكون في إشراك وضروري إنه ما يتم يعني ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بعد الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان يعني. شكرا
1: مستمعين الأعزاء ما زلنا معاكم في برنامج كنداكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة وده فتح سؤال حول مدى سمو الاجتماعات وقدرتها بشكلها الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيقة الكندي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
4: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتغفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود يعني. برضو التركيز طبعا على الأولويات اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
1: مستمعين الأعزاء وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسوداني. وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إن النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا، وشكرا لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، ودمتم بخير.
0: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: بابانوسا. 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما عندي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: على راديو دبنجا، حديث اليوم. حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023، وتوقف عجلة الإنتاج تماما، وتراجع الإيرادات، وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد، كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول أنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
7: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، بل صح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين. أولا، رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد، وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا، هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، في حين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا، حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، الحكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرطة السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
6: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة أنه نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
8: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
6: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
7: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص لأنه لا يمر عبر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي لاقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
6: مرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كابلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر سيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
8: صباح الخير راديو دبنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج، سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس، غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر، يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل. وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية.

0: الديون الخارجية بيؤدي لتراكمه وزيادته بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المصرفات تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
1: بروفيسور صديقي كابولو، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت إنها مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
0: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره، تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أرض أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كابولو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور ومناشد الأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقع في ولايتي نهر النيل والخرطوم وسط تحليق مكثف للمسيرات وأسماء ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وقالت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المضادات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردد المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة من شحب الأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والسنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السنطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجرة وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب الحصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 أيام في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
0: قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت 2 أغسطس هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان مهام الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصطوفة تتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووصلت تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصطوفة إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك انتلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيواء عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفقا على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصلا إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين، وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات، سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
0: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل المولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وقدا الخميس احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفتحوا محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، ثاني أنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا أنه حلت.
0: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتوم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتوم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق. وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه، إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات، في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاحنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يا أخوانا ما ممكن عبور، أنا أدفع 50 خاش بنقول أدفع 50 جاي بيطلع يقرقين، أدفع 50 في المدخل بتاع بنقول، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000. يا جماعة عربية مصرع لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله في أرقين كافينه بمليون و800، أنا ما في جاس كعلنا أصلا ما عارفين عمل شنو.
0: كشف كادر صحي منطقة سندما بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبلهارسيا خاصة وسط الأطفال محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال الكادر الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف، إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج، وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض من المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن أما بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخواننا مطرقة كبير جدا، إن نرى دورة هتعيس هنا حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعوم هناك، يعني للأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كتير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
0: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإقاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدعم من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي، ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719,000 شخص بولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأدام المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية، بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال محمد عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان باهوارت الذي يتولى محاميه في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 12 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما الذي تم تناوله في زيارتي وزير الدفاع ومني أركم الناوي لدولة جنوب السودان؟
7: جنوب السودان بالنسبة له فيها أهمية لأنه يكون في حماية لمشاهدات النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير.
8: الموضوع ما بيترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية.
6: ردود الفعل على دعوة البرهان للحوار السوداني السوداني بالداخل،
9: وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة.
10: كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب.
6: نزاع قبلي يسفر عن سقوط ضحايا في شرق دارفور.
11: أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل.
6: ونقص حاد في الغذاء في منطقة الأوضية زكريا بغرب كردفان.
12: في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس ولغلاء يعني الزرة وعدم وجود المال.
6: إذن فاصل قصير ونواصل.
13: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
6: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرون أمس الثلاثاء زيارة رسمية لدولة جنوب السودان، ترأس خلاله وفد من الخارجية وجهاز المخابرات العامة والشرطة ووحدة الحدود. حول هذه الزيارة تحدث لدبنجا كل من الفريق دكتور جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي والصحفي والمحلل السياسي أتيم سايمون. نبدأ بأتيم سايمون.
7: زيارة وزير الدفاع السوداني لجوبا هي زيارة مهمة في توقيت مهم، خاصة وأنه هي بتجي في زمن الحرب في السودان، بقت تأثر على مصالح الأمن القومي في دولة جنوب السودان طالما المعارك انتقلت للمناطق المجاورة في الحدود المشتركة بين البلدين، سيما وأنه هناك ملفات حساسة ما اتحسمت بين البلدين، منها قضايا اللي تناقشت في مراحل ما بعد السفتة زي أمن الحدود والقضية المحورية الأمنية المتمثلة في حركة الجماعات المسلحة، إلى جانب تأمين مشاهد نقل النفط وملف أبيه. عشان كده تكونت لجان أمنية مشتركة من الزيارات المشتركة للمستشار، تكونت لجان أمنية مشتركة للتنسيق بين جيبة والخرطوم، ودي زيارات جاية من المصالح بتاعت البلدين الاقتصادية. جنوب السودان بالنسبة له فيها أهمية لأنه يكون في حماية لمشاهدات النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير بتاعت مواجهات، خاصة بعد ما تم استهداف أكثر من منطقة فيها مرور خط أنابيب البترول وتوقفت العمليات بعد ذلك تم استهدافها. السودان برضه عاوز يأمن على الحدود الآمنة والمستقرة بينه وبين جنوب السودان، وداير برضه يكون في تعاون بينه وجنوب السودان في منع انتقال السلاح والمغاتلين والاضطرابات في مناطق الحدودية، خاصة مناطق كردفان وحدود دارفور مناطق النيل الأبيض. المباحثات اللي بيقوم بها وزير الدفاع السوداني هي اصلا جايه في اطار الاليه السياسيه والامنيه المشتركه، ودي لانه الاليه دي بترتبط بقضايا اللي كانت عالقه من الانفصال بما فيها قضايا الحدود والترتيبات الامنيه وابيه. عشان كده الزياره دي هي محاوله لان تتفتح قنوات اتصال عسكريه وسياسيه جديده وتعزيز الفرص بتاعه التواصل ده، خاصه في ظل الظروف الغير مستقره في السودان وجنوب السودان. هذه الزياره مباحثاتها مباحثات مغلقة، لكن أهميتها بتجي في أنه في استشعار للمصالح دي ينجبه الخرطوم، وأي تفريط في هذه المسائل يمكن يمتد للدولة الثانية. جغرافيا المصالح الاقتصادية والأمنية بتخلي من الصعب على البلدين أنه يتعاملوا مع استقرار جاره باعتبار قضية منفصلة في أمنه وفي مصالحه الوطنية. لذلك أتوقع أنه هذه الزيارة تخلص ل تنسيق مشترك في المسائل اللي تطرقنا لها، المخاوف الأمنية من خرطوم في جبهة ومخاوف الأمنية من جبهة خرطوم. لأن جنوب السودان برضو مقبل على انتخابات، فعليه ومحتاجين لضمانات لاستقرار الحدود وعدم تدخل سياسي لكل بلد في الثانية، أو محاولة إعادة استئناف ملف السلام والتفاوض والوساطة بين الحكومة السودانية ومجموعات الدعم السريع وحكومة التأسيس.
6: ونستمع لحديث الفريق جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاقتصادي الذي تحدث لدبنجا عن زيارتي وزير الدفاع ومني أركو مناوي لدولة جنوب السودان.
8: ويبدو أن هنالك كثير من القضايا المشتركة يعني تحتاج لزيارة وزير الدفاع والمرافق له، لكن أهم قضية محورية بين الدولتين هي قضية المناطق الخمسة المتنازع عليها اللي هي بسموها كليمت إيريا، أي زول بيقول لي حقتي، وأبرزها طبعا المناطق دي هي أبيي وجودة ودبة الفخار والمقينس وبحر العرب. المهم هي خمسة مناطق معروفة بأنها هي المناطق المتنازع عليها، وده واحد من الحاجات الهامة. لأخذ المسألة الثانية، انتخابات أبيي. جنوب السودان أعلن منطقة أبيي دائرة انتخابية ومتوقع أن تجري فيها الانتخابات في ديسمبر القادم. وطبعا أبيي لسه منطقة متنازع عليها لسبب بسيط، أنه كان مفروض استفتاء أبيي يتم قبل الاستفتاء على جنوب السودان، لكن طبعا المشاكل التي حدثت في ذلك الزمن أخرت قيام الاستفتاء، وبالتالي علقت قضية أبيي وخلتها إلى الآن معلقة. وطبعا القضية ما حصل فيها تحكيم دولي، والتحكيم الدولي عجب دولة جنوب السودان، ولكن لم يرضي قبيلة المسيرية على وجه التحديد، وبالتالي الحكومة لم تجرؤ على تنفيذه، لأنها هي يعني وافقت على التحكيم، وبحسب القانون الدولي توافقت على التحكيم تقبل بنتائج التحكيم، لكن طبعا قبيلة المسيرية هي التي يعني اعترضت بشدة باعتبار أنها هي صاحبة مصلحة وهي العايشة في المنطقة. الموضوع ما بيترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية طويلة. عموما دي قضية محورية ومهمة جدا، وأحسب أنه وجود ووصول وزير الدفاع إليها مهم للتباحث حول هذه المسألة وإيجاد مخرج وطبعا كلنا نعلم أنه يعني الحكومة حسب ظروفها الحالية أوكلت لدولة جنوب السودان حماية مناطق البترول، بمعنى أن هنالك تنسيق وتعاون. بعد ذلك طبعا في مشاكل في الحدود، يعني مثلا سوق النعام كثير منه يعني يصل منه دعم للمتمردين، وجود النوير بكثافة كبيرة جدا داخل قوات الدعم السريع، دي كلها من المشاكل. يعني الاثنين ممكن يوصف في طرحها إذا كان البرهان سارة والتفصيل بيكون لدى سيد وزير الدفاع، وأحسب أن يكون معه زول من جهاز الأمن والمخابرات وزول من لجنة الحدود وإلى آخره. ففي تقديري الزيارة هي لبحث التعاون المشترك بين الدولتين، ما فيها أي خلاف. وأنا شايف يعني يستقبل استقبال فخم وكبير جدا، استقبال رسمي يعني لائق، وأحسب أنه سيؤدياتي منه بنتائج إيجابية، ربنا يوفق هذه الخطوة. أما زيارة السيد مني أركو مناوي، مني طبعا هذه الأيام هو يعني متحدث بصراحة كاملة، وحديثه صراحة يجد قبول للكثيرين، ينور الناس في هذه الدولة وينور الناس في هذه الدولة. ذهب إلى يوغندا وتحدث الشعب السوداني الموجود هناك، والآن في زيارته للجنوب. أنا أحسب أنه مني ده يركز على القواعد الشعبية وعلى توضيح حقائق الميدان وعلى توضيح رغبتهم في السلام، ولكن كيف يتم السلام. لا أحسب أنه يتحدث عن الحدود والمناطق المتنازع عليها أو يكون ماشي بنفس أجندة وزير الدفاع أبدا. أنا أحسب أنه هو عنده أجندة مختلفة، هو كثير ما ينور الناس يعني في أوروبا قاعد يمشي يتحدث، وفي دول أفريقيا في تشاد يتحدث، لكن أبرز حديث نقل الآن في وسائل التواصل كان في أوغندا حسب أنه قبل جنوب السودان. فزيارة مني أركو مناوي تختلف تماما في أهدافها وأجندتها عن أجندة السيد وزير الدفاع. وطبعا الحديث الذي أدلى به للتلفزيون خلال اليومين الماضيين يعني انتشر كانتشار النار في الهشيم، ولعله قد يكون أوضح حقائق الناس ما كانوا عارفينها، وأوضح خفايا قيام الحرب كيف وتفاصيلها وتدبيراتها وترتيباتها، ومن الذي أطلق الطلقة الأولى ومن الذي أطلق وأسباب انحيازهم ذاته. ويعني زي ما الدعم السريع بأخذ عليه أنه مني ده هو هم جابوا دخلوا في الاتفاقية، لكن هو وضح أسباب انحيازه للقوات المسلحة وللشعب السوداني في هذه الحديث. وهو الآن رجل دولة ورجل له موقعه في قيادة الدولة وفي مشاركة كبيرة في حرب الكرامة، وقدم تضحيات وتقدم تضحيات كبيرة جدا، نحسب أنه يعمل عمل سياسي أكثر من أنه عمل مهني كما يقوم به السيد وزير الدفاع. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
6: كشفت مصادر لراديو دبنجا عن اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وشخصيات قومية بارزة من بينهم نبيل أديب ونصر الدين شلقامي وعبد الله آدم خاطر لمناقشة سبل إطلاق حوار سوداني سوداني وتهيئة المناخ السياسي. حول دعوة البرهان للحوار نستطلع آراء القوى السياسية وأيضا آراء المحللين السياسيين. نبدأ في هذا المحور برأي السيد كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
10: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريك ثرو لأنه البلد جربت الحوارات الخارجية، أمورنا كلها في الخارج، لفينا في بالقضية السودانية ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضع في هايج البرج واتفاقية السلام مشاكس، ولفينا القارة الأفريقية كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف، النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية بلبس، بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس. ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت. الطواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم، ولكن حوار في الظرف ده حوار سوداني سوداني. أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس. أنت دار تحاور منه ودار تحاور كل الناس أطراف الأزمة. الحوار ده استثناء المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعمين في السودان، لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب. حوار الحرب دي ما بدي، ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات، والضمانات بنسويها نحن القوى السياسية. المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب، لكن بكرر لا بد من وقف الحرب.
6: وحول دعوة الحوار تحدث لدبنجا أيضا المحلل السياسي قرشي عوض.
14: طيب الحوار السوداني هو محاولة لإنقاذ الدولة السودانية القديمة من الانهيار، والدولة اللي بالفعل انهارت يعني حقيقة يعني، وذلك بتوسيع قاعدة المشاركين فيها باستقبال القادمين إليها. والصراع الذي نلاحظه الآن هو صراع بين القادمين والقدامى، الناس المستفيدين من الدولة بشكل هذا والقادمين إليها. طيب القادمين ديل بيضموا أحزاب سياسية وبيضموا شخصيات بيسموها حسي شخصيات قومية كويس، وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة، الدولة اللي بتخليهم خبراء ومحللين سياسيين وبتخليهم مشاكل ذلك. لكن في قادمين ما بيفتكروا إنه الدولة دي السقف ده بيدخلهم بغامتهم الحقيقية، بيفتكروا إنه السقف ده واطي وحقه يرتفع أكثر من كده. لكن هم ما مختلفين مع الدولة القديمة في أساسيات حكمها أو في طرائق حكمها، يمكن يكونوا مختلفين معها في طرائق حكمها، لكن ما مختلفين معها حول المصالح الاجتماعية اللي بتدافع عنها، هي مصالح الحلف الرأسمالي بألوان طيفه الكثيرة أو بأشكال الرأسمالية الكثيرة، واللي سياسته كلها بتنحصر في روشتة الصندوق النقد الدولي الممثلة في رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية وتعويم سعر العملة. دي بتلاقوا فيها، لكن دي يخدموها كيف؟ في واحدين دارين يخدموها بالطرق العسكرية الخشنة، وفي واحدين بيفتكروا انه ممكن تتخدم بطرق ديمقراطية وطرق تستجيب لروح العصر. يمكن يكون ده الخلاف، خلاف شكلي. هو بيشبه الحوار الوطني في عهد البشير، اللي هو يعني كل أطياف الرأسمالية يتلاقت، خاصة من نداء السودان والقادمين من نداء السودان، اتلاقت في انه لابد من التوافق على انقاذ الدولة من الانهيار، او يقول لك انهيار السودان، وفي الحقيقة ما انهيار السودان، هو انهيار الدولة القديمة كويس. وبالعكس انهيار السودان حيكون اذا الدولة دي استمرت اكتر من كده، ده الحيان انهيار السودان فعلا. لكن دي كلهم تلاقوا على ضرورة انقاذ الدولة القديمة، لكن الاعتراض كان في انه السقف المقدماه المقدم المؤتمر الوطني ما كان بيدخل القوى القادمه او القادمين بغاماتهم الحقيقيه، يعني ما كان سقف الحوار الوطني بيدخل زول في غامه الصادق المهدي مثلا، يعني الا ينحني يعني، وما ممكن زول زي الصادق المهدي ينحني، لكن طبعا في ناس ممكن ينحنوا اقل من الصادق المهدي، ممكن ينحنوا ويخشوا زي الناس شفناهم خشوا في الحوار الوطني، ديل الان برضو ممكن يخشوا في الحوار السوداني، لكن القوى السياسيه الاخرى ما ممكن تنحني وما ممكن تقدم تنازلات، يعني اكثر من تنازلات لصالح المؤتمر الوطني. بالعكس الجيش الان مطالب بانه يقدم تنازلات اكثر، التنازلات دي بتتمثل في اول حاجه تاسيس شرعيه للحوار ذاته كويس، نمره 2 الاشتراك في اعداد اجنده الحوار نفسه، نمره 3 لابد ان يكون الحوار على خلفيه وقف الحرب وبالتالي مشاركة الجهات التي تحمل السلاح فيه. فالموضوع موضوع سقف للحوار، وموضوع سقف يدخل القوى السياسية بحجمها الطبيعي، القوى السياسية الآن التي يراد لها أن تشارك والتي يتوقع منها أن تساهم في توسيع قاعدة الحكم في السودان. قاعدة الحكم دي أو الأسس اللي حيقوم عليها الحكم ده، يعني الجيش ممكن يقبل بإصلاحات لكن تحت سلطته، يكون هو الحاكم وهو المسير وهو المسيطر على السلطة، لكن بعد ده ممكن تحصل إصلاحات. أما كون الإصلاحات تطاله ذاته، يعني تطال إبعاده عن السلطة، إبعاده عن السلطة وتأسيس سلطة جديدة يكون هو تحت سيطرة سلطة مدنية، ده ما لن يوافق عليه الجيش. وبالتالي أكبر تنازل ممكن يقدمه الجيش هو إصلاحات تحت سيطرته، إصلاحات تحت سيطرته وتبغي عليه في السلطة. طيب ده ما بيساهم في انسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها. إذا قلنا إنه بنطالب الآن بانسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها، ده يجب أن يحدث بالتزامن مع انسحاب الجيش من السياسة وانسحابه من السلطة، العمليتين ده يتمن بالتزامن مع بعض. فبالتالي أنا شايف إنه الحوار لو نجح، قمة الفشل في إنه ينجح وإنه يستقطب قاعدة أوسع وإنه يشمل قوة سياسية كانت واقفة بعيد عن الحوار، وقوة سياسية بتربط ما بين ضرورة الحوار والحلول السياسية وإيقاف الحرب. شكرا، السلام عليكم.
6: حدث صدام قبلي إثر خلاف شخصي بين أفراد ينتمون لمكونين قبليين مختلفين أسفر عن سقوط ضحايا، ولكن الإدارات الأهلية وسلطات حكومة التأسيس سارعت إلى الفصل بين المجموعتين واحتواء الموقف. تفاصيل الحادث في حديث الصحفي محمد صالح البشر.
11: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السلطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب الحصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 يوم في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني تعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده. أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل، فيتحركت قوة من الدعم السريع، هو القبض طبعا بينفذ الدعم السريع في الظرف الحالي ده، فتحركت قوة من الدعم السريع على عربية مشت المنطقة بتاعت الحلة بتاعت النازل على أساس إنه تشوف المتهمين. فأول ما القوة وقفت المتهمين ديل أطلقوا النار على القوة، قتلوا 3 عساكر من قوات الدعم السريع قطاع الفردوس. هنا الحادث بعد ما وقعوا ديل قتلوا 3 أهل المنطقة دي ذاتها، أهل الحلة ديل اللي هم متهمين بالحادث الأولاني، حسوا إنه الموضوع ممكن يكون خطير وكده، طوالي هم طلعوا من المنطقة القرية دي نفسها واتجهوا إلى منطقة الصندة. فالموضوع هنا في الفردوس أخذ طابع فحصلت تحركات من قوة، لكن طلعوا ناس بمواتر، طلعوا ناس بعربات خاصة يتحركوا في الطريق ده، فديل مشوا لاحقوا الناس الحلة الجبيل ارتكبوا الحادث فقتلوا منهم عدد من الرجال، وبرضو في نسوان تقريبا في 2 من النسوان اتوفن في الحادث ده. الحادث ده وقف هنا، يعني ديل كردة فعل لمقتل 3 ديلك، واخذ طابع قبلي طبعا، هجموا وصلوا الناس ديلك قبل ما يوصلوا محلية السلطة وقتلوا منهم 3. في ردة فعل تاني من الجانب أهلنا الهبانية قبل الكلام ده العصر، أول كلام ده بالضبط الساعة 2 يوم 3 ده، الساعة يعني 5 وشوية في ردة فعل من الجانب بتاع الهبانية اعتدوا على فريق وطبعا السنة في اختلاط شديد في البادية بين القبيلتين، فهجموا على فريق قتلوا 3 من الفريق ده وساقوا بقرة. الموضوع هنا أخذ توتر شديد، لكن حصل تدخلات، يعني الإدارة الأهلية للهبانية في الصنطة هم هناك قاموا وقالوا نحن مستعدين بالسيطرة على الموقف من جانب الهبانية. الإدارة الأهلية للرزيقات في محلية الفردوس برضو متحركين وأعلنوا التزامهم إنه الموضوع ده ما يتطور. الإدارة الأهلية الهبانية التزمت أكثر بإنه البقر اللي ساقوها أثناء الصراع دي هي بتلتزم بها بترجعها. الحكومة برضو اتحركت، حكومة أنا تكلمت مع والي شرقي دارفور طارق مرسال، هو قال رسلوا عربات أكثر من 20 عربية لمنطقة الحادث من هنا، ومن برام اتحركت برضو عربات قتالية وصلت المنطقة بتاعت الحادث، وعربات اللي من الشرق برضو وصلت، واتحركت قوة أكثر من 60 عربية، دي معلومات برضو جمعتها من نيالة بقيادة المقدم عيسى غباش، ديل اتحركوا قبل المغرب، والاتفاق انه كل القوة دي الاكتر من 100 عربية دي تتواجد في الشريط الحدودي ما بين الرزيقات والهبانية. الحادث هسي الضحايا من الطرفين ما اقل من 16 من القبيلتين هبانية ورزيقات. اتمنى انه الحادث يقوم فينا، والحكومة انا ذاتي بطالبة تبذل مجهود اكتر في انه تحجب الدماء بتاعت المواطنين والمساكين والدنيا خريف والناس مقبلين على موسم بتاع زراعة، واتمنى انه الموضوع ما يتطور. وهو الحاجات اللي انا تحصلت على دي كلها مطمئنة انه الوضع بين الهبانية والرزيقات ما بتطور اكتر مما حصل.
6: كشفت الناشطة في مجال العمل الانساني هويدا عبد الرحمن صالح عن اوضاع بالغة الصعوبة في محلية القضية بسبب نقص الطعام بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب. المزيد في حديث الناشطة هويد عبد الرحمن لراديو دبنجا.
15: بتحدث في إطار عملنا الإنساني للاستجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس ولغلاء يعني الزرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. حقيقة مسألة إنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديدا أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية الإضية، هي معروفة جدا مشهورة بأنها أراضي زراعية خصبة جدا وفيها كمية هائلة من الجناين. فحاجة دي كانت بالنسبة لنا صراحة، بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جدا. لكن طبعا الواحد عارف ظروف الحرب بيعزل الحاجة دي حاجات كثيرة جدا. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان انك انت اصلا توفر به والتقاوي اللي بتقدر تزرع بها، وحتى لو يعني توفرت، لاحظنا انه الاسر ذاتها يعني الحرب انهكتها، الجوع انهكها، بيت ما عندها ذاتها بنية يعني تجيب بها وتشتغل بها. الحاجة الثانية طبعا عدم وفرة القروش. الحاجة الثالثة والمزعجة جدا جدا انه حتى السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان. مولوة الدهن حصلت 20,000، مولوة الماريخ حصلت 18,000، وده طبعا تأثير يعني انعكس تماما تأثير سلبي جدا على الأهالي. في بيجي بالسؤال واحد بيكون مندهش في إنه يعني كيف إن ولاية زي غرب كردفان يكون فيها جوع ولا تأكل المواطن يأكل الأنباس. ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكره، لأنه نحن شفناه بنفسنا وصرناه على الأرض، يعني ما حكوا لنا بيها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا بالنسبة للأسباب اللي أنا ذكرتها سابقة دي. الحاجة الثانية المهمة جدا أعرفها إنه حتى غرب كردفان ما اتصل إغاثات بالساحل، يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت إنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان. وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب، وبقت الوصول للأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا. فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحن والله حقيقة أنا كمناشطة وكمهتمة بالعمل الإنساني وأستغل في الاستجابة الإنسانية، يعني عبر الدبنجة وعبر جهات كثيرة جدا، أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحقوا ما تبقى من إنسان غرب كردفان، لأنه يعني هو زي ما بقول حاليا لا ناقة لهم ولا جمل، غير إنهم هم أصبحوا مواطنين محاصرين في الولاية دي بدون ما يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل ولا أي نوع من الـ يعني سبل كسب العيش ولا أي نوع من الأمن الغذائي، وجدت مشكلة كبيرة جدا.
6: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
16: راديو دبنجا، راديو
13: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
17: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
18: الموسم كان شوية بالمطر، كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العرش الزرع. والآن المطر استعدل، يعني سألنا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
17: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
18: لا لا، أنا ما بظن في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة، يعني ما في طريقة خالص.
17: نعم،
18: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجرد لحد الدبب، من المجرد هنا لحد الدبب ما تلقى فجوة بدون زرع.
19: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
18: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي. نحن كانت معنا منظمة بتاعة كونسير، فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، ساعدت كثير. لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
19: نعم. التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
18: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول اللحمة البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000، وهسي عمل 12,000، هسي كلامه كلام أقدر في السوق. وفي والدحمد ب13,000 الملوة، عندك البخم طبعا برضو ب13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني. والفول ده الملوة، ملوة الفول مكشور، ما مكشور، غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
19: نعم.
18: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله، الناس زرعت.
19: وطيب
18: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتناشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع، ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
19: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف، او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
18: والله يا استاذ عندنا المحاريت، وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المحرات غالي، حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000، المخمص يحرطونك ب120,000، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120.
19: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
18: نعم، جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمق شقيق ومكاتلة.
19: أوكي. نعم.
18: لكن يعني ما بطلت من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بطلتها لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
19: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
18: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي نحن أصلا منذ الفترة الفاتت، ولا مثلا منذ نحن في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي، والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلا.
19: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في إنتاجية كويسة؟
18: نعم، حتى توقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة، 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض، والنبات ذاته قام، يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
19: نعم. وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
18: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط يعني. أول حاجة أي زول يعني أنت بتسجل برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني. كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونص في مناطق. الآن الملوى بقيت بخمستاشر ألف، خمستاشر ألف الآن أنا كلامي معك ده خمستاشر ألف. فما في مراقبة، رغابة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
19: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
18: نعم نعم نعم، هو ده الحاصل، ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني مقلق.
19: وطيب
18: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه انه التجاري يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70 الف بقي ل 360 370 يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا من رب العالمين هو اللي بياكله يعني. المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
19: نعم. وبالنسبه للمزارعين يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
18: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها، يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة.

0: بالنسبه للزراعه ولا كده ما في، لكن انا زارع الحمد لله زارع.
1: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه.
2: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
3: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، مقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026. الدعم السريع يشن هجوما بالطائرات المسيرة على الخرطوم وعطبرة والأبيض صباح اليوم. مقتل نحو 15 شخصا في اشتباكات أحلية في الحدود بين محليتي الصنطة والفردوس بجنوب وشرق دارفور. معارك جيزان تجبر أكثر من 2500 شخص على الفرار بولاية النيل الأزرق. والي النيل الأبيض يصدر قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية في محلية الدويم ماء إضراب التجار. تحالف التغيير الجذري يقول الحرب واستهداف البنية التحتية عمقتا أزمة الكهرباء وسعتا معاناة المواطنين. أصحاب شاهنات يشكون من تعدد الجبايات وارتفاع تكاليف النقل في الولاية الشمالية. قرار بمنع إخراج الدخن والذرة من محلية كوتومبي شمال دارفور. محلية كاس تبدأ ترتيبات إخلاء المدارس من النازحين وتوفير مواقع بديلة. التعايش يبعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن أوضاع التعليم في السودان. بعد غياب طويل لاعتماد الساحة الخضراء موقعا لاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تصعيد جديد للعاملين وطائرات السودان احتجاجا على الأوضاع المالية والوظيفية. أسعار العملات الأجنبية تواصل ارتفاعها والجنيه المصري يسجل مستويات قياسية. الهلال يستقبل مدربه الجديد جوزيه زيمباور في العاصمة الرواندية كيغالي. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
4: كلكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
4: راديو دبنجا دبلوة قرن بالعفونة ودمهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش بصنع أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور، ومناشد الأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقع في ولايتي نهر النيل والخرطوم، وسط تحليق مكثف للمسيرات وأسماء ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وأقلت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المطاردات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردت المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة من شحب الأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والسنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السنطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب الحصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 أيام في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض ل في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
0: قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت 2 أغسطس هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان مهام الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصفوفة تتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووصلت تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصفوفة إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك انتلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيواء عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفقا على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصلا إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين، وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات، سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
0: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل المولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وقدن الخميس احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفتحوا محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية وانقرار من الوالي، وإحنا السياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، ثاني أنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا أنه حلت.
0: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتوم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتوم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق. وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه، إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات، في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاهنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يا أخوانا ما ممكن عبور، أنا أدفع 50 خاش بنقول أدفع 50 جاي بيطلع يقرقين، أدفع 50 في المدخل بتاع بنقول، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000. يا جم عربية مصرع لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله في أرقين كافلنا بمليون وتمنميان، أنا ما في جاز كعلنا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
0: كشف كادر صحي منطقة سندما بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبلهارسيا خاصة وسط الأطفال محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال الكادر الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف، إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج. وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض من المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن أما بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخواننا مطلع ده كبير جدا، إن نراد بقرة هتعيس هنا، حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعوم هناك، يعني الأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كتير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
0: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإقاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدعم من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي. ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719,000 شخص بولاية النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأدام المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية، بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال محمد عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان باهوارت الذي يتولى محاميه في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد، كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حولين ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
2: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة تدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين. أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
1: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة أننا نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
3: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، من من تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكس في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
1: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
2: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص لأنه لا يمر عبر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي واقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
1: نرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كابلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر السيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
3: صباح الخير راديو دبنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس، غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر، يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل. وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمها، وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمها وزيادتها بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المنصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
1: بروفيسور صديقي قبله، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت هنا مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
3: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور، كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره، تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. مع استمرار الحرب في السودان تتصاعد العمليات العسكرية وتزداد حملات التعبئة والتحشيد، بينما يظل المدنيون في مختلف أنحاء البلاد عالقين في دائرة الخوف والنزوح وفقدان الأمن وسط مخاوف من اتساع رقعة القتال وارتفاع كفة الحرب الإنسانية. لكن ما الذي يمكن أن يوقف هذا التصعيد؟ وما هي الخطوة الأكثر إلحاحا لفتح الطريق أمام السلام؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه على جمهور راديو دبنجا في استطلاع للرأي، لنستمع إلى صوت المواطنين ونقيف على رؤيتهم بشأن الطريق الأكثر نحو خفض التصعيد وتهيئة المناخ للسلام. وطرحنا على المشاركين 5 خيارات: إعلان وقف فوري لإطلاق النار، استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف القتال، توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي، إضافة إلى خيار آراء أخرى. فماذا قال جمهور راديو دبنجا؟ جاءت النتيجة لافتة، إذ اختار 73% من جملة المشاركين والبالغ عددهم 739 على صفحة راديو دبنجا في الفيسبوك، اختاروا إعلان وقف فوري لإطلاق النار باعتبار الخطوة الأكثر إلحاحا لخفض التصعيد، بينما رأى 15% أن الأولوية هي استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، في حين اختار 9% خيارات أخرى. وحصل خيار زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب على 4% من الأصوات، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها خيار توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي. هذه الأرقام تفتح الباب أمام سؤال أكبر: هل يمثل وقف إطلاق النار الخطوة الأولى فعلا نحو السلام؟ وكيف يمكن تحويل الدعوات إلى السلام إلى مسار عملي يوقف الحرب ويحمي المدنيين؟ للإجابة عن هذه الأسئلة نستضيف في هذه الحلقة عدد من الناشطين والفاعلين في العمل المدني للحديث عن سبل خفض التصعيد ودور المجتمع المدني والشباب وإمكانية العودة إلى طاولة التفاوض، وما الذي يمكن أن يفعله السودانيون والمجتمع الدولي لفتح الطريق أمام السلام. ونبدأ حديثنا مع سوسن جمعة موسى، الناشطة المدنية والفاعلة في قضايا فض النزاعات وبناء السلام. سوسن أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: طيب، الآلية الوحيدة لفيض بتاع التصعيد للحرب في السودان أنا بفتكر إنه بتتبني على 3 حاجات أساسية. الحاجة الأولى، لازم يكون في ضغط متوازن من جميع الأطراف، يعني سواء كان من التحركات الدبلوماسية ولا التحركات الإقليمية والدولية، بل إضافة للتحرك المحلي أكيد يعني من الفاعلين المحليين. فلو بيقى في توازن في الحركة بتاعت عملية الضغط، لأنه الأطراف ضروري جدا يعملوا على وقف إطلاق نار فوري ومن ثم فتح الممرات الإنسانية لدخول المساعدات للمتأثرين. فده نفتكر أن دي الآلية الأولى الممكن يعني ممكن نقدر نعملها، يعني كلنا إذا نحن طبعا اتوافقنا على رؤية محددة اللي هو كمجتمع محلي وإقليمي ودولي ودبلوماسي مع بعض، وحركتنا بقت واحدة تجاه هذا الإطار. الحاجة الثانية برضو ممكن زي ما بقولوا توقف لنا التصعيد، أنا بفتكره برضو مهمة جدا، تفعيل دور الوساطة، سواء كان برضو أنا ما بتكلم بس عن الوساطة الدولية، كذلك الوساطة المحلية، لأنه المتأثرين الأكبر زي ما بقولوا بالحرب وهم جزء من حيثيات الحرب دي كلها هم السودانيين ذات نفسهم. فأنا أفتكر الوساطة المحلية خاصة للناس المقبولين والمؤثرين من المجتمع المتخصصين في إطار الوساطة ولهم باع وخبرة كبيرة في فهم السياق السوداني، فهم ديل اللازم نفعله بحيث أنه نحن نقدر نأثر في أنه التصعيد ده بين الأطراف ويمشي. وده نحن برضو جربناه في حاجات كثيرة، نحن كسودانيين في الجوديات، في الجلد، في مشاكل كثيرة حصلت في السودان أو كان بتحصل ببساطة محلية الناس كان بتحلها. أنا ما بعرف ليه في الحرب ده بيقى ما في. فأنا أفتكر لو نحن فعلنا الدور ده وكاملناه مع الدور بتاع الوساطة الدولية، بنقدر نصل برضو زي ما قلت لخفض للتصعيد الحاصل الآن. والحاجة الثالثة أو الآلية الثالثة اللي أنا بفتكرها مهمة هو طبعا توحيد الصوت والرؤية المدنية. فأنا أفتكر ده برضو له أثر كبير، لأنه نحن الفترة اللي فاتت دي الحرب قسمتنا وقسمت المجتمع المدني عموما لعدة أصوات، وعدد من الصوت دي برضو أنتج لنا عدد من التصورات وأنتج لنا عدد من الرؤى. فبالتالي ده برضو أضعف الصوت المدني وخلى إنه التصعيد العسكري يستمر كل إن حسب رؤيته، كل إن حسب زي ما بقولوا السردية بتاعته. فأصبح هناك زي ما بقولوا جاب كبير للسردية بتاع المجتمع المدني عموما والسياسي في إنه يقدر يفرض رؤيته من خلال التصعيد بين الحرب بين الأطراف المختلفة دي. أنا أفتكر دي الحاجة المهمة الثالثة المفروض نحن نمشي فيها. وأكيد طبعا بأكد ونحن أو الثلاثة مسارات دي كلها تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، يبقى هو ده المرجعية بتاعته الأولى في العمل لخفض التصعيد العسكري.
1: شكرا جزيلا لك سوسن جمعة موسى على هذه الإفادات المهمة. والآن ننتقل إلى رؤية أخرى حول مسارات خفض التصعيد وفرص الوصول إلى السلام في السودان مع شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية.
3: في حقيقة الأمر بأن الوضع في السودان وضع كارثي بمعنى الكلمة، ووضع مؤلم ومؤسف أن يوصل السودان إلى هذه المرحلة. أنا من وجهة نظري بقول أنه لابد زيادة الضغط الدولي والإقليمي لوقف القتال فورا في السودان، لأنه إذا لم تتضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف القتال لم يقف القتال. أما الحث على الطرفين أوقف القتال الهدنة هذا يعتبر أمر مفروغ عنه. لابد أن يكون الضغوط الدولية والإقليمية ومقاطعة الدول الإقليمية والدولية كل المنافس مع السودان مع الطرفين، إن كان الطرف دعم سريع أو طرف الجيش. يجب على المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي أن يوقف كل الإمدادات وكل التعامل مع الجانبين معا، لأن الوضع الكارثي، الوضع الإنساني يا جماعة، الوضع الإنساني وضع كارثي. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى وأتمنى من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي بأن يمارس كل الضغوط، إن كانت ضغوط عسكرية أو ضغوط قانونية أو ضغوط لوجستية لإيقاف هذه الحرب فورا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية على مشاركتك حول الأزمة ومسارات الخروج منها. والآن ننتقل إلى صوت آخر من أصوات الشباب والفاعلين في الشأن العام، ومعنا إحسان أحمد آدم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: شكرا على الفرصة العظيمة اللي تبتدون لها كشباب، فبنشكركم شديد عليها. طبعا الحرب الحالية الحاصلة في السودان هي نتيجة بتاع تراكمات بتاعة أزمات، ومن أسباب الرئيسية غياب الحوار السوداني وغياب غياب الرؤية الوطنية الواضحة الموحدة. فبدون مفاوضات وبدون حوار سوداني ثم سوداني ثم سوداني ما حيكون في حل لأزمات السودان. فعشان كده ما في حل لأنه يجيف التصعيد العسكري ده بدون ما يكون فيه حوار سوداني وسوداني، عشان كل الأطراف تقدر تصل لاتفاق يرضيهم كلهم، وبرضه يقدروا يطلعوا البلد دي لبر الأمان. لازم برضه كمان يكون في اتفاق ما بين القوى السياسية والعسكرية والمدنية، لازم كلهم يكونوا متفقين ومتوافقين، وما في شيء بيجيب الوفاق إلا الحوار السوداني والسوداني.
1: شكرا جزيلا لك إحسان أحمد آدم على هذه المشاركة والإفادات المهمة. ننتقل الآن إلى رؤية الناشط حامد آدم للحديث عن تأثير استمرار التصعيد العسكري على المدنيين وكيفية وقف هذا التصعيد. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: في ظل التصعيد العسكري بين المتنازعين قوات الدعم السريع والجيش، نحن بنفتكر انه التصعيد ده اضر بالسودانيين وسيما المدنيين العزل في مناطق سيطرة الجيش او في مناطق سيطرة الدعم السريع. فنحن بنفتكر انه وجود المفاوضات بين الفريقين مفاوضات جادة. بنفتكر إنه المفاوضات دي ذاتها بتفضلين إلى إبعاد الملايش من المشهد وإبعاد أي أيديولوجيا، أي فريق عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر بالسلم المجتمعي للشعب السوداني لما عرف منه بالانضباط المجتمعي لسنوات بعيدة. لكن الحرب دي أفردت لنا واقع مرير جدا، الانقسام المجتمعي. فنحن بنفتكر أنه المفاوضات بتبعد لنا شبح الدواعي في صباح أي زول عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر للمستقبل البعيد.
1: شكرا جزيلا لك الناشط حامد آدم على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط محمد عثمان لنتعرف على رؤيته بشأن التصعيد الحربي والأولوية العاجلة في هذه المرحلة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بدينا نتحدث عن ظل التصعيد العسكري الشديد الآن، وبالذات يعني ارتفاع القياسي في المعارك والهجمات التي تضر منها الشعب السوداني بشكل كبير جدا جدا، لا يجد الواحد دعوة يطلقها الآن سوى التركيز على عملية وقف فوري لإطلاق النار، وقف فوري لإطلاق النار، لأنه ذلك يبطل أثر الحرب التدميري وتوقيف آلة التدمير. ولأنه يعني بعد إيقاف إطلاق النار يجد الناس ربما فرصة للمحادثات أو للتنسيق أو لترتيبات عملية السلام بأي شكل كان، ولكن في ظل استعار الحرب وفي ظل استمرار العمليات العسكرية يبقى يعني لا توجد أقل فرصة لإطلاق عملية حوار أو أي كان ذلك. ولأنه يعني هذا الخيار محبز، لأنه الأمان الذي يستحقه السودانيين هو ليس ملك لأي أحد، ولا يحق لأي أحد أنه يعبث بهذا الأمان ويجد المبرر أو يتخذ أي ذريعة للاستمرار في تدمير وإنهاك الشعب والأمة السودانية. لذلك أعتبر يعني أعتقد أن الوقت الآن أكثر إلحاحا وضرورة هي عملية وقف فوري لإطلاق النار، حتى يهيئ ذلك المناخ لكل الفرص الأخرى، سواء كان توحيد القوى المدنية أو إطلاق عمليات حوار أو أيا كان شكلها. ولكن ما لا تتوقف لعلعة المدافع سيستمر الضرر أولا جراء المعارك واستنزاف الاقتصاديات وزيادة كثافة النزوح واللجوء، وناهيك عن الخسائر في الأرواح وغيرها. وكل ذلك يعني إذا رفضه أي شخص يعتبر هو يعني يمكنك تحديد الأعداء للشعب السوداني من خلال رفضهم للسلام إطلاقا وإفساد عمليات السلام. هؤلاء بالضبط هم أعداء الشعب السوداني. تحياتي لكم محمد عثمان، غرب كردفان.
1: شكرا جزيلا لك محمد عثمان ولكل ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري الذي تشهده الساحة السودانية بين أطراف الصراع والفرص الممكنة لفتح الطريق أمام الحوار والسلام. أعزائي المستمعين، نقف هنا في الجزء الأول من حلقتنا على أن نلتقي بكم في الجزء الثاني لمواصلة النقاش حول الموضوع نفسه والاستماع إلى آراء ومقترحات ضيوف آخرين حول كيفية وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الطريق أمام السلام في السودان. إلى أن نلتقي، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا.
7: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
8: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، مقدم لكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026. الدعم السريع يشن هجوما بالطائرات المسيرة على الخرطوم وعطبرة والأبيض صباح اليوم. مقتل نحو 15 شخصا في اشتباكات أحلية في الحدود بين محليتي الصنطة والفردوس بجنوب وشرق دارفور. معارك جيزان تجبر أكثر من 2500 شخص على الفرار بولاية النيل الأزرق. والي النيل الأبيض يصدر قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية في محلية الدويم ما إضراب التجار. تحالف التغيير الجذري يقول الحرب واستهداف البنية التحتية عمقتا أزمة الكهرباء وسعتا معاناة المواطنين. أصحاب شاهنات يشكون من تعدد الجبايات وارتفاع تكاليف النقل في الولاية الشمالية. قرار بمنع إخراج الدخن والذرة من محلية كتنبي شمال دارفور. محلية كاس تبدأ ترتيبات إخلاء المدارس من النازحين وتوفير مواقع بديلة. التعايشي يبعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن أوضاع التعليم في السودان. بعد غياب طويل لاعتماد الساحة الخضراء موقعا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تصعيد جديد للعاملين وطارات السودان احتجاجا على الأوضاع المالية والوظيفية. أسعار العملات الأجنبية تواصل ارتفاعها والجنيه المصري يسجل مستويات قياسية. الهلال يستقبل مدربه الجديد جوزي زيمباور في العاصمة الرواندية كيغالي. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
9: كلكم خلي بالكم
10: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور.
9: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
10: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس.

انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور ومناشد الأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقف في ولايتي نهر النيل والخرطوم وسط تحليق مكثف للمسيرات وسماع ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وأقلت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الحجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المضادات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردت المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة من شحب الأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والصنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السلطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب اللي حصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 أيام في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض ل في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
0: قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت 12 أغسطس هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان محامو الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصفوفة تتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووصلت تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصفوفة إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك انتلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيوائي عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفقا على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصلا إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
0: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل المولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وقد الخميس احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفتحوا محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
3: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء والأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، ثاني أنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت.
0: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق، وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاحنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يا أخوانا ما ممكن معبور، أنا أدفع 50 خاش دونجولا، أدفع 50 جاي بطري قلقين، أدفع 50 في المدخل بتاع دونجولا، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000 يا جماعة. عربية مصرح لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله في أرجين كافلوا بمليون وتمنميان، أنا ما في جاز كعبنا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
0: كشف كادر الصحي منطقة سندما بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبلهارسيا خاصة وسط الأطفال، محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال القادر الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف، إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات، ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج. وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن أما بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخواننا متراقبة كبير جدا، إن نرى دورها هتعيش هنا، حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعيوم هناك، يعني الأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كتير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
0: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإغاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ، بدءا من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي. ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719,000 شخص بولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأداء المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال محمد عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان باهوارت الذي يتولى محاميه في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 12 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما الذي تم تناوله في زيارتي وزير الدفاع ومني أركم الناوي لدولة جنوب السودان؟
7: جنوب السودان بالنسبة له في أهمية لأنه يكون في حماية لمشاهدات النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير.
8: الموضوع ما بيترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية.
6: ردود الفعل على دعوة البرهان للحوار السوداني بالداخل،
9: وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة.
10: كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب.
6: نزاع قبلي يسفر عن سقوط ضحايا في شرق دارفور.
11: أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل.
6: ونقص حاد في الغذاء في منطقة الأوضية زكريا بغرب كردفان.
12: في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس ولغلاء يعني الزرة وعدم وجود المال.
6: إذن فاصل قصير ونواصل.
13: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
6: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرون أمس الثلاثاء زيارة رسمية لدولة جنوب السودان، ترأس خلاله وفدا من الخارجية وجهاز المخابرات العامة والشرطة ووحدة الحدود. حول هذه الزيارة تحدث لدبنجا كل من الفريق دكتور جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي والصحفي والمحلل السياسي أتيم سايمون. نبدأ بأتيم سايمون.
7: زيارة وزير الدفاع السودان للجوبة هي زيارة مهمة في توقيت مهم، خاصة وأنه هي بتجي في زمن الحرب في السودان، بقت تأثر على مصالح الأمن القومي في دولة جنوب السودان طالما المعارك انتقلت للمناطق المجاورة في الحدود المشتركة بين البلدين، سيما أنه هناك ملفات حساسة ما اتحسمت بين البلدين، منها قضايا اللي اتناقشت في مراحل ما بعد الاستفتاء زي أمن الحدود والقضية المحورية الأمنية المتمثلة في حركة الجماعات المسلحة، إلى جانب تأمين مشاهد نقل النفط وملف أبيه. عشان كده تكونت لجان أمنية مشتركة من الزيارات المشتركة للمستشار، تكونت لجان أمنية مشتركة للتنسيق بين جيبة والخرطوم، ودي زيارات قائمة المصالح بتاعت البلدين الاقتصادية. جنوب السودان بالنسبة له في أهمية لأنه يكون في حماية لمشاهدات النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير بتاعت مواجهات، خاصة بعد ما تم استهداف أكثر من منطقة فيها مرور خط أنابيب البترول وتوقفت العمليات بعد ذلك تم استهدافها. السودان برضه عاوز يأمن على الحدود الآمنة والمستقرة بينه وبين جنوب السودان، وداير برضه يكون في تعاون بينه وجنوب السودان في منع انتقال السلاح والمغاتلين والاضطرابات في مناطق الحدودية، خاصة مناطق كردفان وحدود دارفور مناطق النيل الأبيض. المباحثات اللي بيقوم بها وزير الدفاع السوداني هي اصلا جايه في اطار الاليه السياسيه والامنيه المشتركه، ودي لانه الاليه دي بترتبط بقضايا اللي كانت عالقه من الانفصال بما فيها قضايا الحدود والترتيبات الامنيه وبيه. عشان كده الزياره دي هي محاوله لان تتفتح قنوات اتصال عسكريه وسياسيه جديده وتعزيز الفرص بتاعه التواصل ده، خاصه في ظل الظروف الغير مستقره في السودان وجنوب السودان. هذه الزيارة مباحثاتها مباحثات مغلقة، لكن أهميتها بتجي في أنه في استشعار للمصالح دي ينجبه الخرطوم، وأي تفريط في هذه المسائل يمكن يمتد للدولة الثانية. جغرافيا المصالح الاقتصادية والأمنية بتخلي من الصعب على البلدين أنه يتعاملوا مع استقرار جاره باعتبار قضية منفصلة في أمنه وفي مصالحه الوطنية. لذلك أتوقع أنه هذه الزيارة تخلص ل تنسيق مشترك في المسائل اللي تطرقنا لها، المخاوف الأمنية من خرطوم في جبهة ومخاوف الأمنية من جبهة خرطوم. هنا جنوب السودان برضو مقبل على انتخابات، فعليه ومحتاجين لضمانات لاستقرار الحدود وعدم تدخل السياسي لكل بلد في الثانية أو محاولة إعادة استئناف ملف السلام والتفاوض والوساطة بين الحكومة السودانية ومجموعات الدعم السريع وحكومة التأسيس.
6: ونستمع لحديث الفريق جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاقتصادي الذي تحدث لدبنجا عن زيارتي وزير الدفاع ومني أركو مناوي لدولة جنوب السودان.
8: ويبدو أن هنالك كثير من القضايا المشتركة يعني تحتاج لزيارة وزير الدفاع والمرافق له، لكن أهم قضية محورية بين الدولتين هي قضية المناطق الخمسة المتنازع عليها اللي هي بسموها كليمت إيريا، أي زول بقول لي حقتي، وأبرزها طبعا المناطق دي هي أبيي وجودة ودبة الفخار والمقينس وبحر العرب. المهم هي خمسة مناطق معروفة بأنها هي المناطق المتنازع عليها، وده واحد من الحاجات الهامة. لأخذ المسألة الثانية، انتخابات أبيي. جنوب السودان أعلن منطقة أبيي دائرة انتخابية ومتوقع أن تجري فيها الانتخابات في ديسمبر القادم. وطبعا أبيي لسه منطقة متنازع عليها لسبب بسيط، أنه كان مفروض استفتاء أبيي يتم قبل الاستفتاء على جنوب السودان، لكن طبعا المشاكل التي حدثت في ذلك الزمن أخرت قيام الاستفتاء، وبالتالي علقت قضية أبيي وخلتها إلى الآن معلقة. وطبعا القضية ما حصل فيها تحكيم دولي، والتحكيم الدولي عجب دولة جنوب السودان، ولكن لم يرضي قبيلة المسيرية على وجه التحديد، وبالتالي الحكومة لم تجرؤ على تنفيذه لأنها هي يعني وافقت على التحكيم، وبحسب القانون الدولي توافقت على التحكيم تقبل بنتائج التحكيم، لكن طبعا قبيلة المسيرية هي التي يعني اعترضت بشدة باعتبار أنها هي صاحبة مصلحة وهي العايشة في المنطقة. الموضوع ما بيترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية طويلة. عموما دي قضية محورية ومهمة جدا، وأحسب أنه وجود ووصول وزير الدفاع إليها مهم للتباحث حول هذه المسألة وإيجاد مخرج وطبعا كلنا نعلم أنه يعني الحكومة حسب الظروف الحالية أوكلت لدولة جنوب السودان حماية مناطق البترول، بمعنى أن هنالك تنسيق وتعاون. بعد ذلك طبعا في مشاكل في الحدود، يعني مثلا سوق النعام كثير منه يعني يصل منه دعم للمتمردين، وجود النوير بكثافة كبيرة جدا داخل قوات الدعم السريع، دي كلها من المشاكل. يعني الاثنين ممكن يوصف في طرحها إذا كان البرهان سارة والتفصيل بيكون لدى سيد وزير الدفاع، وأحسب أن يكون معه زول من جهاز الأمن والمخابرات وزول من لجنة الحدود وإلى آخره. ففي تقديري الزيارة هي لبحث التعاون المشترك بين الدولتين، ما في أي خلاف. وأنا شايف يعني يستقبل استقبال فخم وكبير جدا، استقبال رسمي يعني لائق، وأحسب أنه سيؤدي ياتي منه بنتائج إيجابية، ربنا يوفق هذه الخطوة. أما زيارة السيد مني أركو مناوي، مني طبعا هذه الأيام هو يعني متحدث بصراحة كاملة، وحديثه صراحة يجد قبول للكثيرين، ينور الناس في هذه الدولة وينور الناس في هذه الدولة. ذهب إلى يوغندا وتحدث الشعب السوداني الموجود هناك، والآن في زيارته للجنوب. أنا أحسب أنه مني ده يركز على القواعد الشعبية وعلى توضيح حقائق الميدان وعلى توضيح رغبتهم في السلام، ولكن كيف يتم السلام. لا أحسب أنه يتحدث عن الحدود والمناطق المتنازع عليها أو يكون ماشي بنفس أجندة وزير الدفاع أبدا. أنا أحسب أنه هو عنده أجندة مختلفة، هو كثير ما ينور الناس يعني في أوروبا قاعد يمشي يتحدث، وفي دول أفريقيا في تشاد يتحدث، لكن أبرز حديث نقل الآن في وسائل التواصل كان في أوغندا حسب أنه قبل جنوب السودان. فزيارة مني أركو مناوي تختلف تماما في أهدافها وأجندتها عن أجندة السيد وزير الدفاع. وطبعا الحديث الذي أدلى به للتلفزيون خلال اليومين الماضيين يعني انتشر كانتشار النار في الهشيم، ولعله قد يكون أوضح حقائق الناس ما كانوا عارفينها، وأوضح خفايا قيام الحرب كيف وتفاصيلها وتدبيراتها وترتيباتها، ومن الذي أطلق الطلقة الأولى ومن الذي أطلق وأسباب انحيازهم ذاته. هو يعني زي ما الدعم السريع بأخذ عليه أنه مني ده هو هم جابوا دخلوا في الاتفاقية، لكن هو وضح أسباب انحيازه للقوات المسلحة وللشعب السوداني في هذه الحديث. هو الآن رجل دولة ورجل له موقعه في قيادة الدولة وفي مشاركة كبيرة في حرب الكرامة، وقدم تضحيات وتقدم تضحيات كبيرة جدا. نحسب أنه يعمل عمل سياسي أكثر من أنه عمل مهني كما يقوم به السيد وزير الدفاع. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
6: كشفت مصادر لراديو دبنجا عن اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وشخصيات قومية بارزة من بينهم نبيل أديب ونصر الدين شلقامي وعبد الله آدم خاطر لمناقشة سبل إطلاق حوار سوداني سوداني وتهيئة المناخ السياسي. حول دعوة البرهان للحوار نستطلع آراء القوى السياسية وأيضا آراء المحللين السياسيين. نبدأ في هذا المحور برأي السيد كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
10: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريكس ثرو لأنه البلد جربت الحوارات الخارجية، أمورنا كلها في الخارج، لفينا في بالقضية السودانية ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضع في هايدلبرج واتفاقية السلام مشاكوز، ولفينا القارة الأفريقية كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف، النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس. ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت. الطواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة، عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس. أنت دار تحاور منه ودار تحاور كل الناس أطراف الأزمة. الحوار ده استثناء المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعمين في السودان، لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب. حوار الحرب دي ما بدي، ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات. الضمانات بنسويها نحن القوى السياسية، المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب، لكن بكرر لا بد من وقف الحرب.
6: وحول دعوة الحوار تحدث لدبنجا أيضا المحلل السياسي قرشي عوض.
14: طيب الحوار السوداني السوداني هو محاولة لإنقاذ الدولة السودانية القديمة من الانهيار، أو الدولة اللي بالفعل انهارت يعني حقيقة يعني، وذلك بتوسيع قاعدة المشاركين فيها باستقبال القادمين إليها. والصراع الذي نلاحظه الآن هو صراع بين القادمين والقدامى، الناس المستفيدين من الدولة بشكل هذا والقادمين إليها. طيب القادمين ديل بيضموا أحزاب سياسية وبيضموا شخصيات بيسموها حسي شخصيات قومية، كويس، وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة، الدولة اللي بتخليهم خبراء ومحللين سياسيين وبتخليهم مشاكل ذلك. لكن في قادمين ما بيفتكروا إنه الدولة دي السقف ده بيدخلهم بغامتهم الحقيقية، بيفتكروا إنه السقف ده واطي وحقه يرتفع أكثر من كده. لكن هم ما مختلفين مع الدولة القديمة في أساسيات حكمها أو في طرائق حكمها، يمكن يكونوا مختلفين معها في طرائق حكمها، لكن ما مختلفين معها حول المصالح الاجتماعية اللي بتدافع عنها، هي مصالح الحلف الرأسمالي بألوان طيفه الكثيرة أو بأشكال الرأسمالية الكثيرة، واللي سياسته كلها بتنحصر في روشتة الصندوق النقد الدولي الممثلة في رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية وتعويم سعر العملة. دي بتلاقوا فيها، لكن دي يخدموها كيف؟ في واحدين دارين يخدموها بالطرق العسكرية الخشنة، وفي واحدين بيفتكروا انه ممكن تتخدم بطرق ديمقراطية وطرق تستجيب لروح العصر. يمكن يكون ده الخلاف، خلاف شكلي. هو بيشبه الحوار الوطني في عهد البشير، اللي هو يعني كل أطياف الرأسمالية يتلاقت، خاصة من نداء السودان والقادمين من نداء السودان، اتلاقت في انه لابد من التوافق على انقاذ الدوله من الانهيار، او يقول لك انهيار السودان، وفي الحقيقه ما انهيار السودان، هو انهيار الدوله القديمه كويس. وبالعكس انهيار السودان حيكون اذا الدوله دي استمرت اكثر من كده، ده الحياني انهيار السودان فعلا. لكن دي كلهم تلاقوا على ضروره انقاذ الدوله القديمه، لكن الاعتراض كان في انه السقف المقدماه المقدم المؤتمر الوطني ما كان بيدخل القوى القادمه او القادمين بغاماتهم الحقيقيه، يعني ما كان سقف الحوار الوطني بيدخل زول في غامه الصادق المهدي مثلا، يعني الا ينحني يعني، وما ممكن زول زي الصادق المهدي ينحني. لكن طبعا في ناس ممكن ينحنوا اقل من الصادق المهدي، ممكن ينحنوا ويخشوا، زي الناس شفناهم خشوا في الحوار الوطني، ديل الان برضو ممكن يخشوا في الحوار السوداني السوداني، لكن القوى السياسية الأخرى ما ممكن تنحني وما ممكن تقدم تنازلات، يعني أكثر من تنازلات لصالح المؤتمر الوطني. بالعكس الجيش الآن مطالب بأنه يقدم تنازلات أكثر. التنازلات دي بتتمثل في أول حاجة تأسيس شرعية للحوار ذاته كويس، نمرة 2 الاشتراك في إعداد أجندة الحوار نفسه، نمرة 3 لابد أن يكون الحوار على خلفية وقف الحرب وبالتالي مشاركة الجهات التي تحمل السلاح فيه. فالموضوع موضوع سقف للحوار، وموضوع سقف يدخل القوى السياسية بحجمها الطبيعي، القوى السياسية الآن التي يراد لها أن تشارك والتي يتوقع منها أن تساهم في توسيع قاعدة الحكم في السودان. قاعدة الحكم دي أو الأسس اللي حيقوم عليها الحكم ده، يعني الجيش ممكن يقبل بإصلاحات لكن تحت سلطته، يكون هو الحاكم وهو المسير وهو المسيطر على السلطة، لكن بعد ده ممكن تحصل إصلاحات. أما كون الإصلاحات تطاله ذاته، يعني تطال إبعاده عن السلطة، إبعاده عن السلطة وتأسيس سلطة جديدة يكون هو تحت سيطرة سلطة مدنية، ده ما لن يوافق عليه الجيش. وبالتالي أكبر تنازل ممكن يقدمه الجيش هو إصلاحات تحت سيطرته، إصلاحات تحت سيطرته وتبغي عليه في السلطة. طيب ده ما بيساهم في انسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها. إذا قلنا إنه بنطالب الآن بانسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها، ده يجب أن يحدث بالتزامن مع انسحاب الجيش من السياسة وانسحابه من السلطة، العمليتين ده يتمن بالتزامن مع بعض. فبالتالي أنا شايف إنه الحوار لو نجح، غمة الفشل في إنه ينجح، غمة الفشل في إنه ينجح وإنه يستقطب انه يستقطب قاعدة اوسع وانه يشمل قوة سياسية كانت واقفة بعيد عن الحوار، وقوة سياسية بتربط ما بين ضرورة الحوار والحلول السياسية وإيقاف الحرب. شكرا، السلام عليكم.
6: حدث صدام قبلي إثر خلاف شخصي بين افراد ينتمون لمكونين قبليين مختلفين اسفر عن سقوط ضحايا، ولكن الإدارات الأهلية وسلطات حكومة التأسيس سارعت إلى الفصل بين المجموعتين واحتواء الموقف. تفاصيل الحادث في حديث الصحفي محمد صالح البشر.
11: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السلطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب الحصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 يوم في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني تعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده. أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل، فيتحركت قوة من الدعم السريع، هو القبض طبعا بينفذ الدعم السريع في الظرف الحالي ده، فتحركت قوة من الدعم السريع على عربية مشت المنطقة بتاعت الحلة بتاعت النازل على أساس إنه تشوف المتهمين. فأول ما القوة وقفت المتهمين ديل أطلقوا النار على القوة، قتلوا 3 عساكر من قوات الدعم السريع قطاع الفردوس. هنا الحادث بعد ما وقعوا ديل قتلوا 3 أهل المنطقة دي ذاتها، أهل الحلة ديل اللي هم متهمين بالحادث الأولاني، حسوا إنه الموضوع ممكن يكون خطير وكده، طوالي هم طلعوا من المنطقة القرية دي نفسها واتجهوا إلى منطقة الصندة. فالموضوع هنا في الفردوس أخذ طابع فحصلت تحركات من قوة، لكن طلعوا ناس بمواتر، طلعوا ناس بعربات خاصة يتحركوا في الطريق ده، فديل مشوا لاحقوا الناس الحلة الجبيل ارتكبوا الحادث، فقتلوا منهم عدد من الرجال، وبرضو في نسوان تقريبا في 2 من النسوان اتوفن في الحادث ده. الحادث ده وقف هنا، يعني ديل كردت فعل لمقتل 3 ديلك، واخذ طابع قبلي طبعا، هجموا وصلوا الناس ديلك قبل ما يوصلوا محلية السلطة وقتلوا منهم 3. في ردت فعل تاني من الجانب اهلنا الهبانية قبل الكلام ده العصر، اول كلام ده بالضبط الساعة 2 يوم 3 ده، الساعة يعني 5 وشوية، في ردة فعل من الجانب بتاع الهبانية اعتدوا على فريق وطبعا السنة في اختلاط شديد في البادية بين القبيلتين، فهجموا على فريق قتلوا 3 من الفريق ده وساقوا بقرة. الموضوع هنا أخذ توتر شديد، لكن حصل تدخلات، يعني الإدارة الأهلية للهبانية في السلطة هم هناك قاموا وقالوا نحن مستعدين بالسيطرة على الموقف من جانب الهبانية. الإدارة الأهلية للرزيقات في محلية الفردوس برضو متحركين وأعلنوا التزامهم إنه الموضوع ده ما يتطور. الإدارة الأهلية الهبانية التزمت أكثر بإنه البقر اللي ساقوها أثناء الصراع دي هي بتلتزم بها بترجعها. الحكومة برضو اتحركت، حكومة أنا تكلمت مع والي شرقي دارفور طارق مرسال، هو قال رسلوا عربات أكثر من 20 عربية لمنطقة الحادث من هنا، ومن برام اتحركت برضو عربات قتالية وصلت المنطقة بتاعت الحادث، وعربات اللي من الشرق برضو وصلت، واتحركت قوة أكثر من 60 عربية، دي معلومات برضو جمعتها من نيالة بقيادة المقدم عيسى غباش، ديل اتحركوا قبل المغرب، والاتفاق انه كل القوة دي الاكتر من 100 عربية دي تتواجد في الشريط الحدودي ما بين الرزيقات والهبانية. الحادث هسي الضحايا من الطرفين ما اقل من 16 من القبيلتين هبانية ورزيقات. اتمنى انه الحادث يقوف هنا، والحكومة انا ذاتي بطالبة تبذل مجهود اكتر في انه تحجب الدماء بتاعت المواطنين والمساكين، والدنيا خريف والناس مقبلين على موسم بتاع زراعة، واتمنى انه الموضوع ما يتطور. وهو الحاجات اللي انا تحصلت على دي كلها مطمئنة انه الوضع بين الهبانية والرزيقات ما بتطور اكتر مما حصل.
6: كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأضية بسبب نقص الطعام بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب. المزيد في حديث الناشطة هويدا عبد الرحمن لراديو دبنجا.
15: بتحدث في إطار عملنا الإنساني بالاستجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس ولغلاء يعني الزرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها.
12: حقيقة مسألة إنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديدا أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية الإضية، هي معروفة جدا مشهورة بأنها أراضي زراعية خصبة جدا وفيها كمية هائلة من الجنايل. فالحاجة دي كانت بالنسبة لنا صراحة، بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جدا. لكن طبعا الواحد عارف ظروف الحرب بيزي الحاجة دي حاجات كثيرة جدا. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان انك انت اصلا توفر به والتقاوي اللي بتقدر تزرع بها، وحتى لو يعني توفرت لاحظنا انه الاسر ذاتها يعني الحرب انهاكتها، الجوع انهاكها، بيت ما عندها ذاتها بنية يعني تجيب بها وتشتغل بها. الحاجة الثانية طبعا عدم وفرة القروش. الحاجة الثالثة والمزعجة جدا جدا انه حتى السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان. مولوة الدهن حصلت 20,000، مولوة المريخ حصلت 18,000، وده طبعا تأثير يعني انعكس تماما، تأثير سلبي جدا على الأهالي. في بيجي بالسؤال واحد بيكون مندهش في إنه يعني كيف إن ولاية زي غرب كردفان يكون فيها جوع ولا تأكل المواطن يأكل الأنباس. ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكره، لأنه نحن شفناه بنفسنا ووصلناه على الأرض، يعني ما حكوا لنا بها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا بالنسبة للأسباب اللي أنا ذكرتها سابقا دي. الحاجة الثانية المهمة جدا نعرفها أنه حتى غرب كردفان ما اتصل إغاثات بالساحل، يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت أنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان. وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب، وبقت الوصول للأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا. فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحن بالله حقيقة أنا كمناشطة وكمهتمة بالعمل الإنساني وأستغل في الاستجابة الإنسانية، يعني عبر الدمنجة وعبر جهات كثيرة جدا أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحقوا ما تبقى من إنسان غرب كردفان، لأنه يعني هو زي ما بقول حاليا لا ناقة لهم ولا جمل، غير إنهم هم أصبحوا مواطنين محاصرين في الولاية دي بدون ما يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل ولا أي نوع من الـ يعني سبل كسب العيش ولا أي نوع من الأمن الغذائي، وهي مشكلة كبيرة جدا.
6: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
16: راديو دبنجا، راديو
13: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
17: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
18: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العيش الزرع. والآن المطر استعدل، يعني سألنا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
17: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
18: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة، يعني ما في طريقة خالص.
17: نعم
18: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هي هنا المجرد لحد الدبب، من المجرد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
19: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
18: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي. نحن كانت معنا منظمة بتاعة كونسير، فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلك في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، ساعدت كثير. لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
19: نعم. التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
18: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك البخم طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القلال الحسي حاليا يعني. والفول ده الملوى ملوه الفول مكشور، ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
19: نعم.
18: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
19: وطيب
18: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
19: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
18: والله يا استاذ عندنا المحاريت، وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المحراث غالي، حق الحمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000، المخمص حارتولك 120,000، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك 120.
19: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
18: نعم. جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمق شقيق ومكاتلة.
19: نعم.
18: لكن يعني ما بطلت من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع، لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
19: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
18: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي نحن أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلا.
19: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في إنتاجية كويسة؟
18: نعم هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام، يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
19: نعم. وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
18: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط يعني. أول حاجة أي زول يعني أنت بتسجل بيرمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني. كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونص في مناطق. الآن الملوى يجد بخمستاشر ألف، خمستاشر ألف الآن أنا كلامي معك ده خمستاشر ألف. فما في مراقبة، رغابة ما في. ويعني الإدارات المحلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
19: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماثرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
18: نعم نعم نعم، هو ده الحاصل، ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني مجلب.
19: وطيب
18: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه انه التجاري يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70 الف بقي ل 360 370 يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت. والناس بس بياكلوا من رب العالمين هو اللي بياكله يعني. المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
19: نعم. وبالنسبه للمزارعين يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
18: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذات يجيب الناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم ثلاثة أربع سنة ما في دول جانب، ما في دول قال لنا يا أخوان أنتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
19: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة.
16: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، مقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026. الدعم السريع يشن هجوما بالطائرات المسيرة على الخرطوم وعطبرة والأبيض صباح اليوم. مقتل نحو 15 شخصا في اشتباكات أحلية في الحدود بين محليتي الصنطة والفردوس بجنوب وشرق دارفور. معارك جيزان تجبر أكثر من 2500 شخص على الفرار بولاية النيل الأزرق. والي النيل الأبيض يصدر قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية في محلية الدويم ما إضراب التجار. تحالف التغيير الجذري يقول الحرب

0: أوسعة معاناة المواطنين. أصحاب شاهنات يشكون من تعدد الجبايات وارتفاع تكاليف النقل في الولاية الشمالية. قرار بمنع إخراج الدخن والذرة من محلية كوتومبي شمال دارفور. محلية كاس تبدأ ترتيبات إخلاء المدارس من النازحين وتوفير مواقع بديلة. التعايش يبعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن أوضاع التعليم في السودان. بعد غياب طويل لاعتماد الساحة الخضراء موقعا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تصعيد جديد للعاملين وطارات السودان احتجاجا على الأوضاع المالية والوظيفية. أسعار العملات الأجنبية تواصل ارتفاعها والجنيه المصري يسجل مستويات قياسية. الهلال يستقبل مدربه الجديد جوزي زيمباور في العاصمة الرواندية كيغالي. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابنغا، ودمتم بخير.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دابنغا يفتح لك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دابنغا دابنغا يم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دابنغا يكستان الهداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دابنغا معاك ومنك وليك.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور، ومناشد الأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقع في ولايتي نهر النيل والخرطوم، وسط تحليق مكثف للمسيرات وسماع ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وقالت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الحجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المضادات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردد المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة من شحب الأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والسنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور إن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السنطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجر وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب اللي حصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 أيام في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض ل في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
0: قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت 12 أغسطس هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان مهام الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصفوفة تتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووصلت تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصفوفة إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك انتلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيوائي عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفقا على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصلا إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين، وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
0: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل المولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وغدا الخميس احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفته محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت.
0: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتم في ولاية شمال دارفور قرارا يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كوتم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق، وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه، إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات، في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاحنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يا أخوانا ما ممكن عبور، أنا أدفع 50 خاش دونجولا، أدفع 50 جاي بيطري قرقين، أدفع 50 في المدخل بتاع دونجولا، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000. يا جماعة عربية مصرح لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله في أرجين كافلوا ب1,800,000. أنا ما في جاز كعنا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
0: كشف كادر صحي منطقة سندما بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبولهارسيا خاصة وسط الأطفال، محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال القادر الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف، إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات، ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج. وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض من المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن ما بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخواننا مطرقة كبير جدا. إننا نرى دورة هتعيش هنا، حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعوم هناك، يعني للأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كثير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
0: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإقاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدعم من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي، ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719,000 شخص بولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأدام المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال محمد عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان باهوارت الذي يتولى محاميه في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
7: راديو دبنجا، راديو
8: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
9: بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بيفتكر إنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة. حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة، والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير النجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم إنه يعني أنتوا تعتبروا القرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وإنما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية؟
10: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم اللصيقة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له، والحمد لله انه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد انه المادة 62 و69 ما كانت الا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها اكثر من الفترة الزمنية اللي اكتفت بها المحكمة، وهنالك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها، لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضاهم أبقت على الغرامة المالية، وحاولت أنه ترضينا نحن الحملة القومية، واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت بمجرد صدور القرار، سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي، وقالت إنه مسيرة العدالة، أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون، لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون. وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة، وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته، البلاغ من البداية كان باطل، فبلاغ في البداية اتهم فيه الدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط صميمة لحديث شخصي كان يتناولهما أحد أصدقائه داخل صيدليته، وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه، يعني بكلمة ما بخليه، وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم. يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بأنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما، كله كلام كذب طبعا جانب الصواب وما حقيقي، وثبت في المحكمة. حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريح العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا. لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي، واعتبر الموضوع يخص شخصيا، لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاؤه، طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه، هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم انه الحمله الوطنيه اللجنه الوطنيه ستستمر في النضال حتى البراءه الكامله، وكذلك الحمله القوميه.
9: السيد بركات، عايزين برضه توضح لنا قرار اللجنه القوميه للدفاع عن الصيدلي احمد شفا انها تتحول من تضامن والدفاع عن احمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانيه، وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية؟
10: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة، أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء، وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان، قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون. سيتم تغيير الاسم قريبا، لأنه الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي، كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا، ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامج وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد، ولا الدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لماليشيا البرة إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم يعني، فالمفروض انتو خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البرة، لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ماليشيا البرة باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، يعني البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات، لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي كل ماليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أن أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحلها أنه الصوت الجماعي يصنع الفارق بالتأكيد، من العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي، ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسع الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
11: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
8: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحق. لقاء خاص على راديو دبنجة.
12: كلكم خلي بالكم،
13: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك، اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
12: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. بحيي راديو دبنجة وبرحب بمستمعينه في كل مكان. أنا أمل سليمان أحمد الحاج، معلمة بالمرحلة الثانوية محلية كرري. بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى متحسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب106، فلو اشترى أنبوبة غاز يكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، كل الأكل والشراب بأشكال المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشتري لحمة بيشتري عظام، لأن العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه، يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فدي في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة، يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان، بالعكس بيطلع بيدرس حصص في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصص في المدرسة الخاصة لشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القراءة، قرأ تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها. يعني بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع، باعتبار إنه هو صراع عام. يعني فدي يعني ده واحد دي الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد التربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلة. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق، لم ينفذ منها أي قرار. بالتالي حتى إذا نفذت، هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة، لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل لحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح، يعني الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12,000 جنيه. يعني إحنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12,000 ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300. يعني الطلاب بيعانوا في مشكلة في الكتاب المدرسي، في مشكلة في الإجلاس، بالتالي ده بينعكس على المعلم نفسه، يعني عدم جودة البيئة المدرسية. أكرر التحية لجميع مستمعي راديو دبنجا، تحياتي.
14: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة رشا محمد مختار، معلمة المرحلة الثانوية ولاية كسلة. بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو تخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد إلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت عرفت تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابير رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي يبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباقي جدا أول عصر بعد الدوام، أول بتاجر في البهايم، أول بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو تكتب وإلى آخره من الأعمال الإضافية، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12,000، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لقيت المعلمين مع المعلمين بيطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313,000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد، والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفة. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة في الصحة وفي الأمن، والميزانية بتتحمل بس عايزة إعادة أولويات. نحن كمعلمين ما بنشكي عشان نستعطف، نحن بنقول الحقيقة، بنقول حقيقة إنه أنصف المعلم، لأن المعلم لو وقع التعليم بقع، ولو التعليم وقع الوطن بقع لا قدر الله. وشكرا جزيلا.
13: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
15: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودبانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أسني بك هداب ننقدي اين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
13: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
16: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رأيهم في المسار السياسي المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة: هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تقييم لاجتماعات أديس أبابا ورؤية الإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفتنا في الحلقة الفاعلة النسوية أيام البشرة، ومريم حامد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة هيام البشرة، ونسألها عن موقفها من اجتماعات الأهلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات، ومن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة. وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة، وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحبها استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوعي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 13-25 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بعودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بتقودنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطن. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أول الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
1: سمعنا من الأستاذ هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب والخلط بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا، لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا بك في كندكات وميارم.
3: شكرا شديد انه دي فرصه كويسه تحت لنا كمجموعات نسويه او كمنظمه. مثلا انا مريم حامد المديره التنفيذيه لمنظمه كيان لتمكين المراه. طيب انا بالنسبه لي انه القوى المدنيه المناهضه للحرب والضغط انه تعمل تغطي في موضوع العمليه السياسيه وبتمهد لاستعاده المسار الانتقال الديمقراطي بالسودان يعني فقدت الثقه في بعض من اطراف الخماسيه يعني وليس في كل الاليه باكملها يعني تمام. ويعني ومن الضروري انه تتسع اطراف الاليه الخماسيه فيما بينها لاعاده جذور التواصل يعني مع كل القوى المدنيه وانه ما ترفع بتجاوز بتاع التكوينات المدنيه بتكون الرابطه المشاركه في الاجتماع الاخير يعني ما ترفضها وانها برضه ما تحاول تقلق العمليه السياسيه باطراف النظام البائد يعني زي هماسي حاليا قاعدين يعملوا يعني نحن مثلا في حكومه السودان مثلا ساعدت لاقلاق الاجتماع يعني باطراف مؤيده لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهه مدنيه نحن ضد الحاجه دي وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية وفورمي لما نقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية المفروض إنه المشاورات دي كلها تتسع لكل الناس دي يعني للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون للفرصة دي إنه صوتنا بيسمع يعني ضروري شديد إنه يكون في إشراك وضروري إنه ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بعد الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان يعني. شكرا
1: مستمعين الأعزاء ما زلنا معاكم في برنامج كنداكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة وده فتح سؤال حول مدى سمو الاجتماعات وقدرتها بشكلها الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيقة الكندي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
4: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من

0: العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول: أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود. يعني برضو التركيز طبعا على الأولويات، اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام، هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
1: مستمعين الأعزاء، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كندكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسوداني، وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إنه النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا، وشكرا لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم، ودمتم بخير.
2: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. الدعم السريع شن هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على الخرطوم ونهر النيل والأبيض بشمال كردفان. مقتل 16 شخصا على الأقل في نزاع قبلي بشرق دارفور، ومناشد الأطراف بالوقف الفوري للقتال. مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم للجيش على مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولا شمال كردفان. معارك جيزان تجبر 2500 شخصا على الفرار من النيل الأزرق عبر الحدود إلى داخل أثيوبيا المجاورة. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع فجر اليوم الأربعاء هجمات على مواقع في ولايتي نهر النيل والخرطوم، وسط تحليق مكثف للمسيرات وأسماء ذوي انفجارات في عدد من المناطق. وأقلت مصادر ميدانية إن سربا من المسيرات استهدف مواقع قرب مدينتي الدامر وعطبرة بولاية نهر النيل من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم. وفي ولاية الخرطوم أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متفرقة في مدينة أم درمان وبحري بالتزامن مع رصد طائرات مسيرة في سماء المدينة، فيما قالت مصادر ميدانية إن المطاردات الأرضية تصدت لمسيرات حاولت استهداف مواقع داخل أم درمان، مشيرة إلى أنها اقتربت من اتجاه الجنوب الشرقي للولاية. لقيت سيدة ورجل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في هجوم بالطائرات المسيرة تابعة للدعم السريع على مدينة الأبيض صباح اليوم الأربعاء، ويستهدف الهجوم السوق الرئيسي بمدينة الأبيض. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا أن الهجوم المسير استهدف عددا من المواقع داخل المدينة، فيما ردت المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة الخامسة من شحب الأبيض على الهجوم. وأوضحت المصادر أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم يرد حتى إعداد النشرة تعليق رسمي من جانب الجيش. قتل نحو 16 شخصا من أبناء قبيلتي الحباني والرزيقات في اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت في المناطق الحدودية بين محليتي الفردوس بولاية شرق دارفور والسنطة بولاية جنوب دارفور، وسط تحركات حكومية وأهلية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات. وقال الصحفي محمد صالح البشر من شرق دارفور أن الأحداث بدأت بمشاجرة وقعت قبل 3 أيام في منطقة الدبيب أسفرت أن مقتل أحد الأشخاص، ودفعت السلطات بشرق دارفور بأكثر من 20 عربة إلى منطقة الأحداث، إلى جانب تحرك قوات من منطقة بورام باتجاه المنطقة الحدودية. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السنطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجرة وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب اللي حصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 أيام في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني يتعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده.
0: قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوة تابعة للجيش نفذت 12 أغسطس هجوما على مدنيين في مناطق شمال شرق جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر وقف معلومات أولية أن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضافت المجموعة في بيان أن القوة استهدفت مزارعين ورعاة مدنيين عزلا في مزارعهم ومنازلهم ومناطق رعيهم، مشيرة إلى احتجاز عدد من المدنيين قبل عودة القوة إلى جبرة الشيخ. وأدام بيان مهام الطوارئ الحادثة وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين إلى جانب الإفراج عن المحتجزين وضمان سلامتهم. قالت مصفوفة تتبع النزوح أن نحو 2500 شخص يمثلون 500 أسرة فروا من مدينة جيزان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أعقاب توتر أمني شهدته المنطقة، ووصلت تأكيدات متبادلة بالسيطرة عليها بين الجيش والدعم السريع. وأشارت المصفوفة إلى أن غالبية النازحين فروا إلى مناطق قريبة أو عبر الحدود إلى الداخل الأثيوبي، وكانت المعارك انتلعت يوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وأعلنت قوات تأسيس في بيان عن سيطرتها على جيزان بولاية النيل الأزرق. اتفق السودان وجنوب السودان خلال زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا على التعاون الأمني لمنع تسلل المسلحين عبر الحدود وتفعيل اتفاق أمني سابق وعدم إيواء عناصر مسلحة وتأمين المنشآت النفطية وخطوط نقل الخام من جنوب السودان إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، كما اتفقا على تفعيل بروتوكول أبيي واتفاق عام 2011 الخاص بالترتيبات المؤقتة في المنطقة وإنشاء إدارة مدنية مشتركة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو تغيير الوضع القائم. وقال وزير الدفاع السوداني خلال تصريحات عقب عودته للخرطوم أن المحادثات سادتها روح من التفاهم والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، وأن الجانبين توصلا إلى اتفاقات والتزامات مهمة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف وزير الدفاع السوداني في هذا الخصوص:
2: وكانت هذه الزيارة هي امتداد لتنفيذ بروتوكولات سابقة بين الدولتين، وخاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين، التمهيد لمناقشة المواضيع المعلقة بين الدولتين وتنفيذها إلى ونطلع بعدها إلى تكامل كامل بين الدولتين، لأنه استقرار الدولتين تتطلب تأمين كل هذه الاتفاقيات، سواء كانت هذه الاتفاقيات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.
0: أصدر والي ولاية النيل الأبيض الفريق قمر الدين محمد فضل المولى مساء الثلاثاء قرارا بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل دخول تجار السوق في إضراب جديد كان مقررا تنفيذه اليوم الأربعاء وقدن الخميس احتجاجا على الزيادات في الرسوم والجبايات عقب صدور القرار. ورفع التجار الإضراب المعلن وفتحوا محالهم التجارية صباح اليوم الأربعاء، فيما رفض أعضاء بالغرفة التجارية التعليق على قرار تجميد النشاط مؤكدين في الوقت نفسه امتثالهم للقرار. وأضاف تاجر بسوق الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية وانقرار من الوالي، وإحنا السياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت.
0: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية كوتوم في ولاية شمال دارفور قراراً يقضي بمنع إخراج محصولي الدهن والذرة إلى خارج حدود المحلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة المحاصيل الزراعية داخل المنطقة. ونص القرار على منع إخراج المحصولين من منطقة كتم مع إخضاع كل من يخالف القرار للمساءلة القانونية. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من دارفور أوضاع إنسانية وأمنية متأثرة بالحرب، ما يجعل حركة السلع والمحاصيل الزراعية من القضايا المرتبطة بتوفير الغذاء واستقرار الأسواق المحلية. اشتكى أصحاب شاحنات وعاملون في قطاع النقل بالولاية الشمالية من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الشاحنات على الطرق، وقال أحد أصحاب الشاحنات إن الشاحنة تضطر إلى دفع رسوم متعددة خلال الرحلة نفسها، مشيرا إلى دفع نحو 50,000 جنيه عند مدخل دنقلة قبل فرض رسوم أخرى في المسار ذاته تصل إلى 157,000 جنيه، إلى جانب رسوم سندات أخرى مرتبطة بالمرور والشحن. وأوضح أن تعدد الرسوم أصبح يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشاحنات، في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف تشغيل المركبات، مشيرا إلى أن سعر برميل الجازولين في بعض المناطق الحدودية وصل إلى نحو 1,800,000 جنيه. وأضاف أحد أصحاب الشاحنات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يا أخوانا ما ممكن عبور، أنا أدفع 50 خاش الرنجل، أدفع 50 جاي بطري قرقين، أدفع 50 في المدخل بتاع الرنجل، وأجي برضو في نفس المسار حقي أجي أدفع 157، يعني 207,000. يا جم عربية مصرح لها إنها تشيل ومقطعني صال بتاع الشحنة، والله في أرقين كافلنا ب1,800,000. أنا ما في جاز كعنا أصلا ما عارفين نعمل شنو.
0: كشف كادر صحي منطقة سندما بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن ارتفاع معدلات الإصابة بالبولهارسيا خاصة وسط الأطفال، محذرا من تدهور الوضع الصحي بالمنطقة. وقال القادر الصحي بشير عبد الله جاويد لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني عزلة خلال فصل الخريف، إلى جانب بعدها عن المراكز الصحية والمستشفيات، ما يزيد من صعوبة حصول السكان على العلاج. وأشار إلى تراجع حالات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الحالي، مطالبا المنظمات والجهات الصحية بتدخل العاجل وتوفير الخدمات العلاجية لسكان المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: وهذا المنطقة والله لم توجد فيها أي أخواننا قطاع صحي علاجي، وخاصة في فصل الخريف، وخاصة الأمراض المستوطنة مثل الملاريا والبولهارسيا. والله الملاريا في الأسبوع ده شوية خفض، لكن أما بالنسبة للبولهارسيا والله يا أخواننا متراقعة كبير جدا. إن نرى دورة هتعيس هنا، حتى الأطفال دي كلها بتنشب تعوم هناك، يعني الأسابيع دي يعني في دخول للعيادة كتير جدا جدا بالنسبة للبولهارسيا.
0: أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان المرحلة الثانية من مشروع الإقاثة وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في حالات الطوارئ بدعم من جمهورية كوريا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي. ويستهدف المشروع بشكل مباشر نحو 719,000 شخص بولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق ووسط دارفور. وسيركز المشروع بحسب الأمم المتحدة على تحسين البنية التحتية للمياه وتوسيع فرص كسب العيش والعمل وأدام المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية، بما يساعد في استعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بالسودان. احتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي للشباب تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم ودورهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة. وقال محمد عرابي عضو الشبكة الشبابية السودانية لراديو دبنجا إن شعار هذا العام يعكس اختلاف التحديات التي يواجهها الشباب حول العالم وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التحديات تمثل في الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل اللائق والمشاركة في صنع القرار وحماية البيئة وتعزيز السلام. الخبر الأخير في النشرة: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان السيرة الذاتية للقائم بالأعمال الجديد جوناثان باهوارت الذي يتولى محاميه في مكتب شؤون السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال هوارت في رسالة ترحيبية عقب توليه المنصب: نظل ثابتين في التزامنا بالعمل مع الشعب السوداني والشركاء الدوليين لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم والازدهار للسودان. ويعد هوارت من الدبلوماسيين المهنيين في السلك الدبلوماسي الأمريكي بحسب السفارة، وسبق أن شغل منصب مستشار للشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية بتنزانيا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 12 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما الذي تم تناوله في زيارتي وزير الدفاع ومني أركم الناوي لدولة جنوب السودان؟
7: جنوب السودان بالنسبة له فيه أهمية لأنه يكون فيه حماية لمنشآت النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير.
8: الموضوع ما بيترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية.
6: ردود الفعل على دعوة البرهان للحوار السوداني بالداخل.
9: وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة.
10: كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب.
6: نزاع قبلي يسفر عن سقوط ضحايا في شرق دارفور.
11: أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل.
6: ونقص حاد في الغذاء في منطقة الأضية زكريا بغرب كردفان.
12: في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس ولغلاء يعني الزرة وعدم وجود المال.
6: إذن فاصل قصير ونواصل.
13: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
6: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرون أمس الثلاثاء زيارة رسمية لدولة جنوب السودان، ترأس خلاله وفدا من الخارجية وجهاز المخابرات العامة والشرطة ووحدة الحدود. حول هذه الزيارة تحدث لدبنجا كل من الفريق دكتور جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي والصحفي والمحلل السياسي أتيم سايمون. نبدأ بأتيم سايمون.
7: زيارة وزير الدفاع السوداني لجوبا هي زيارة مهمة في توقيت مهم، خاصة وأنه هي بتجي في زمن الحرب في السودان، بقت تأثر على مصالح الأمن القومي في دولة جنوب السودان طالما المعارك انتقلت للمناطق المجاورة في الحدود المشتركة بين البلدين، سيما وأنه هناك ملفات حساسة ما اتحسمت بين البلدين، منها قضايا اللي اتناقشت في مراحل ما بعد السفتة زي أمن الحدود والقضية المحورية الأمنية المتمثلة في حركة الجماعات المسلحة، إلى جانب تأمين منشآت نقل النفط وملف أبيه. عشان كده تكونت لجان أمنية مشتركة من الزيارات المشتركة للمستشار، تكونت لجان أمنية مشتركة للتنسيق بين جيبة والخرطوم، ودي زيارات جاية من المصالح بتاعت البلدين الاقتصادية. جنوب السودان بالنسبة له فيها أهمية لأنه يكون فيها حماية لمنشآت النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير بتاعة مواجهات، خاصة بعد ما تم استهداف أكثر من منطقة فيها مرور خط أنابيب البترول وتوقفت العمليات بعد ذلك تم استهدافها. السودان برضه عاوز يأمن على الحدود الآمنة والمستقرة بينه وبين جنوب السودان، وداير برضه يكون في تعاون بينه وبين جنوب السودان في منع انتقال السلاح والمغاتلين والاضطرابات في مناطق الحدودية، خاصة مناطق كردفان وحدود دارفور مناطق النيل الأبيض. المباحثات اللي بيقوم بها وزير الدفاع السوداني هي اصلا جايه في اطار الاليه السياسيه والامنيه المشتركه، ودي لانه الاليه دي بترتبط بقضايا اللي كانت عالقه من الانفصال بما فيها قضايا الحدود والترتيبات الامنيه وبيئيه. عشان كده الزياره دي هي محاوله لان تتفتح قنوات اتصال عسكريه وسياسيه جديده وتعزيز الفرص بتاعه التواصل ده، خاصه في ظل الظروف الغير مستقره في السودان وجنوب السودان. هذه الزيارة مباحثاتها مباحثات مغلقة، لكن أهميتها بتجي في أنه في استشعار للمصالح دي بينجبه الخرطوم، وأي تفريط في هذه المسائل يمكن يمتد للدولة الثانية. جغرافيا المصالح الاقتصادية والأمنية بتخلي من الصعب على البلدين أنه يتعاملوا مع استقرار جاره باعتبار قضية مفصلة في أمنه وفي مصالحه الوطنية. لذلك أتوقع أنه هذه الزيارة تخلص ل تنسيق مشترك في المسائل اللي تطرقنا لها، المخاوف الأمنية من خرطوم في جوبة ومخاوف الأمنية من جوبة خرطوم. لأن جنوب السودان برضو مقبل على انتخابات، فعليه ومحتاجين لضمانات لاستقرار الحدود وعدم تدخل السياسي لكل بلد في الثانية، أو محاولة إعادة استئناف ملف السلام والتفاوض والوساطة بين الحكومة السودانية ومجموعات الدعم السريع وحكومة التأسيس.
6: ونستمع لحديث الفريق جلال تاور الخبير العسكري والمحلل الاقتصادي الذي تحدث لدبنجا عن زيارتي وزير الدفاع ومني أركو مناوي لدولة جنوب السودان.
8: ويبدو أن هنالك كثير من القضايا المشتركة يعني تحتاج لزيارة وزير الدفاع والمرافق له، لكن أهم قضية محورية بين الدولتين هي قضية المناطق الخمسة المتنازع عليها اللي هي بسموها كليمت إيري، أي زول بيقول لي حقتي. وأبرزها طبعا المناطق دي هي أبيي وجودة ودبة الفخار والمجانس وبحر العرب. المهم هي خمسة مناطق معروفة بأنها هي المناطق المتنازع عليها، وده واحد من الحاجات الهامة. لأخذ المسألة الثانية، انتخابات أبيي. جنوب السودان أعلن منطقة أبيي دائرة انتخابية ومتوقع أن تجري فيها الانتخابات في ديسمبر القادم. وطبعا أبيي لسه منطقة متنازع عليها لسبب بسيط، أنه كان مفروض استفتاء أبيي يتم قبل الاستفتاء على جنوب السودان، لكن طبعا المشاكل التي حدثت في ذلك الزمن أخرت قيام الاستفتاء، وبالتالي علقت قضية أبيي وخلتها إلى الآن معلقة. وطبعا القضية ما حصل فيها تحكيم دولي، والتحكيم الدولي عجب دولة جنوب السودان ولكن لم يرضي قبيلة المسيرية على وجه التحديد، وبالتالي الحكومة لم تجرؤ على تنفيذه لأنها هي يعني وافقت على التحكيم، وبحسب القانون الدولي توافقت على التحكيم تقبل بنتائج التحكيم. لكن طبعا قبيلة المسيرية هي التي يعني اعترضت بشدة باعتبار أنها هي صاحبة مصلحة وهي العايشة في المنطقة، الموضوع ما بيترول، الموضوع في بشر على وجه الأرض ولديهم مصالح في هذه الأرض ولديهم تاريخ ولديهم حجج قانونية طويلة. عموما دي قضية محورية ومهمة جدا، وأحسب أنه وجود ووصول وزير الدفاع إليها مهم للتباحث حول هذه المسألة وإيجاد مخرج وإيجاد مخرج. وطبعا كلنا نعلم أنه يعني الحكومة حسب الظروف الحالية أوكلت لدولة جنوب السودان حماية مناطق البترول، بمعنى أن هنالك تنسيق وتعاون. بعد ذلك طبعا في مشاكل في الحدود، يعني مثلا سوق النعام كثير منه يعني يصل منه دعم للمتمردين، وجود النوير بكثافة كبيرة جدا داخل قوات الدعم السريع، دي كلها من المشاكل. يعني الاثنين ممكن يوصف في طرحها إذا كان البرهان سارة والتفصيل بيكون لدى سيد وزير الدفاع، وأحسب أن يكون معه زول من جهاز الأمن والمخابرات وزول من لجنة الحدود وإلى آخره. ففي تقديري الزيارة هي لبحث التعاون المشترك بين الدولتين، ما فيها أي خلاف. وأنا شايف يعني يستقبل استقبال فخم وكبير جدا، استقبال رسمي يعني لائق، وأحسب أنه سيؤدياتي منه بنتائج إيجابية، ربنا يوفر هذه الخطوة. أما زيارة السيد مني أركو مناوي، مني طبعا هذه الأيام هو يعني متحدث بصراحة كاملة، وحديثه صراحة يجد قبول للكثيرين، ينور الناس في هذه الدولة وينور الناس في هذه الدولة. ذهب إلى يوغندا وتحدث الشعب السوداني الموجود هناك، والآن في زيارته للجنوب. أنا أحسب أنه مني ده يركز على القواعد الشعبية وعلى توضيح حقائق الميدان وعلى توضيح رغبتهم في السلام، ولكن كيف يتم السلام. لا أحسب أنه يتحدث عن الحدود والمناطق المتنازع عليها أو يكون ماشي بنفس أجندة وزير الدفاع أبدا. أنا أحسب أنه هو عنده أجندة مختلفة، هو كثير ما ينور الناس يعني في أوروبا قاعد يمشي يتحدث، وفي دول أفريقيا في تشاد يتحدث، لكن أبرز حديث نقل الآن في وسائل التواصل كان في أوغندا حسب أنه قبل جنوب السودان. فزيارة من أركو مناوي تختلف تماما في أهدافها وأجندتها عن أجندة السيد وزير الدفاع. وطبعا الحديث الذي أدلى به للتلفزيون خلال اليومين الماضيين يعني انتشر كانتشار النار في الهشيم، ولعله قد يكون أوضح حقائق الناس ما كانوا عارفينها، وأوضح خفايا قيام الحرب كيف وتفاصيلها وتدبيراتها وترتيباتها، ومن الذي أطلق الطلقة الأولى ومن الذي أطلق وأسباب انحيازهم ذاته. هو يعني زي ما الدعم السريع بأخذ عليه أنه من إذا هو هم جابوا دخلوا في الاتفاقية، لكن هو وضح أسباب انحيازه للقوات المسلحة وللشعب السوداني في هذه الحديث. هو الآن رجل دولة ورجل له موقعه في قيادة الدولة وفي مشاركة كبيرة في حرب الكرامة، وقدم تضحيات وتقدم تضحيات كبيرة جدا. نحسب أنه يعمل عمل سياسي أكثر من أنه عمل مهني كما يقوم به السيد وزير الدفاع. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
6: كشفت مصادر لراديو دبنجا عن اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وشخصيات قومية بارزة من بينهم نبيل أديب ونصر الدين شلقامي وعبد الله آدم خاطر لمناقشة سبل إطلاق حوار سوداني سوداني وتهيئة المناخ السياسي. حول دعوة البرهان للحوار نستطلع آراء القوى السياسية وأيضا آراء المحللين السياسيين. نبدأ في هذا المحور برأي السيد كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
10: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريك ثرو لأنه البلد جربت الحوارات الخارجية، أمورنا كلها في الخارج، لفينا في بالقضية السودانية ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضع في هايدلبرج واتفاقية السلام مشاكوز، لفينا القارة الأفريقية كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف، النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية بلبس، بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس. ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت. الطواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس. إنت دار تحاور منه ودار تحاور كل الناس أطراف الأزمة. الحوار ده استثناء المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعم في السودان، لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب. حوار الحرب دي ما بدي، ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات. الضمانات بنسويها نحن القوى السياسية، المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب، لكن بكرر لا بد من وقف الحرب.
6: وحول دعوة الحوار تحدث لدبنجا أيضا المحلل السياسي قرشي عوض.
14: طيب، الحوار السوداني السوداني هو محاولة لإنقاذ الدولة السودانية القديمة من الانهيار، أو الدولة اللي بالفعل انهارت يعني حقيقة يعني، وذلك بتوسيع قاعدة المشاركين فيها باستقبال القادمين إليها. والصراع الذي نلاحظه الآن هو صراع بين القادمين والقدامى، الناس المستفيدين من الدولة بشكل هذا والقادمين إليها. طيب، القادمين ديل بيضموا أحزاب سياسية وبيضموا شخصيات بيسموها حسي شخصيات قومية، كويس، وطبعا دي شخصيات ما بيهمها غير مصلحتها الشخصية في الموضوع ده، وإنه مصلحتها ما بتستجيب لها إلا الدولة القديمة، الدولة اللي بتخليهم خبراء ومحللين سياسيين وبتخليهم مشاكل ذلك. لكن في قادمين ما بيفتكروا إنه الدولة دي السقف ده بيدخلهم بغامتهم الحقيقية، بيفتكروا إنه السقف ده واطي وحقه يرتفع أكثر من كده. لكن هم ما مختلفين مع الدولة القديمة في أساسيات حكمها أو في طرائق حكمها، يمكن يكونوا مختلفين معها في طرائق حكمها، لكن ما مختلفين معها حول المصالح الاجتماعية اللي بتدافع عنها، هي مصالح الحلف الرأسمالي بألوان طيفه الكثيرة أو بأشكال الرأسمالية الكثيرة، واللي سياسته كلها بتنحصر في روشتة الصندوق النقد الدولي الممثلة في رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية وتعويم سعر العملة. دي بتلاقوا فيها، لكن دي يخدموها كيف؟ في واحدين دارين يخدموها بالطرق العسكرية الخشنة، وفي واحدين بيفتكروا انه ممكن تتخدم بطرق ديمقراطية وطرق تستجيب لروح العصر. يمكن يكون ده الخلاف خلاف شكلي، هو بيشبه الحوار الوطني في عهد البشير اللي هو يعني كل أطياف الرأسمالية يتلاقت خاصة من نداء السودان والقادمين من نداء السودان اتلاقت في انه لابد من التوافق على انقاذ الدوله من الانهيار، او يقولوا انهيار السودان، وفي الحقيقه ما انهيار السودان، هو انهيار الدوله القديمه كويس، وبالعكس انهيار السودان حيكون اذا الدوله دي استمرت اكثر من كده، ده الحياني انهيار السودان فعلا. لكن دي كلهم تلاقوا على ضروره انقاذ الدوله القديمه، لكن الاعتراض كان في انه السقف المقدم المؤتمر الوطني ما كان بيدخل القوى القادمه او القادمين بغاماتهم الحقيقيه، يعني ما كان سقف الحوار الوطني بيدخل زول في غامه الصادق المهدي مثلا يعني الا ينحني يعني، وما ممكن زول زي الصادق المهدي ينحني، لكن طبعا في ناس ممكن ينحنوا اقل من الصادق المهدي، ممكن ينحنوا ويخشوا زي الناس شفناهم خشوا في الحوار الوطني، ديل الان برضو ممكن يخشوا في الحوار السوداني، لكن القوى السياسيه الاخرى ما ممكن تنحني وما ممكن تقدم تنازلات يعني اكثر من تنازلات لصالح المؤتمر الوطني، بالعكس الجيش الان مطالب بانه يقدم تنازلات اكثر، التنازلات دي بتتمثل في اول حاجه تاسيس شرعيه للحوار ذاته كويس، نمره 2 الاشتراك في اعداد اجنده الحوار نفسه، نمره 3 لابد ان يكون الحوار على خلفيه وقف الحرب وبالتالي مشاركة الجهات التي تحمل السلاح فيه. فالموضوع موضوع سقف للحوار وموضوع سقف يدخل القوى السياسية بحجمها الطبيعي، القوى السياسية الآن التي يراد لها أن تشارك والتي يتوقع منها أن تساهم في توسيع قاعدة الحكم في السودان. قاعدة الحكم دي أو الأسس اللي هيقوم عليها الحكم ده، يعني الجيش ممكن يقبل بإصلاحات لكن تحت سلطته، يكون هو الحاكم وهو المسير وهو المسيطر على السلطة، لكن بعد ممكن تحصل إصلاحات. أما كون الإصلاحات تطاله ذاته، يعني تطال إبعاده عن السلطة وتأسيس سلطة جديدة يكون هو تحت سيطرة سلطة مدنية، ده ما لن يوافق عليه الجيش، وبالتالي أكبر تنازل ممكن يقدمه الجيش هو إصلاحات تحت سيطرته وتبغي عليه في السلطة. طيب ده ما بيساهم في انسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها. إذا قلنا إنه بنطالب الآن بانسحاب الدعم السريع من المدن التي يسيطر عليها، ده يجب أن يحدث بالتزامن مع انسحاب الجيش من السياسة وانسحابه من السلطة، العمليتين ده يتمن بالتزامن مع بعض. فبالتالي أنا شايف إنه الحوار لو نجح قمة الفشل في إنه ينجح وإنه يستقطب قاعدة أوسع وإنه يشمل قوة سياسية كانت واقفة بعيد عن الحوار، وقوة سياسية بتربط ما بين ضرورة الحوار والحلول السياسية وإيقاف الحرب. شكرا، السلام عليكم.
6: حدث صدام قبلي إثر خلاف شخصي بين أفراد ينتمون لمكونين قبليين مختلفين أسفر عن سقوط ضحايا، ولكن الإدارات الأهلية وسلطات حكومة التأسيس سارعت إلى الفصل بين المجموعتين واحتواء الموقف. تفاصيل الحادث في حديث الصحفي محمد صالح البشر.
11: ما جرى في اليوم في محلية الفردوس هو المناطق التماس مع محلية السلطة، بداية الحادث هو أصلا في مشاجرة وقعت في المنطقة دي، منطقة الدبيب. الدبيب دي منطقة تابعة الفردوس بولاية شرق دارفور، لكن هي حدودية مع مناطق تابعة للسلطة وتابعة اللي هو تابعة جنوب دارفور. المنطقة الغربية بتواجد فيها أهلنا الهبانية، والمنطقة الشرقية من المنطقتين ديل بتواجد فيهم أهلنا الرزيقات. طيب الحصل إنه في مشاجرة وقعت في منطقة الدبيب دي، وقعت قبل 3-4 يوم في مشاجرة وقعت، وفي زول يتعرض في المشاجرة دي هو ضحيتها، يعني تعرض لطعن بسكين وضرب بعصا وكده. أهل الزول ديل جو فتحوا بلاغ في شرطة الفردوس على أساس إنه دايرين يقبضوا المتهمين ديل، فيتحركت قوة من الدعم السريع، هو القبض طبعا بينفذ الدعم السريع في الظرف الحالي ده، فتحركت قوة من الدعم السريع على عربية مشت المنطقة بتاعت الحلة بتاعت النازل على أساس إنه تشوف المتهمين. فأول ما القوة وقفت المتهمين ديل أطلقوا النار على القوة، قتلوا 3 عساكر من قوات الدعم السريع قطاع الفردوس. هنا الحادث بعد ما وقعوا ديل قتلوا 3 أهل المنطقة دي ذاتها، أهل الحلة ديل اللي هم متهمين بالحادث الأولاني، حسوا إنه الموضوع ممكن يكون خطير وكده، طوالي هم طلعوا من المنطقة القرية دي نفسها واتجهوا إلى منطقة الصندة. فالموضوع هنا في الفردوس أخذ طابع فحصلت تحركات من قوة، لكن طلعوا ناس بمواتر، طلعوا ناس بعربات خاصة يتحركوا في الطريق ده، فديل مشوا لاحقوا الناس الحلة الجبيل ارتكبوا الحادث فقتلوا منهم عدد من الرجال، وبرضو في نسوان تقريبا في 2 من النسوان اتوفن في الحادث ده. الحادث ده وقف هنا، يعني ديل كردة فعل لمقتل 3 ديلك، واخد طابع قبلي طبعا، هجموا وصلوا الناس ديلك قبل ما يوصلوا محلية السلطة وقتلوا منهم 3. في ردة فعل تاني من الجانب أهلنا الهبانية قبل الكلام ده العصر، أول كلام ده بالضبط الساعة 2 يوم 3 ده، الساعة يعني 5 وشوية في ردة فعل من الجانب بتاع الهبانية، اعتدوا على فريق وطبعا السنة في اختلاط شديد في البادية بين القبيلتين، فهجموا على فريق قتلوا 3 من الفريق ده وساقوا بقرة. الموضوع هنا أخذ توتر شديد، لكن حصل تدخلات، يعني الإدارة الأهلية للهبانية في السلطة هم هناك قاموا وقالوا نحن مستعدين بالسيطرة على الموقف من جانب الهبانية. الإدارة الأهلية للرزيقات في محلية الفردوس برضو متحركين وأعلنوا التزامهم إنه الموضوع ده ما يتطور. الإدارة الأهلية الهبانية التزمت أكثر بإنه البقر اللي ساقوها أثناء الصراع دي هي بتلتزم بها بترجعها. الحكومة برضو اتحركت، حكومة أنا تكلمت مع والي شرق دارفور طارق مرسال، هو قال رسلوا عربات أكثر من 20 عربية لمنطقة الحادث من هنا، ومن برام اتحركت برضو عربات قتالية وصلت المنطقة بتاعت الحادث، وعربات اللي من الشرق برضو وصلت، واتحركت قوة أكثر من 60 عربية، دي معلومات برضو جمعتها من نيالة بقيادة المقدم عيسى غباش، ديل اتحركوا قبل المغرب، والاتفاق انه كل القوة دي الاكتر من 100 عربية دي تتواجد في الشريط الحدودي ما بين الرزيقات والهبانية. الحادث هسي الضحايا من الطرفين ما اقل من 16 من القبيلتين هبانية ورزيقات. اتمنى انه الحادث يقوف هنا، والحكومة انا ذاتي بطالبة تبذل مجهود اكتر في انه تحجب الدماء بتاعت المواطنين والمساكين والدنيا خريف والناس مقبلين على موسم بتاع زراعة، واتمنى انه الموضوع ما يتطور. وهو الحاجات اللي انا حصلت على دي كلها مطمئنة انه الوضع بين الهبانية والرزيقات ما بيتطور اكتر مما حصل.
6: كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأضية بسبب نقص الطعام بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب. المزيد في حديث الناشطة هويدا عبد الرحمن لراديو دبنجا.
15: بتحدث في إطار عملنا الإنساني بالاستجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس ولغلاء يعني الزرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. حقيقة مسألة إنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديدا أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية الإضية، هي معروفة جدا مشهورة بأنها أراضيها الزراعية خصبة جدا وفيها كمية هائلة من الجناين. في حاجة دي كانت بالنسبة لي أنا صراحة بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جدا. لكن طبعا الواحد عارف ظروف الحرب بيعزل حاجة دي حاجات كثيرة جدا. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان إنك أنت أصلا توفر به التقاوي اللي بتقدر تزرع بها، وحتى لو يعني توفرت لاحظنا إنه الأسر ذاتها يعني الحرب أنهكتها، الجوع أنهكها، بيت ما عندها ذاتها بنية يعني تجيب بها وتشتغل بها. الحاجة الثانية طبعا عدم وفرة القروش. الحاجة الثالثة والمزعجة جدا جدا إنه حتى السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000 ولوة المريخ حصلت 18,000، وده طبعا تأثير يعني انعكس تماما تأثير سلبي جدا على الأهالي. في بيجي بالسؤال واحد بيكون مندهش في إنه يعني كيف إن ولاية زي غرب كردفان يكون فيها جوع ولا تأكل المواطن يأكل الأنباس، ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكره لأنه نحن شفناه بنفسنا وصرناه على الأرض، يعني ما حكوا لنا بها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا بالنسبة للأسباب اللي أنا ذكرتها سابقة دي. الحاجة الثانية المهمة جدا نعرفة إنه حتى غرب كردفان ما اتصل إغاثات بالساحل، يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت إنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان، وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب وبقت الوصول للأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا، فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحن والله حقيقة أنا كمناشطة وكمهتمة بالعمل الإنساني وأستغل في الاستجابة الإنسانية يعني عبر الدبنجة وعبر جهات كثيرة جدا، أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحقوا ما تبقى من إنسان غرب كردفان، لأنه يعني هو زي ما بقول حاليا لا ناقة لهم ولا جمل غير إنهم هم أصبحوا مواطنين محاصرين في الولاية دي بدون ما يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل ولا أي نوع من يعني سبل كسب العيش ولا أي نوع من الأمن الغذائي، وجدت مشكلة كبيرة جدا.
6: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع، وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم أنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاض خارج المدن، بمعنى هي تخاض في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحياة دي. والسودان بالذات أنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة بتاع الضائرة الاقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شأنها تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين، يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت هي تتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاترين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بغزوا الحري، وهم بتم استخدام قواعد للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام، على إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبذ خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إنه هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب تحت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية القاعدة تتم سواء كان زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب برادي دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى رادي دوبنغا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة، بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار وتريد دائما بأن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح بعض الهدن، ولم تكن هنالك مراقبة دولية من الاتحاد الدولي سواء كان دول الاتحاد الإفريقي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة، لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني، لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني. فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة، وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري وتبدأ المراقبة بتدخل

0: سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة. فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.